0: فيها أمس وأضاف الجنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
1: المركز الصحي هنا جيل صور دار مسلمين ما سجناكم هنا هنا المسلمة ما لقيناكم وحالتكم قاعدين حجر سلامات مجرو كودلا ما أعرف غير هنا هنا الله بنجيكم وهذا قال الله ما تجون الناس الحزال والمواطن والنسوان وتفاصيل وعلى
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال

0: الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد توجد المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم جرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان. وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
1: جناب الله أكبر عليه. شوف شوف شوف البداية عامل دايرة كيف. ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور. وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
2: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر
3: قدام، بس الله أكبر،
2: أبشر والله
3: أنا قدام شباب،
2: الله أكبر والله، مرضوك وخار خور جحر جحر شدر شدر فرد فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي غورشي عوض قال لراديو دبنجا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: ويعني هي ما دائرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دائرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيدة عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنجا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي تظل هكذا إلى حين تنتهي هذه الحرب، ولن تفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن نوع العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذلك. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التطور

0: التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنجا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص
1: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، لكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
2: الزراعة الكبيرة أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي هسي جاي بمستوى زايد كله بعد دقيقة الموية زايدة أو كله بعد ثانية الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي هسي ما مشارف اللفاس هناك نين هسي قرامنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديك الترومبة أو النبتة، هسي الموية دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسيم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص
3: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المسافة تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل زور ميصر يلقينا ده واقع. وفي ده نحن بنشكر السيد الغاي بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهك بالنسبة للينا صار واقع الليلة نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح. كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: حالياً إحنا شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض مع مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإغلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
7: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حاجة تستعد المسار نهائي.
6: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: المدارس استخدمت كسكنات سكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين منهم معلمة فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. في حالات كثيرة موسترة في اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام إذا نطقت الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السودان.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا ثلث المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس؟
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا، ومما الحرب بدت لحد الآن نحن خاشين في العام الرابع قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في أطراف المسلحة قاعدة تجنب الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس
1: وليس تحت المدارس. لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع برأيك، غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تغارير لكن ما يعني تغارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو جندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جندوا؟
0: 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير باعتقادي، هو أكبر بكثير لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024 يعني الفترة الزمنية ده قصيرة. عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحالة مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير مما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما بتكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات تحت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب. يعني عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة غياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع عليها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال أنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد أنه برضو الليلة برضو في حديث عن أنه أو في أخبار عن أنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان أو منطقة كردفان، هي من المناطق المنتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعة توعية أو حملات بتاعة مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأن هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم، بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحف فيها الإدارات الأهلية دي ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه نوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت لأنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة. يعني
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 ديل أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب، يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي متضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج المدارس هم 7,900,000، لكن الفترات الزمنية اللي بتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس وبرضه ممكن النزوح المتكرر طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. أنا أعتقد أن العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بدفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير صراعات ما قبل الحرب الأخيرة، والآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسي ممكن تكون قبل سنتين اللي كانت، يعني 500 يوم دراسي دي تقريبا
1: بالمعدل. نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، بس الشهادة السودانية يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات تحت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية، وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضه شفنا أنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
1: كيف كم تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت الولايات الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيل الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن 5 ولايات في دارفور.
1: لكن ولاية. الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم مساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة تأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على 5 ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها، لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي 200، التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاع حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب، لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم، أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية، يعني عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاع الخطوط، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كسر يعني، هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على القطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، وما الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر لما الحرب بدأت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف، ليس من طرف عين.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني إحنا نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة.
0: الحرب يعني فالاستهداف تم من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: هم نقول عليهم الأسرى بتاعنا الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا الناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني اهتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من الأطراف المسلحة، وتم قتل. أنا يعني لصيقة، أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقت زي أكثر من حالات بتاعة اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة كانت تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن. وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين، بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس.
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة، هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولاية النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موسطرة، اختطاف، قتل، وتعذيب، وسجن لعدد كبير من المعلمين. وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد مدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف، يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب إنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى إنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015 الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيب أصلا
1: حق أساسي
0: إطلاقا، حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من طيب من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين، يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر التقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية. التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات، بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام، وممكن توثيقها يعني زي ما ظهرت لنا إنه مثلا في يعني الحالات بتاعت تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية، الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات بتاعت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في توثيق الانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق، وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوثقوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحس إنه هم كلهم سودانيين بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير إنها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الودان بتاع الطلاب يعني، وبيكتسبوا فيها برضو القيم والأخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول للوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين، حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصرياً يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا، عشان بيكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو، فبيتجندوا يتم تجنيدهم. وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في الـ في الـ
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي، لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحريق وبتحصل للأعياد المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها المجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية وأيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة، يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت
1: وأكيد شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك يا أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في, في, في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار، تاني ما في حد مساعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: نحن عارفين ان الامراض المعديه هي الامراض اللي بتنتقل من زول لزول. الليلة هنتكلم واحده من الطرق اللي هي التطعيم، لانه التطعيم واحده من الطرق بتاعت الوقايه من الامراض المعديه. التطعيم يعني اننا نحفز الجهاز المناعي بتاعت الزول لانه يكون جاهز لمقاومة أي مرض اللي أدينا ضده التطعيم. ببساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إشهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي نحن بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي حسي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاع السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاع المكورات الرئوية، والجرعة بتاع الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع، بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتكون تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي قبل شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحش بيها السخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل تودي للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني نفسي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعت الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه تفيلة قاعدة في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.
2: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي طلب بيتمنى كل الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
0: أوقفوها لا للحرب.
3: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهط بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدل التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الرحد الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهط في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي تهنو جيل صور في دار المسلمة، ما سجناكم هنا جنو المسلمة ملقيناكم، وحالتوا قاعدين حجر سلامات وشرو كودلة ما أعرف غير علينا جنو الله بنجيكم، وهذا نقل ما تجينوا للناس الحزال وللمواطن والنسوان وتفاصيل وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد تقود المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: جناب الله أكبر عليك، شوف شوف شوف البداية، هذا عامل دايرة كيف، ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
3: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
4: الله أكبر،
3: أبشر والله،
4: أرمى قدام شباب،
3: الله أكبر والله، طاردوك وخار خور جحر، شدرة شدرة، فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد

0: مواطنين لراديو دابنغا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية، وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي غوريشي عوض قال لراديو دابنغا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دابنغا في هذا الخصوص،
1: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيد عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دابنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دابنغا في هذا الخصوص،
2: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي تغير هكذا إلا حين تنتهي هذه الحرب، ولن تفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن من نوع العلاقة الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد. الكلام وليس بالأقل كذلك، ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دابنغا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص،
3: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيسه

0: هو تحالف غض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا معه، لكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة اعتقد انه لا يمكن تجاوزها الان، خاصة انه هي قوة بعضها بيحمل السلاح اذا بدنا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم او حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي اعتقد انه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد اولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان اكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة.
1: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: الترعة الكبيرة أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي هسي جاي بمستوى زايد كله بعد دقيقة الموية زايدة أو كله بعد ثانية الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي هسي ما مشارف اللفاس هناك نين هسي قرمنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديقة ترومبتر أو نبتة، هسي الموية دي بكمية هائلة جدا.
1: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
3: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المستخدمة تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل غزول ميصر بلقينا دواقع مفيدة. نحن بنشكر السيد الغاي بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهه بالنسبة للجنة صار واقع الليلة نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
1: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح. كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
1: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: حالياً إحنا شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض، عن مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاع التحرش بتاع التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتنا دي.
1: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإغلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع حطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 20 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة سنتناول الموضوعات التالية: الحراك الدولي والإقليمي حول السودان، هل سيعجل في إنهاء الحرب؟
0: مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب.
6: مذكرة التفاهم مع شركة أرغاز التركية لإنشاء رصيف للغاز، ما هي التفاصيل؟
7: لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع حكومة.
6: مكاسب مشاركة وزير المالية في اجتماعات منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ببروكسل،
8: كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرفوض بإيقاف السبب الأساسي للتدهور الحالي وهو الحرب.
6: الناشط محمد أزهري يروي قصة اعتقاله بمقر الاستخبارات العسكرية بمدني.
9: المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جثثهم إنهم تم تصفيتهم.
6: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
6: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية الحراك الدولي والإقليمي والاجتماعات الكثيرة التي تعقد بهذا الشأن، أكد الأستاذ عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد لراديو دبنجا أن التحركات الإقليمية والدولية في العواصم الإفريقية والعربية بشأن السودان ما زالت تتسم بالهشاشة والتناقض نظرا لتعقيد الأزمة والتقاطعات المصالحية على الملف. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
0: الناظر لتحركات المجتمع الدولي بيجد فيها الكثير من اللي خطها بين قوسين الهشاشة والتناقض إحساس بتعقيد الأزمة ممكن برضو باعتبار التناقضات أو الاختلافات الحاصلة في الإقليم أو الماسلة في الإقليم، تقاطعات، محاولات لفرض نفوذ، محاولات لترتيب المشهد مع بعض الحرب، وكل يريد أن يكون له اليد الطولة في السودان. بالتالي أعتقد أنها هي محاولات لاحتواء خلافات الإقليم أكثر من محاولات لإنهاء سريع لأزمة السودان. أعتقد أنه التحركات الأخيرة كشفت بجلاء يمكن النقطة بيضاء، لأن الزيارات اللي كان بها المبعوث الأمريكي لبعض البلدان، الزيارات اللي كان بها المبعوث الأمم المتحدة واللقاءات العقدة في أوغندا وفي كينيا وفي غيرها من البلدان الأفريقية، كلها إلى الآن بتصب في حديث الخير والإيمان زي ما نقول، اللي حديث دعوة الأطراف لإنهاء الحرب، دعوة الأطراف لوضع مصلحة السودان في الأولوية، دعوة الأطراف للكف عن دعم المتحاربين في السودان، وبالتالي هي مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب لإيقافها. أعتقد أنه ده المشهد ده بيكون واضح جدا أو بتجلى بوضوح في مسألة الآلية الدولية الخماسية لإنهاء الأزمة في السودان، وأعتقد أنها دي بتكشف بجلاء مدى التناقضات ومدى اللعب على المصالح في القضية السودانية. ممكن الواضح أنه الآن هنالك دعوة لليوم 29، وربما بحسب معلوماتي تتأجل لعدم الإعداد الجيد لها وعدم الاتفاق على الأطراف المشاركة فيها، وبالتالي يعني رفض البعض لإغراق هذا الاجتماع بدعوات لجهات أو لواجهات قد تكون حتى ما عندها القواعد الشعبية وما عندها الأسس الشرعية اللي بتشارك بها في الاجتماعات، ولكن زي ما هو معروف الدور اللي بيلعبوه يمكن بن شنباز وبالعيش في مسألة يعني محاولات فرض عناصر النظام البائد على هذه الاجتماعات بشتى السبل وبشتى الطرق، وبالتالي فشلوا في منذ اجتماع السلام روتانا ما قبل الحرب وبعد الانقلاب العسكري إلى أن وصلنا إلى الاجتماعات بتاعت جيبوتي، بعد الاجتماعات بتاعت أديس وآخر الاجتماعات الأخيرة، وما يعني صدر من بن شنباز بشكل واضح تجاه القوى المدنية، واللي هو كان علامة فشل حقيقية لإدارة الآلية الخماسية. وبالتالي أعتقد أنه لحسب المعلومات المتوفرة أن اجتماع يوم 29 نفسه قد ما يقوم، أو إذا قام في أطراف من القوى المدنية حتقاطع، إذا قام بشكل الحالي حتقاطع هذا الاجتماع. أيضا أعتقد أنه غدا الثلاثاء في اجتماع في نيروبي، وده اجتماع مهم جدا ما بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين للسودان، قد يناقش الإخفاقات اللي صاحبت مسار الآلية الخماسية خلال الفترة الماضية، ونتمنى أنه يخرج بموجهات حقيقية للآلية الخماسية في أنها تسعى بشكل أكثر جدية وأكثر حرص على إنهاء الأزمة في السودان. أيضا أعتقد أنه من الأخطاء الواقع فيها أو الأخطاء اللي بنشهدها في تحركات المجتمع الدولي، وهو غياب أو تغييب المتعمد بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، لكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا كنا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم، أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه، يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات يعني دون طحين حقيقي لمسألة إنهاء الحرب في السودان. شكرا.
6: قال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الموانئ البحرية مع مجموعة أرجاز التركية لإنشاء مشروع أول رصيف متخصص للغاز بسواكن، رغم أهميته الاستراتيجية إلا أنه قديم متجدد.
7: مشروع مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على بناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية. لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة. لاحظت أنه ورد في الخبر أنه مذكرة تفاهم، يعني ليس هو في مرحلة متقدمة من المشروع، ما مذكرة تفاهم. هذه تترك أسئلة كثيرة جدا، يعني هنالك مرحلة التخطيط المشروع، تخطيط الفكرة نفسها conceptual design، ودراسة الجدوى، ثم تحديد الموقع ودراسة الموقع، وبعد ذلك شغل الاستشاريين، وقدامه شغل كثير. لكن أصلا هنالك مخططات لنفس المشروع كانت في الميناء الجنوبي في بورت سودان وليس في سواكن. هنالك أمر آخر أيضا مهم جدا واستراتيجي، فهو احتكار الجيش السوداني ممثل في هيئة التصنيع الحربي منذ أيام المخلوع البشير في العهد البائد. كان مشروع الغاز أو كل مشاريع الغاز هي محتكرة حصريا للجيش، فهو الآن لا أدري علاقة الجيش بهذا المشروع، مع أنه هو لسه في مرحلة مذكرة التفاهم. فأنا أخشى أنه يكون لسه القرار ساري، لأنه أذكر أيام الحكومة الانتقالية نحن حاولنا أن نعيد مشروع بناء أو إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، لكن تفاجأنا بأنه الجيش محتكر مشاريع الغاز بقرار من المخلوع كما ذكرت. والشيء المؤسف أنه أيام الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة انحاز للعساكر بالطبع، وحاولنا نلغي القرار، البرهان رفض هذا الكلام وقال وأصر على احتكاره للجيش، فتوقف بالنسبة لوزارة الطاقة توقف المشروع هنا، وفي في في في في وضع بتاع خلاف بيننا وبين العساكر في فترة في حكومة الثورة الأولانية، وما مشى المشروع أكثر من كده. أما حاليا عشان الكلام يكون علمي ومنطقي وتحليل من ناحية الاقتصادية ومن نواحي الفنية، ومسألة أيضا مهمة جدا للطاقة ككل في السودان، مشاريع الطاقة الاستراتيجية مع الخطة القومية للطاقة، وعلاقة الكهرباء بمشروع الغاز، طبعا هي علاقة أساسية جدا، يعني مشروع مستودعات غاز يجب أن يكون أيضا ملحق بها توربينات توليد كهرباء في الميناء تستفيد من الغاز نفسه لتوليد الكهرباء، طبعا من أرخص أنواع الوقود الموجود في العالم حتى الآن هو الغاز، وتلية طبعا الطاقة الشمسية. فكان الأولى والأحسن لمشاريع الكهرباء في السودان أن تتحول إلى التوليد الحراري بمستخدمة الوقود الغاز. المشروع ده إذا تم فهو مهم جدا للكهرباء أولا ثم الصناعة.
6: ورد في الأخبار أن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم شارك في اجتماعات منظمة دول إفريقي والكاريبي والمحيط الهادي، وتمكن من الحصول على دعم دور الأعضاء لاعتماد قرار بإعفاء السودان عن كامل مديونيته تجاه المنظمة. حول المنظمة ومشاركة السودان في اجتماعاتها تحدث لنا الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
8: يعني في ظل الإخفاقات الاقتصادية الكبيرة الموجودة على المشهد الاقتصادي السوداني واللي مسؤولة منها ذات وزارة المالية، الإخفاقات دي بسبب السياسة يعني اللي هاتها أدت للتضخم والتبعات وكذا وصلت للحرب ذاتها يعني والمستمرة يعني الحرب الممهدة يعني على الشعب السوداني وعلى موارد وكذا يعني. فبتبقى نوع الزيارات دي والاجتماعات دي مجرد أشبع في السياحة الخارجية، لكن بدنا الكلام في إطار الدعاية السياسية عشان يمكن إنجازات وكذا يعني، وهي ما بتعتبر إنجازات حقيقية قياسا على التكاليف الكبيرة اللي تحملها الصندوق الاقتصادي السوداني وكذا. الاجتماعات بتاعت بروكسي دي اللي هي يسموها الدورة 121 للمجلس الإداري في منظمة الدول الأوروبية والكاريبية والمحيط الهادي، دي أصلا هي طبيعتها كانت اجتماعات بعد إصلاح المؤسسي للمنظمة دي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المعطاة، ده المجمل الحاجات دي. لكن السودان طبعا في تضامن هذه الدول مع السودان وشعبه كده أعفته من المدخرات المستحقة للمنظمة دي بالذات، يعني منظمة الدول الكاريبية اللي هي كل المدخرات كانت على حسب المعلومات هي بالعدد مليون دولار، يعني مقارنة مع ديون السودان البلغ 60 مليار دولار لا تمثل أي حاجة، لأنه الإحكام للديون والمثابة على الديون وكده تكون بأشياء تانية ترتيبات تانية، زي الترتيبات دي إنها لا بد إنه يعني في السودان في المثال القديم بتاع الانضمام للمبادرة بتاعت الهيبنج دي ويوصل لنقطة إنجاز وكده، لكن ده كله مربوط بإنها أخرى واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصاد في البلد. لكن يعني هذا النوع من الاجتماعات هو بس يعني ممكن نقول في إطار العلاقات العامة، يعني هو ما أول اجتماع يحضره وزير المالية والآخر اجتماع، بعد يبس اجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات المحافظين والبنك الدولي في الولايات المتحدة واجتماعات بتتطلب حضور المدرسية في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية وكذا، لكن كلها يعني هي كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرفوض بإيقاف السبب الأساسي للتدهور حسب الحالي وهو الحرب، وطول ما عن السلطة الموجودة هي بتسجل استمرار الحرب هي بتشيل المعول وبتهدم أسس الاقتصاد السوداني والأرقام يعني تفصح عن نفسها فيما يتعلق به المخاطر الوخيمة المحتقة بالاقتصاد أو المخاطر اللي ترتبت بالنتائج اللي ترتبت على هذه الحرب من 23 إلى يوم هذا. يعني ده واحد. الحاجة الثانية دائما يعني في هذا النوع من الاجتماعات وهذا النوع من النتائج يعني اللي طوالب تضخم في الإعلام زي الاجتماعات اللي حصلت مؤخرا مع بنك التنمية الأفريقي حديث حول منح حياة دماء بنك التنمية الأفريقي السودان كده، فمطلق بانتقال إبقال الكلام يعني مخصوص لمحاولة تغبيش الوعي كده، يعني حتى دي ذاتا لما نتكلم عن الفاء الديوني سكتوا عن مبلغ مليون دولار اللي هي لا يسوى حاليا معه 60 مليار يعني دولار هي دي من نادي باريس ولا مؤسسة المعين الإصلاح خارج نادي باريس والصندوق النقد الدولي والتجارة. فعلى هذا يعني نحن نقول إن يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين أن تنتهي هذه الحرب، يعني ولن تفي أحيانا هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن يعني تحسن من نوع العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني يسمح كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال أفضل من هذا الوضع. برضو ممكن نضيف حاجة أفضل من هذا الوضع اللي تعرفه الحرب وانقسامات الخاصة داخل السودان كذا، لا يوجد بالنسبة لبعض الأطراف الخارجية اللي عايزة تواصل يعني النهب والقربات السودان والموارد أو عايزة يعني أمد الحرب طول عشان تستفيد في مكاسب اقتصادية وسياسية أو كده. الكلام ده على صعيد الدول الإقليمية ولا على صعيد الدول إلا صعيد المجتمع الدولي وبعض الدول المتورطة في الحرب السوداني في الشان السوداني وكده. بس كده يعني سواء كان سلطة برشلونة أو سلطة ميانا يعني موجودة العلاقات الخارجية دي موجودة والاجتماعات دي بتكون موجودة وكل يعني نقول كل الأفكار خارج الطاولة تحت الطاولة ولا على الطاولة بتكون موجودة في إطار حفظ مصالح بعض القوى الخليجية واستمرار السودان التابع ومستمر في السياسة الاقتصادية بأساسها هي أكثر من يمكن نقول 7 سنوات هي متجهة نفس الاتجاه اللي كان موجود بعد الثورة اللي هي الاستهانة لمنظمات التمويل الدولية والسير في مطار في مسار يعني برنامج مراعاة العدالة ولو صدر النظام التمويل.
6: خرج الناشط محمد أزهري يحكي قصة اعتقاله بواسطة الاستخبارات العسكرية بمقر الفرقة الأولى مشاه في مدينة ود مدني، وما شاهده وسمعه أثناء الاعتقال والشخصيات التي قابلها ومصير بعض هذه الشخصيات. راديو دبانجا استضافه ليحكي جزء من تجربته.
9: طيب، أنا محمد أزهري الطيب يوسف، اعتقلوني من الحصحيصة في يوم 27/10/2023. اترحلت لمدني، والجهة اللي اعتقلتني هي الاستخبارات العسكرية في الحصحيصة. التهمة يعني هو كان سلفا يعني الأجهزة الأمنية في في في في محلية الحصحيصة كانوا عايزين نقفل مراكز الإيواء وكده، ونحن بعد ذاك رفضنا الحاجة دي، ومن وقتها بدأت المضايقات وكده. فالتحقيق يعني كان ذاته يعني حول انه نحن مع منظمه مسجله وشغالين بها مبادره ومصادر تمويلنا وكده. فالمساله كانت متعلقه بالعمل الانساني بتاعنا في الوقت ذاك، بالاضافه لاسم شنو كتاباتي عن التفاصيل السياسيه يعني. تمام، كيف كان؟ طيب، الاوضاع داخل المعتقل يعني كانت سيئه شديد. من ناحيه بتاع التهويه ما كان فيها إشكالية، لأنه أصلا يعني إلا مثلا في ناس موجودين تحت الشجرة، فهم ديل يعني بيكونوا بتنقلوا تحت الظل بتاع الشجرة، بالإضافة لأنه كان في ناس في عريشتين مظلتين بتاع زين، فكان في تهوية كويسة لأنه كل الحتات فاتحة، يعني هو عبارة عن حوش ومظلات فاتحة بالإضافة لغرفة واحدة، دي الغرفة اللي كنا موجودين فيها برضو كان فيها تهوية كويسة يعني. تمام، من ناحية بتاع الطعام كان سيء شديد، كان بيقدموا لنا زي موية عدس كده وموية فاصولية كده، بعد ذاك معاه خبزتين صغار كده أو عيشتين صغار. أما العناية الطبية ما كان في عناية طبية للمعتقلين يعني داخل المعتقل، لأنه كل الأمراض اللي كان مثلا ممكن يعني إدارت لها أي معتقل كان بس بدوك مسكن أو حبة بتاعت بنادول، إلا مثلا الناس اللي هم مثلا زي اتنين كده كان يعني عندهم أصلا مقابلات من قبل ما يخش المعتقل، فديل كانوا بخلوهم انهم يطلعوا لي مقابلاتهم دي. بكري وود السايح في يوم الاحد يوم 17 قبل سقوط مدني بيوم، اتنقلوا هم مجموعه تمام بدفار، اتربطت عيونهم وكده فقاموا رفعوهم في دفار كويس. المجموعه دي هي المجموعه اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جثثهم انهم تمت تصفيتهم، الا انه ما الزول شافهم بعينه وفي الفيديوهات بكري تحديدا ما ظهر، لكن ظهرت يعني معظم المجموعه اللي كان معاه بكري في اليوم ذاك. وبعد ذاك دير هم ما طلعوا. بعد ذاك في معتقلين تانين اتنين بيدفارات ديل في السوق، فكهم في السوق يا هو جزء منه يعني شردوا عديل، في ناس ديل فكهم عديل في دفار واحد كان ديل يعني طلعوهم خارج مدني. كان بيختلفوا داخل المعتقل، كان في ناس هم يعني معترفين بانهم بينتموا للدعم السريع، في ناس كانوا سياسيين وناشطين، كان في ناس مدنيين بيشتبهوا فيهم مرات، ومرات برضو الاعتقالات بتكون يعني على أساس إثني وقبلي. تمام، الجلسات دي على التحقيق يعني بتختلف من زول للتاني، المعتقلين في يعني الجلسات دي على التحقيق بتختلف من زول للتاني، في معتقلين يعني حتى بعد ذاك تعرضوا لضغط بأنهم هم يصوروا فيديوهات باعترافات انهم بينتموا للدعم السريع او هم يتعاونوا مع الدعم السريع، في حين انه في جزء منهم اصلا ما كان متعاون مع الدعم السريع، وجزء من ديل ذاتهم يعني على اساس انه بعد ما تسجلوا اعترافاتكم فنحن حنطلق سراحكم. الجهه اللي كانت بتتولي اداره المعتقل هي الاستخبارات العسكريه في ود مدني، لانه الكلام ده كان في المعتقل بتاع الفرقه الاولى مشاة في ود مدني اللي هو شماله طوالي بيقع مستشفى الأطفال، وجنوب بتقع المستشفى بتاعت عليا، أو الجنوب الشرقي كده بتقع المستشفى بتاعت عليا. الضباط اللي كانوا مسؤولين داخل المعتقل كان في محمد حمدان، ده تم نقله قبل فترة من الفترة بتاعت التصفية أو من قبل سقوط مدني وما كان حاضرها. كان في إمام الوقت ده كان ملازم، أسي حاليا محمد حمدان بيقى رائد. إمام الوقت ده كان ملازم، أسي بيقى ملازم أول. في عبد المجيد كان ملازم أول، أسي بيقى نغيب. في الرائد نزار كان زمان رائد، أسي بيكون برضو رجو لمقدم. تمام. فالكان الموجود في القيادة الوقت ده أظن الغايد بتاعه أظن كان اسمه العقيدة، ده ما بتذكر رتبته شنو، لكن إمام ونزار وعبد المجيد دير اللي هم كانوا، يعني إمام وعبد المجيد كانوا موجودين داخل المعتقل بالإضافة لمحمد حمدان لكن تم نقله. أما نزار ده موجود في القيادة فبيدخل المعتقل مرات مرات يعني. أيوة كان بيضم تجار وعمال ونازحين، ويعني كان فيه يعني مختلف فئات المجتمع. حجج اعتقالهم مختلفة من زول للتاني، يعني في ناس بالتعاون، في ناس السرقة، في ناس اللي انتمى للدعم السريع، في ناس ناشطين، في ناس يعني باختلاف قضاياهم دي. تمام. بعد ذاك في ناس بلاغات كيدية لاختلافاتهم مثلا مع عساكر خارج المعتقل وكده.
6: وسط أجواء متوترة ومشحونة أغلق محتجون غاضبون في ولاية البحر الأحمر يوم الأحد رئاسة هيئة المواني البحرية تنديدا بما وصفوه من تزوير في تكوين نقابة جديدة للعاملين دون وجه حق على حد تعبيرهم. المزيد من التفاصيل في حديث الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
11: موجة احتجاجات شهدتها هيئة المواني البحرية من بعض العاملين ردا على التكوين الذي تم في مستشفى حياة المواني البحرية وبعض القوائم التي ظهرت، باعتبار أنه ما تم هو يمثل بالنسبة لهم خطوة مرفوضة، ويطالبوا بأنه يتم إلقاء أي أجسام تتكون، لأنه النغابة والمواني منذ تغيير النظام لا زال يعني فاقدة للنغابة، وإنه الهيئة بدون نغابة، وكان آخر نغابة تم تكوينها في فترة انتقالية كان برأس عبود الشربيني، وتم إيقافها خلال فترة مدير أمين الأسبق كابتن ونور سلطان. الآن هناك تجمعات رافضة للخطوة اللي تمت أمس، وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى تصعيد متوقع إن لم يتم وضع حد لهذه الاحتقانات، وفي ظل ظروف الهيئة يعني تشهد استقرار في كافة مستوياتها وانفتاح استثماري. بالأمس تم توقيع مع دولة تركيا في إقامة مربط للغاز بشمال ميناء سواكن، ميناء الأمير عثمان دينا، وخطط تمضي في انفتاح نحوي الاستثمار. الآن بالرغم من العاملين في الهيئة في أحوج ما يكون لوجود نغابة على أساس أنه تدافع عن حقوقهم وفي مختلف مستحقاتهم من دفاع مستحقات العاملين أمام مؤسسات الدولة والحفاظ على مكتسبات العاملين، فكان لابد من قيام نقابة وفق القانون وفق اللوائح اللي بتنظم عملية قيام النقابة. ده المرجح استحصت الحلول إنه تظل الأزمة في مكانها، والجميع ينتظر ما ستسهر عنه الأيام احسب انه الجميع احتكموا لصوت العقل انه قادرون على طي هذه الخلافات والوصول الى سيره تخدم المجتمع.
6: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعه، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي ابراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، والى اللقاء.
12: راديو دبنجا، راديو
10: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد للوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
13: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
12: راديو دبنجة راديو
10: في حديث خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهط بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدلات التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الرحد الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهط في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جيل صور في دار المسلمين، ما سجناكم هنا جنوب المسلمين ملقيناكم، وحالتكم قاعدين حجر سلامات مشروع كوديلا ما أعرف غير رأينا جنوب الله بلجيكم، وهذا قال الله ما تجون للناس الحزال وللمواطن
2: ونسوان
1: وتفاصيل
2: وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد توجد المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: الله أكبر عليك، شوف شوف شوف البداية عامل دائرة كيف، ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
4: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
5: الله أكبر،
4: أبشر والله،
5: أنا قدام شباب،
4: الله أكبر والله، طاردوك وخار خور جحر جحر، شدر شدر فرد فرد.

0: قرية جوبا في محلية كاسبي بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دابنغا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي غورشي عوض قال لراديو دابنغا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دابنغا في هذا الخصوص،
1: ويعني هي ما دائرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دائرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيدة عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دابنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دابنغا في هذا الخصوص،
2: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين أن تنتهي هذه الحرب، ولن تفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذلك. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دابنغا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوة تحالف تأسيس

0: الحديث الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة، وأضاف فضل الله في هذا الخصوص:
1: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، ولكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا بدنا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم، أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه، يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة المسؤولية.
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى، التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعاً كبيراً للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: الزراعة الكبيرة أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي ياسي جاي بمستوى زايد، كله بعد دقيقة الموية زايدة أو كله بعد ثاني الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي ياسي ما مشارف اللفاس هناك، نين ياسي قرامنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديقة ترومبة أو نبتة، بس الموية دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق، بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
3: النعام والحجيرات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المسبقة تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين، والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل يزور ميسر بيجينا دواقع مفيدة. نحن بنشكر السيد الغاي بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهك بالنسبة للجنة صار واقع الليلة، نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح. كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة، ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي، قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان، والآن مغلق تماما، وكما أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: حالياً إحنا شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الخيام مع مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحاجات دي، فدي المبادرة حقتنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإغلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتاً قوياً نافذاً للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
7: راديو دبنجا، راديو
8: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة 1 سنة و5 أشهر و28 يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك. أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
9: وبهذا مستمعي راديو دبنجا الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
7: راديو دبنجا راديو
8: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.

0: من لون سنين جالون إن برنامج معلومات المحكمة الجنائية الدولية لكورول ندين غرد ديلين ألمبس كوانتاو إيا نأوتوان جالون ييني نا إن ألبا محكمة تارين ريسين دارفور لي نا إن ألا لومبا المشورة قانونية ولا الراديو دابنغا كوان راي كين بلنغا ألبا محكمة الجنائية الدولية تارين جيس باليتيا نا كوان أي سينكين واسلين كيني نكي معلومات سي قدي منكال كي دورا ولا كالك كورانا رسميا.
1: المحكمة الجنائية الدولية
0: نا إن برنامجين حلقة أخير دولي مدهي الآمين مكتبين تواصلين كورانا جولي مدهي الآمين مكتب محكمة الجنائية الدولية لي ألا كينا أدلة مهمة دورول في ألا كليا مجري مسيح حاكم انفيا ألا جنين كوي إلا جنينا نفاشر نا أبا جويل أسان كم مدهي الآمين مكتبين كوا واسيلين بين با كين كوران جولو ديجلي با انترنت لجو نا إن كتبين جا OTB link نكتا ICC داش CPI نكتا INT Nagistani keringa wini, alan jo internet ena in kutube nja OTP link nukta ICC dash CPI nukta INT. Nama abas podil lodik le jona in keria tahgigata wala investigation ke ingilizi namaz jige li nama lo kena Sudan Darfur keria na yesi ekhtare nja. Li anama kin kona نكيم معلومات كتب إنجا إننا دين تلفوني رقم ندين إيميل نكين معلومات سونغا مهمة جي ألان ليا محققا كيين بلغتسي كونغيا نتابن كال ندوك حادث إدين كونا جا ألاجي جويل أسان دين بلغة جا نما إلا حادثين جيرسنغو كأينا نمعلومات مهمة جوا إلا حادثين نا إلا حادثين تاريخ ندلو الديلة إنغا نا أبا جويل بس خريطة إنسيقات استخدم إنجا ويب سايد لي نا أباس أوتونغا كرنغا جان بجيجي دوك ليانا ما جامينين لو لس جيجي ألاك إنجليزين كريا سميت نا أبا إلون نا أو مهم كي كايم كوا باقيسين كالدول مارانكين معلوماتسي بنيتين كي سير كيلي نا OTB link المنصة مهمي إدن نجون دي ألم معلومات سي وار وار دورول كال نا كي دورا إيت ألا آميني نا مدعي الآمين مكتبين كوا سنغاقي باركين كوي دين تعاوني اللي
1: المحكمة الجنائية الدولية
2: راديو دابنغا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا
4: بك. السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدل، لكن برضو ممكن في ناس تؤدي إلى الوفاة يعني.
3: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
4: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما في أي، أيوة صح بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهك بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرضك إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
5: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
4: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى إذا تجرحوا.
5: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
4: أيوة بالضبط.
5: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
4: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
5: نعم.
4: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتير، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بتشتكي من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير، غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية تقوم يلقى السن بتتخفف، بعد ما تخفف السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية للفقد التام للسن.
5: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
4: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو في أنسجة تخطو ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
5: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
4: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخد اللون حق التنباك، بتاخد اللون حق السيجارة، بتاخد اللون حق الشاي، بتاخد اللون. لأن في مواد جيرية السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخد لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخد ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
5: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
4: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحاجة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الأسنان.
5: نعم.
4: الحاجة دي مع الفكرة طويلة، لأنه لسه هي أصلا شكلها طبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشر دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو واحد من المشاكل اللي لسه ينزف أسنان تتحرك،
5: إنه الناس تتجنب
4: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
5: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟ يعني
4: هي غير مضمئة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع أو الفرشة. في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
5: نعم. في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
4: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلونه من الضفقات
5: أو المضمضة مثلا الطبيعية
4: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
5: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
4: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة. تنحيتهم بضيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة وحتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة. في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
5: والمساويك كيف المساويك العادية؟
4: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزر ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده. فهي طريقة صح للسن إنه زي ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
5: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم.
1: البنات جابن جواب قبول له الرضا. البنات جابن جواب قبول له الرضا.
0: كنداكات وميارم.
2: مستمعون راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. ضيفتنا لحلقة الليلة الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة. أهلا ومرحبا بك أستاذة هالة في حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم.
3: أهلا وسهلا.
2: أهلا بك أستاذة هالة، ونبدأ الحلقة بتقييم أوضاع النساء في السودان ونحن على أعتاب 3 سنين من الحرب، من حيث الانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء في السودان وأوضاعهم الاقتصادية بعد الحرب.
4: واحدة من الإشكالات الأساسية اللي عملتها الحرب في السودان إنها سلبت مننا قدرتنا على التواجد في المساحات العامة بشكل كثيف، وده نضال نحن خضناه لسنين طويلة جدا جدا. النساء تواجدوا في المساحات العامة واحتلوا مكانتهم في المجتمع بشكل متكامل. الحرب دي استهدفت النساء بشكل مركزي، وبالتالي استهدفت أي حراك مدني وديمقراطي، ويعني استخدمت أجساد النساء عشان تهزم المجتمعات المحلية وتهزم خياراتنا في إنه نحن يكون عندنا القدرة على إنه إحنا يكون عندنا أصوات وعندنا إرادة في إنه نحدد ونفاوض في شكل الجوفرنانس بتاعنا والشكل بتاع الحكومة اللي إحنا عايزينه. هي حرب بشكل أساسي اتصممت عشان تهزم أي خيار بتاع وكالة أو استقلال للسودانيين، وتحولنا لمجموعات مسترقة في داخل بلدنا، وبالتحديد النساء. النساء عانوا غير جرائم العنف الجنسي، الحرب سلبت النساء مدخرات، سلبت وظائف، سلبت أعمالهم الصغيرة، وسلبتهم الأمن والأمان، وخساراتهم دخلتهم في خسارات نفسية عظيمة جدا وكبيرة جدا جدا. التعافي مسألة معقدة جدا منها. حرمت النساء والبنات من التعليم. الملايين من النساء فقدوا فرصهم في التعليم، وأجيال من البنات فقدوا فرصهم في إنهم هم يكون عندهم علاقة بالمؤسسات التعليمية، اللي هي حاجة مؤسفة بالنسبة لبلد التعليم فيها بدأ قبل أكثر 150 سنة. الحرب رجعتنا مئات السنين لورا. الحرب تسببت في زواج الطفلات، تسببت في إنه يكون في كمية من الأطفال محرومين من الرعاية الأسرية، تسببت في كمية من الأمراض المنقولة جنسيا والالتهابات وتصاعد أمراض الإيدز وغيرها، تسببت في ارتفاع نسبة وفيات الأمهات في أثناء الولادة نسبة لضعف الرعاية الصحية، تسببت في زيادة أعداد الناس الموجودين فقدوا المأوى بكميات مهولة. الحرب أفقدت المزارعات، أفقدت النساء القدرة بتاعتهم إنهم هم يقدروا يمارسوا حياتهم باستقلالية ويساهموا في الأمن الغذائي بتاع المجتمع بتاعهم يعني. ولحد كبير جدا جدا الحرب برضو شتتت جهود المجموعات الطوعية النسوية اللي اتبنت عبر عشرات السنين. فالتأثير كبير والتأثير بشع جدا جدا. ازدياد نسبة الكراهية ضد النساء، ارتفاع الحصانة للمجموعات المسلحة بسبب العنف الجنسي الغير مسبوقة وغير طبيعية ظهرت في الحرب، وتطبيعه وعدم الرغبة في الكشف عنه. دي كلها حاجات مؤلمة جدا جدا. تجريم النساء دي كلها جزء من إشكالات الحرب.
2: شبكة صيحة لديها رصد متواصل ومستمر للانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء طوال فترة الحرب. هل وثقتم مزيد من الانتهاكات في المناطق التي كان يسيطر عليها الدعم السريع وكانت مصنفة إنها مناطق مغلقة؟
4: الأوضاع النساء طبعا أوضاع يعني حقيقة يعني كارثية في المناطق تحت سيطرة الدعم السريع. احنا وثقنا لجرائم العنف الجنسي لحد كبير في جزء من المناطق، لكن في مناطق احنا ما عندنا وصولية لها، فما عارفين حقيقة الحاصل شنو في المناطق بتاعت شمال دارفور، الحاصل شنو في كردفان. ما عندنا معلومات كبيرة يعني. قاعد تجينا حالات من الأبيض، تجينا حالات من الدلنج، لكن في مناطق هي تحت كامل سيطرة الدعم السريع احنا ما عندنا وصولية لها. افتكر التقرير الأخير بتاع أطباء بلا حدود اتكلم عن انه هم عندهم عيادات في المناطق بتاعت جنوب دارفور بالتحديد، انهم هم في خلال سنة شافوا أكثر من 3700 أفتكر حالة بتاعت عنف جنسي، في معظمها حالات بتاعت اغتصابات جماعية. فهو وضع كارثي حقيقة، وضع كارثي يعني، وضع بشع يعني، استهداف للنساء بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان.
2: تزايدت جرائم العنف تجاه النساء في السودان من قبل النظاميين، ودائما بيكون في إفلات من العقاب أو العقوبة بتكون مخففة. يعني في تقديرك لماذا هذا التساهل في قضايا حساسة تتعلق بحقوق النساء؟
4: المسألة دي برضو هي ما محصورة في مناطق الدعم السريع. العنف الجنسي متفشي والاستغلال الجنسي متفشي في المدن الآمنة، إذا كان في الخرطوم، إذا كان في الجزيرة، قاعد يحصل عنف جنسي وقاعد يحصل استغلال جنسي بشكل مقنن للنساء جراء الفقر وجراء عدم الوصول للأكل وجراء عدم وجود سياسات واضحة بتحمي النساء واستمرار الحصانة لحملة السلاح. برضو المسألة بتاعت اعتقالات النساء، مناطق الدعم السريع فيها مناطق كاملة قرى ومدن تحولت لسجون مقفولة، ما بحاصل فيها استرقاق منتظم، عمالة إجبارية، يعني حقيقة يعني عنابر بتاع التعذيب بتعرضوا لها النساء وجزء كبير جدا من المدنيين. المسألة بتاعت قبض النساء واعتقالهم برضو في المناطق بتاعت وسط السودان، في الخرطوم، في الجزيرة، في الشرق، في الشمال، دي برضو قاعد تحصل بانتظام. تهم التعاون لسه قاعد تحصل للنساء حسب خلفياتهم الثقافية والقبلية، وبرضو استهداف النساء الفقيرات. والمسألة زي ما قلت بتحت الاستغلال الجنسي تحديدا الطفلات، ودي حاجة بشعة بشعة جدا.
2: دخلت قوات الدعم السريع مؤخرا عدد من المناطق في النيل الأزرق، هل أنتم على اطلاع بأوضاع النساء في تلك المناطق؟
4: بالنسبة لأوضاع النساء في مناطق النيل الأزرق حتى الآن إحنا ما عندنا معلومات واضحة عن الحصل، غير أكثر من إنه من الأعداد المهولة بتحت النزوح اللي هم الناس يعني حقيقة تابعوا نفس الطرق بتحت النزوح القديمة نحو الدمازين والروسيرس وكده. لكن ما لغاية هسه التوسيع يدا في بداياته بالنسبة للمناطق الدخلة الدعم السريع مؤخرا.
2: أستاذة، هل النساء في السودان دفعوا فاتورة كبيرة جدا خلال 3 أعوام من الحرب، معلوم إنه في دارفور العنف قديم، ودارفور شهدت الحرب قبل كل مدن السودان، ولكن بعد اندلاع حرب أبريل تجددت الحرب في دارفور بشكل أعنف، وتعرضت النساء إلى انتهاكات كبيرة جدا. هل اقتصر العنف على النساء فقط في هذه المناطق؟
4: أنا برضو عايزة أتكلم عن أنه في جرائم عنف جنسي قاعد تحصل على الرجال وعلى الأولاد، ودي واحدة من الحاجات المؤلمة جدا تحديدا في دارفور. مع الأسف الناس ما قاعد تتكلم، وفي حساسية عالية في إثارة الموضوع ده، لكن ده واقع قاعد يحصل. إحنا مفروض يكون عندنا مؤسسات، يعني المجال الطبي بتاعنا مفروض يكون مؤهل لأنه هو يتعامل مع الحالات دي. حالات دي فيها إشكالات نفسية عظيمة، وفي إشكالات جسدية كبيرة جدا جدا. فدي واحدة من البشاعات البرضو حاصلة، والمفروض إحنا نكون واعين بها إنه في نسب لا يستهان بها من الاغتصاب اللي حصلت للرجال وللأولاد.
3: شكرا لك الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة، كنت ضيفتنا اليوم على برنامج كنداكات ومياريم. شكرا مستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، تقبلوا تحياتي وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريبة.
1: بنات جابن جواب قبول الله الرضا، البنات جابن جواب قبول الله الرضا.
0: كنداكات وميارم.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء، واليكم نشرة الاخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الاخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهد بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدلات التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الرحد الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهد في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جيل صور في دار مسلمين، ما سجناكم هنا جنوب المسلمين ملقيناكم، وحالتوا قاعدين حجر سلامات وشروا كودلا ما أعرف غير هنا جنوب الله بلجيكم، وهذا قال الله ما تجينوا للناس الحزال وللمواطن والنسوان وتفاصيل وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد توجد المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: جناب الله أكبر عليه، شوف البداية، هذا عامل دائرة كيف؟ ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين؟ طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
3: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
4: الله أكبر،
3: أبشر والله،
4: أنا قدام شباب،
3: الله أكبر والله، طاردوك وخار جحر، شدر فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي هوريشي عوض قال لراديو دبنغا أن الكتلة

0: التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو تبنغا في هذا الخصوص:
1: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيدة عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
2: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين يعني تنتهي هذه الحرب، ولنكافح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وقع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنغا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص:
3: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، لكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح. إذا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه، وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات يعني دون طحين حقيقي لمسألة المسؤولية.
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافستو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من

0: نهر الرهط عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: الكبير أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي هسي جاي بمستوى زايد، كله بعد دقيقة الموية زايدة أو كله بعد ثاني الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي هسي ما مشارف اللفاس هناك، نين هسي قرامنا ده في اللفة بتاعت المولاس، هي شايفين ديقة ترومبتر أو نبتة، هسي الموية دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق، بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
2: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المستقصة تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين، والناس القريبين والبعيدين، الطريق ده ممكن يوم كامل زول ميصر يلقينا دواقع مفيدة. نحن بنشكر السيد الغايد بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهه بالنسبة للينا صار واقع الليلة، نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح. كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة، ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
3: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان، والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض مع مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإقلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 20 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة سنتناول الموضوعات التالية: الحراك الدولي والإقليمي حول السودان، هل سيعجل في إنهاء الحرب؟
6: مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب.
5: مذكرة التفاهم مع شركة أرغاز التركية لإنشاء رصيف للغاز، ما هي التفاصيل؟
7: لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع حكومة.
5: مكاسب مشاركة وزير المالية في اجتماعات منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ببروكسل،
8: كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرهوب بإيقاف السبب الأساسي للتدهور حسب الحالي وهو الحرب.
5: الناشط محمد أزهري يروي قصة اعتقاله بمقر الاستخبارات العسكرية بمدني.
9: المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جسسهم إنهم تم تصفيتهم.
5: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية الحراك الدولي والإقليمي والاجتماعات الكثيرة التي تعقد بهذا الشأن، أكد الأستاذ عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد لراديو دبنجة أن التحركات الإقليمية والدولية في العواصم الإفريقية والعربية بشأن السودان ما زالت تتسم بالهشاشة والتناقض نظرا لتعقيد الأزمة والتقاطعات المصالحية على الملف. المزيد في حديثه لراديو دبنجة.
6: الناظر لتحركات المجتمع الدولي بيجد فيها الكثير من اللي خطها بين قوسين الهشاشة والتناقض والإحساس بتعقيد الأزمة، ممكن برضو باعتبار التناقضات أو الاختلافات الحاصلة في الإقليم أو الماسلة في الإقليم، تقاطعات، محاولات لفرض نفوذ، محاولات لترتيب المشهد ما بعد الحرب، وكل يريد أن يكون له اليد الطولة في السودان. بالتالي أعتقد أنها هي محاولات لإحتواء خلافات الإقليم أكثر من أنها محاولات لإنهاء سريع لأزمة السودان. أعتقد أن التحركات الأخيرة كشفت بجلاء يمكن النقطة بيضة من الزيارات اللي قام بها المبعوث الأمريكي لبعض البلدان، وزيارات اللي قام بها المبعوث الأمم المتحدة ولقاءات العقدة في أوغندا وفي كينيا وفي غيرها من البلدان الأفريقية، كلها إلى الآن بتصب في الحديث الخير والإيمان زي ما نقول، حديث دعوة الأطراف لإنهاء الحرب، دعوة الأطراف لوضع مصلحة السودان في الأولوية، دعوة الأطراف للكف عن دعم المتحاربين في السودان. وبالتالي هي
11: مجرد دعوات، إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب لإيقافها. أعتقد أنه ده المشهد ده بيكون واضح جدا أو بتجلى بوضوح في مسألة الآلية الدولية الخماسية لإنهاء الأزمة في السودان. أعتقد أنها دي بتكشف بجلاء مدى التناقضات ومدى اللعب على المصالح في القضية السودانية. يمكن الواضح أنه الآن هنالك دعوة يوم 29، وربما بحسب معلوماتي تتأجل لعدم الإعداد الجيد لها وعدم الاتفاق على الأطراف المشاركة فيها، وبالتالي يعني ربط البعض لإغراق هذا الاجتماع بدعوات لجهات أو لواجهات قد تكون حتى ما عندها القواعد الشعبية وما عندها الأسس الشرعية اللي بتشارك بها في الاجتماعات. ولكن زي ما هو معروف الدور اللي بيلعبوه يمكن بن شنباز وبالعيش في مسألة يعني محاولات فرض عناصر النظام البائد على هذه الاجتماعات بشتى السبل وبشتى الطرق، وبالتالي فشلوا في منذ اجتماع السلام روتانا ما قبل الحرب وبعد الانقلاب العسكري، إلى أن وصلنا إلى الاجتماعات بتاعت جيبوتي، بعد الاجتماعات بتاعت أديس، وآخر الاجتماعات الأخيرة، وما يعني صدر من بن شنباز بشكل واضح تجاه القوى المدنية، واللي هو كان علامة فشل حقيقية لإدارة الآلية الخماسية. وبالتالي بعتقد أنه بحسب المعلومات المتوفرة أنه اجتماع يوم 29 نفسه قد ما يقوم، أو إذا قام في أطراف من القوى المدنية حتقاطع، إذا قام بشكل الحالي حتقاطع هذا الاجتماع. ايضا اعتقد انه غدا الثلاثاء في اجتماع في نيروبي، وده اجتماع مهم جدا ما بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين للسودان، قد يناقش الاخفاقات اللي صاحبت مسار الآلية الخماسية خلال الفترة الماضية، ونتمنى انه يخرج بموجهات حقيقية للآلية الخماسية في انها تسعى بشكل اكثر جدية واكثر حرص على انهاء الأزمة في السودان. ايضا بعتقد انه من الاخطاء الواقع فيها اول الاخطاء اللي بنشهدها في تحركات المجتمع الدولي، وهو غيابه او تغييب المتعمد بشكل كبير جدا لتحالف تاسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا معه، ولكن هو تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة اعتقد انه لا يمكن تجاوزها الان، خاصة إنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم، أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد إنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه، يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات يعني دون طحين حقيقي لمسألة إنهاء الحرب في السودان. شكرا.
5: قال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الموانئ البحرية مع مجموعة أرجاز التركية لإنشاء مشروع أول رصيف متخصص للغاز بسواكن، رغم أهميته الاستراتيجية، إلا أنه قديم متجدد.
7: مشروع مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على بناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية، لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، واعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة. لاحظت أنه ورد في الخبر أنه مذكرة تفاهم، يعني ليس هو في مرحلة متقدمة من المشروع. ما مذكرة التفاهم هذه تترك أسئلة كثيرة جدا، يعني هنالك مرحلة التخطيط المشروع، تخطيط الفكرة نفسها conceptual design، ودراسة الجدوى، ثم تحديد الموقع ودراسة الموقع، وبعد ذلك شغل الاستشاريين، وقدامهم شغل كثير. لكن أصلا هنالك مخططات لنفس المشروع كانت في الميناء الجنوبي في بورت سودان وليس في سواكن. هنالك أمر آخر أيضا مهم جدا واستراتيجي، فهو احتكار الجيش السوداني ممثل في هيئة التصنيع الحربي منذ أيام المخلوع البشير في العهد البائد. كان مشروع الغاز أو كل مشاريع الغاز هي محتكرة حصريا للجيش. فهو الآن لا أدري علاقة الجيش بهذا المشروع مع أنه هو لسه في مرحلة مذكرة التفاهم. فأنا أخشى أنه يكون لسه القرار ساري، لأنه أذكر أيام الحكومة الانتقالية نحن حاولنا أن نعيد مشروع بناء أو إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، لكن تفاجأنا بأنه الجيش محتكر مشاريع الغاز بقرار من المخلوع كما ذكرت. والشيء المؤسف أنه أيام فريق البرهان رئيس مجلس السيادة انحاز للعساكر بالطبع، وحاولنا نلغي القرار، البرهان رفض هذا الكلام وقال وأصر على احتكاره للجيش، فتوقف بالنسبة لوزارة الطاقة توقف المشروع هنا، وفي في في في في وضع بتاع خلاف بيننا وبين العساكر في فترة في حكومة الثورة الأولانية، وما مشى المشروع أكثر من كده. أما حاليا عشان الكلام يكون علمي ومنطقي وتحليل من ناحية الاقتصادية ومن نواحي الفنية، ومسألة أيضا مهمة جدا للطاقة ككل في السودان، مشاريع الطاقة الاستراتيجية مع الخطة القومية للطاقة وعلاقة الكهرباء بمشروع الغاز، طبعا هي علاقة أساسية جدا. يعني مشروع مستودعات غاز يجب أن يكون أيضا ملحق بها توربينات توليد كهرباء في الميناء تستفيد من الغاز نفسه لتوليد الكهرباء، طبعا من أرخص أنواع الوقود الموجود في العالم حتى الآن هو الغاز وتلية طبعا الطاقة الشمسية. فكان الأولى والأحسن لمشاريع الكهرباء في السودان أن تتحول إلى التوليد الحراري بمستخدمة الوقود الغاز. المشروع ده إذا تم فهو مهم جدا للكهرباء أولا وثم الصناعة.
5: ورد في الأخبار أن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم شارك في اجتماعات منظمة دول إفريقي والكاريبي والمحيط الهادي، وتمكن من الحصول على دعم دول الأعضاء لاعتماد قرار بإعفاء السودان عن كامل مديونيته تجاه المنظمة. حول المنظمة ومشاركة السودان في اجتماعاتها تحدث لنا الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
8: يعني في ظل الإخفاقات الاقتصادية الكبيرة الموجودة والإعلامية مسألة الاقتصاد السوداني واللي مسؤولة منها ذات وزارة المالية الإخفاقات دي بسبب السياسة يعني اللي هاتها أدت للتضخم وذات الوعار وكذا وصلت للحرب ذاتها يعني وللمستمرة يعني الحرب الممنهج يعني على الشعب السوداني وعلى موارد القتال. فبتبقى نوع الزيارات دي والاجتماعات دي مجرد أشبع في السياحة الخارجية، لكن بدأ الكلام في إطار الدعاية السياسية عشان يمكن إنجازات وكذا يعني، وهي ما بتعتبر إنجازات تحديدية قياسا على التكاليف الكبيرة اللي بتحملها السند الاقتصاد السوداني وكذا. فالاجتماعات بتاع البروكسي دي اللي هي يسموها الدورة 121 للمجلس الإداري لمنظمة الدول الإفريقية والكاريبي والمحيط الهادي دي أصلا هي طبيعتها كانت اجتماعات تركز على إصلاح المؤسسة للمنظمة دي يعني وتعزيز التعاون الاقتصاد بين الدول الأعضاء يعني، ده المجمل الحاجات دي. لكن السودان طبعا في تضامن هذه الدول مع السودان وشعبه كده أعفته من المداخلات المستحقة للمنظمة دي بالذات يعني المنظمة دي والكاريبي والكاريبي اللي هي كل المداخلات دي كانت على حسب المعلومات بالعدد مليون دولار يعني مغالاة مع ديون السودان البلغ 60 مليار دولار دي لا تمثل أي حاجة، لأنه الإعفاء من الديون والمثابة على الديون وكده جاءت مركوب بأشياء تانية ترتيبات تانية، زي الترتيبات دي إنها لا بد إنه يعني السودان في المسار القديم بتاع الانضمام للمبادرة بتاعت الهيبيدي ويوصل لنقطة الإنجاز وكذا، لكن ده كله مربوط بينها أخرى واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد. لكن يعني هذا النوع من الاجتماعات هو بس يعني ممكن نقول في إطار العلاقات العامة يعني، وهو ما أول اجتماع يحضره وزير المالية، ولا آخر اجتماع، بعد يمشي اجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات المحافظين والبنك الدولي في الولايات المتحدة واجتماعات بتتطلب حضور الإدارة في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية وكذا، لكن كلها يعني هي كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرفوض بإيقاف السبب الأساسي للتدهور الحالي وهو الحرب. وطول ما عن السلطة الموجودة هي بتسجل استمرار الحرب اللي بتشيل المعول وبتهدم أسس الاقتصاد السوداني، والأرقام يعني تفصح عن نفسها فيما يتعلق المخاطر الوخيمة المحتقبة للاقتصاد أو المخاطر اللي ترتبت النتائج اللي ترتبت على هذه الحرب من 23 إلى يوم هذا يعني. ده واحد. الحاجة الثانية دائما يعني في هذا النوع من الاجتماعات وهذا النوع من النتائج يعني اللي طوارئ تضخم في الإعلام ذي الاجتماعات اللي خاطبت مؤخرا مع بنك التنمية الأفريقي والحديث حول منحة حياة دماء بنك التنمية الأفريقي السودان وكذا، مطالب بانتقال إبقال الكلام يعني مخصوص محاولة تغبيش الوعي كده يعني، حتى دي ذات لما نتكلم عن الفائد الديولي سكتوا عن $1 مليون اللي هي لا يسوى حاليا أمامه 60 مليار يعني دولار هي لنادي باريس ولا مؤسسة المالية الأخرى خارج نادي باريس وقلوا عن الدولة التنائية. فعلى هذا يعني نحن نقول إن يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين أن تنتهي هذه الحرب يعني، ولن تفلح يعني هذه إلا الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن يعني تحسن من نوع العلاقات الخليجية السودانية أو تحسن من وقع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني بيرتبع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال أفضل من هذا الوضع برضو. ممكن نضيف حاجة أفضل من هذا الوضع اللي تعرفه الحرب وانقسامات الخاصة داخل السودان وكذا، لا يوجد بالنسبة لبعض الأطراف الخارجية اللي عايزة تواصل يعني النهب والقربات السودان والموارد أو عايزة يعني أمد الحرب طول عشان تستفيد في مكاسب اقتصادية وسياسية وكذا. الكلام ده على صعيد الدول الإقليمية ولا على صعيد الدول إلا صعيد المجتمع الدولي، بعض الدول المتورطة في الحرب السوداني في الشان السوداني وكذا. بس كده يعني سواء كان سلطة برسلونة أو سلطة ريانة يعني موجودة العلاقات الخليجية موجودة والاجتماعات دي بتكون موجودة، وكل يعني نقول كل الأفكار خارج الطاولة تحت الطاولة ولا على الطاولة تكون موجودة في إطار حفظ مصالح بعض القوى الخليجية واستمرار السودان التابع ومستمر في السياسة الاقتصادية اللي أساسا هي أكثر من ممكن نقول 7 سنوات هي متجهة نفس الاتجاه اللي كان موجود بعد الثورة اللي هي الاضطهاد لمنظمات التمويل الدولية والسير في مطار في مسار يعني برنامج مراعاة العدالة ولو صدر النظام الدولي.
5: خرج الناشط محمد أزهري يحكي قصة اعتقاله بواسطة الاستخبارات العسكرية بمقر الفرقة الأولى مشاة في مدينة ود مدني، وما شاهده وسمعه أثناء الاعتقال والشخصيات التي قابلها ومصير بعض هذه الشخصيات. راديو دوانجا استضافه ليحكي جزء من تجربته.
9: طيب، أنا محمد أزهري الطيب يوسف، اعتقلوني من الحصحيصة في يوم 27 10 2023. اترحلت لمدني، والجهة اللي اعتقلتني هي الاستخبارات العسكرية في الحصحيصة. التهمة يعني هو كان سلفا، يعني الأجهزة الأمنية في محلية الحصحيصة كانوا عايزيننا نقفل مراكز الإيواء وكده. ونحن بعد ذاك رفضنا الحاجة دي، ومن وقتها بدأت المضايقات وكده. فالتحقيق يعني كان ذاته يعني حول إنه نحن ما منظمة مسجلة وشغالين بيئة مبادرة ومصادر تمويلنا وكده. فالمسألة كانت متعلقة بالعمل الإنساني بتاعنا في الوقت ذاك، بالإضافة لإسم شنو كتاباتي عن التفاصيل السياسية يعني. تمام. كيف كان؟ طيب الأوضاع داخل المعتقل يعني كانت سيئة شديد. من ناحية بتاع التهوية ما كان فيها إشكالية، لأنه أصلا يعني إلا مثلا في ناس موجودين تحت الشجرة، فهم ديل يعني بيكونوا بيتنقلوا تحت الظل بتاع الشجرة، بالإضافة لأنه كان في ناس في عريشتين مظلتين بتاع زين، فكان في تهوية كويسة لأنه كل الحتات فاتحة، يعني هو عبارة عن حوش ومظلات فاتحة، بالإضافة لغرفة واحدة دي الغرفة اللي كنا موجودين فيها برضو كان فيها تهوية كويسة يعني. تمام. من ناحية بتاع الطعام كان سيء شديد. كان بيقدموا لنا زي موية عدس كده وموية فاصوليا كده، بعد ذاك معاه خبزتين صغار كده أو عيشتين صغار. أما العناية الطبية ما كان في عناية طبية للمعتقلين يعني داخل المعتقل، لأن كل الأمراض اللي كان مثلا ممكن يعني إدارة لها أي معتقل كان بس بيدوك مسكن أو حبة بتاعت بنادول. إلا مثلا الناس اللي هم مثلا زي اتنين كده كان يعني عندهم أصلا مقابلات من قبل ما يخش المعتقل، فديل كانوا بخلوهم إنهم يطلعوا لمقابلاتهم دي. بكري وودي السايح في يوم الأحد يوم 17 قبل سقوط مدني بيوم، اتنقلوا هم مجموعة تمام بدفار، اتربطت عيونهم وكده، فقاموا رفعوهم في دفار كويس. المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جثثهم، انهم تم تصفيتهم. الا انه ما الزول اللي شافهم بعينه وفي الفيديوهات بكري تحديدا ما ظهر، لكن ظهرت يعني معظم المجموعة اللي كان معاه بكري في اليوم ذاك. وبعد ذاك دير هم ما طلعوا. بعد ذاك في معتقلين تانيين اتنين بيدفارات ديل في السوق، فكهم في السوق يا هو جزء منه يعني شردوا عديل. في ناس ديل فكهم عديل في دفار واحد، كان ديل يعني طلعوهم خارج مدني. كان بيختلفوا داخل المعتقل، كان في ناس هم يعني معترفين بأنهم بينتموا للدعم السريع، في ناس كانوا سياسيين وناشطين، كان في ناس مدنيين بيشتبهوا فيهم مرات، ومرات برضو الاعتقالات بتكون يعني على أساس إثني وغبلي. تمام. الجلسات بتاع التحقيق يعني بتختلف من زول للتاني. المعتقلين في يعني الجلسات بتاع التحقيق بتختلف من زول للتاني. في معتقلين يعني حتى بعد ذاك تعرضوا لضغط بأنهم هم يصوروا فيديوهات باعترافات أنهم بينتموا للدعم السريع، أو هم يتعاونوا مع الدعم السريع، في حين انه في جزء منهم اصلا ما كان متعاون مع الدعم السريع. وجزء من ديل ذاتهم يعني على اساس انه بعد ما تسجلوا اعترافاتكم فنحن حنطلق سراحكم. الجهه اللي كانت بتتولي اداره المعتقل هي الاستخبارات العسكريه في واد مدني، لانه الكلام ده كان في المعتقل بتاع الفرقه الاولى مشاه في واد مدني اللي هو شماله طوال بيقع مستشفى الاطفال، وجنوب بتقع على المستشفى بتاعت عليا، او الجنوب الشرقي كده بتقع على المستشفى بتاعت عليا. الضباط اللي كانوا مسؤولين داخل المعتقد كان في محمد حمدان، ده تم نقله قبل فتره من الفتره بتاعت التصفيه او من قبل سقوط مدني وما كان حاضره. كان في امام الوقت ده كان ملازم، اسي حاليا محمد حمدان بيقى رائد. امام الوقت ده كان ملازم، اسي بيقى ملازم اول. في عبد المجيد كان ملازم اول، اسي بيقى نقيب. في الرايد نزار كان زمان رايد، اسي بيكون برضو يرقوا لي لمقدم. تمام. فالكان الموجود في القيادة الوقت داك اظن الغايد بتاعهم اظن كان اسمه العقيدة، ده ما بتذكر رتبة شنو، لكن امام ونزار وعبد المجيد ديل اللي هم كانوا يعني امام وعبد المجيد كانوا موجودين داخل المعتقل بالاضافة لحمد حمدان، لكن تم نقله. أما نزار ده موجود في القيادة فبيدخل المعتقل مرات مرات يعني. أيوة. كان بيضم تجار وعمال ونازحين، ويعني كان فيه يعني مختلف فئات المجتمع. حجج اعتقالهم مختلفة من زول للتاني، يعني في ناس بالتعاون، في ناس السرقة، في ناس اللي انتمى للدعم السريع، في ناس ناشطين، في ناس يعني باختلاف قضاياهم دي، تمام؟ بعد ذاك في ناس بلاغات كيدية لاختلافاتهم مثلا مع عساكر خارج المعتقل وكذا.
5: وسط أجواء متوترة ومشحونة، أغلق محتجون غاضبون في ولاية البحر الأحمر يوم الأحد رئاسة هيئة المواني البحرية تنديدا بما وصفوه من تزوير في تكوين نقابة جديدة للعاملين دون وجه حق على حد تعبيرهم. المزيد من التفاصيل في حديث الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
12: موجة احتجاجات شهدتها هيئة المواني البحرية من بعض العاملين ردا على التكوين الذي تم في مستشفى هيئة المواني البحرية وبعض القوائم التي ظهرت، باعتبار أنه ما تم هو يمثل بالنسبة لهم خطوة مرفوضة، ويطالبوا بأنه يتم إلقاء أي أجسام تتكون، لأنه النغابة والمواني منذ تغيير النظام لا زال يعني فاقدة للنغابة، وإنه الهيئة بدون نغابة، وكان آخر نغابة تم تكوينها في فترة انتقالية كان برأس عبود الشربيني، وتم إغاثة في فترة مدير أمين الأسبق كابتن ونور سلطان. الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس، وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى تصعيد متوقف إن لم يتم وضع حد لهذه الاحتقانات، وفي ظل ظروف الهيئة يعني تشهد استقرار في كافة مستوياتها وانفتاح استثماري. بالأمس تم توقيع مع دولة تركيا في إقامة مربط للغاز بشمال ميناء سواكن، ميناء الأمير عثمان ديغرة، وخطة تمضي في انفتاح نحو الاستثمار. الآن بالرغم من العاملين في الهيئة في أحوج ما يكون لوجود نغابة على أساس أنه تدافع عن حقوقهم وفي مختلف مستحقاتهم من دفاع مستحقات العاملين أمام مؤسسات الدولة والحفاظ على مكتسبات العاملين، فكان لابد من قيام نغابة وفق القانون وفق اللوائح اللي بتنظم عملية قيام النغابة. ده المرجح، استعصت الحلول انه تظل الأزمة في مكانها، والجميع ينتظر ما ستسفر عنه الأيام، وأحسب أنه الجميع احتكم لصوت العقل أنه قادرون على طي هذه الخلافات والوصول إلى سيرة تخدم المجتمع.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
13: راديو دبنجا، راديو
10: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق صراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق صراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم إيراني دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة 1 سنة و5 أشهر و28 يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة. مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
14: وبهذا مستمعي راديو دابنغا الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف، كما نشكركم مستمعي راديو دابنغا على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
13: راديو دابنغا راديو
10: في حديث خاص على راديو دابنغا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهد بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدل التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الرحد الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهد في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جيل صور في دار المسلمين، ما سجناكم هنا جنوب المسلمين، ما لقيناكم، وحالتوا قاعدين حجر سلامات وشروع كودلة ما أعرف غير علينا جنوب، الله بنجيكم. وهذا قال ما تجيونا للناس الحزال وللمواطن والنسوان وتفاصيل وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد تقود المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: جناب الله أكبر عليك، شوف البداية، هذا عامل دايره كيف، ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
3: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
4: الله أكبر،
3: أبشر والله،
4: أنا قدام شباب،
3: الله أكبر والله، مرضوك وخار جحر، شدر فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج، وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور

0: به قال الكاتب والمحلل السياسي هوريشي عوض قال لراديو دبنغ أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
1: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيد عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
2: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي تغير هكذا إلا حين تنتهي هذه الحرب، ولنكفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن نوع العلاقة الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد للكلام وليس بالأقال كبير. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التغطيه والاقتصاد الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنغا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص:
3: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، ولكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بحمل السلاح، إذا كنا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة المسؤولية.
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم

0: شريف. شهد ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: الزراعة الكبيرة أو الكنار دي الموية جاية من الكنار، الموية دي هسي جاية بمستوى زايد، كله بعد دقيقة الموية زايدة أو كله بعد ثانية الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي هسي ما مشارف اللفاس هناك، لأن هسي كلامنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديك الترومبة أو النبتة، هسي الموية دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق، بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
2: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المستخدمة تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين، والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل الزول ما يصل، بيلقى إنه ده واقع مفيدة. نحن بنشكر السيد الغايد بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهه بالنسبة للجنة صار واقع الليلة، نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح، كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
3: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان، والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض عن مجموعة من الأستاذات، شغالين على الجانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاع التحرش بتاع التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإغلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار غير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابانجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
2: وبهذا مستمعي راديو دبنك الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
0: راديو دبنجا راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.

0: على راديو دبنا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا أعلن بنك السودان المركزي حزمة من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت إيقاف المصرفيين عن مزاولة أعمال الصادر والاستيراد وإنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين للتحقيق، وده على خلفية مخالفات تتعلق بعمليات النقد الأجنبي. الخطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات دي للمصارف تتخذ إجراءاته مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للإجابة على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
1: وبداية، ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
2: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي بصورة عامة للبلد. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بالسياسات النقدية هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ اجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه لبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الاجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الأجنبي بصورة يعني عملية وكده. فلأنه يعني أي اختلال في تنفيذ هذه السياسات أو ارتكاب مخالفات بتؤدي إلى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي إلى يعني الإيروجن أو الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الأجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلامة تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني أو في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك أنا أفتكر أن البنوك المركزية أو بنك السودان له الحق في أنه يتخذ من الإجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون، قانون بنك السودان، هناك قانون على العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي، تكون في رقابة، وبموجبة كل ما كانت هناك رقابة لصيقة، كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرح بنك السودان. فأي أي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ إجراءات متكفل تنفيذ هذه السياسة، يعني وليس في قطاع النقد الأجنبي، إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق ب الحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق ب إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات التخيرة من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
1: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازم تتحدث لراديو دونغ عبر برنامج حديث اليوم، حول إنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة؟ يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التعديلات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
2: هي أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بالإجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون subject للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني، وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون يكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث، يعني أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنه بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صدي للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وضبط موقف كبنك مركزي. لكن طبعا إذا كان طبعا التزم بالإجراءات القانونية فهو ده يعني بيعزز مبادئ العدالة والحوكمة، ولا بد أنه طبعا كبنك مركزي لا بد أنه يعتمد على القانون في إنفاذ الإجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والأفراد يعني. لكن يعني إذا كانت الإجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، أفتكر أنه ما بتكون عنده أي مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية، يعني نحن قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشويب نسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه هذا الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني، وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية، أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتاعت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي ومهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بغرباء السودان، وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة اللي فاتت، والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده، لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكده. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان المقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون، دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم من شغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف، يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا، فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام، يعني إذا ثبت أنه متورطين في أي مخالفات يعني، لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
1: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرغبة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف، فما قراءتك لهذا الموضوع؟
2: لو صراحه انا تكلمت برضه في بدايه كلامي عن تناغم السياسات، السياسه الماليه والسياسه النقديه وسوق العمل، لابد ان يكون في توازن او تناغم بيناتهم يعني، فاذا حصل اي اختلال في اي من هذه السياسات ده بيؤدي برضه الى تشوهات في عده اماكن، يعني سواء كان في سعر النقد الاجنبي، سواء كان في مستوى المديونيه، سواء كان في معدل التضخم، فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم، دي أدت إلى أول حاجة أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في الصرف ده بيكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا، وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، ودي برضه نجاح للسياسة، نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق ب إيقاف بعض أو إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف، أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي, وبتأثر حقيقة, لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة للمعاني سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة, وبالتالي دي بتؤدي طبعا الى فشل السياسات بتاع البنك السوداني, لكن دي مش هي العامل الاساسي في فشل السياسات. يعني فشل السياسات بتكون ناتجه عن يعني ترتيبات كثيره جدا, او على الاقل اعداد كبيره جدا من الاخفاقات يعني اللي هي موجوده اليوم في الاقتصاد, المستوى معدل السيولة, السياسات الاقتصادية, الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي كده. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين, المسألة كلها عايزة معالجة شاملة, يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم, على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري, وتقبلوا تحيات الفريق العامل, وإلى حلقة قادمة إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا, وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا, منكم وليكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم 22 من شهر 7 سنة 2026. حكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت. تحالف السودان التأسيسي يكشف عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين في قصف شنه الجيش على منطقة أبو قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان. وزارة الخارجية: العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان غير قانونية واستندت على مزاعم باطلة. الكتلة الديمقراطية للاتصالات واللقاءات التي أجرتها الكتلة في العواصم الأوروبية والأفريقية جاءت تنفيذا لموجهات مؤتمرها في بور السودان. وكيل وزارة الخارجية يجري مباحثات مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان تناولت قرارات الاتحاد الأوروبي. مصر تجري مباحثات مع الولايات المتحدة والصومال وأريتريا لبحث الشأن السوداني. الجهاز المركزي للإحصاء يكشف عن ارتفاع معدل التضخم خلال يونيو الماضي إلى 51.28%. منظمة الصحة العالمية: السودان لا يزال يمثل أكبر حالة طوارئ إنسانية في إقليم شرق المتوسط. الطوارئ الصحية بالبحر الأحمر تكشف عن فقدان الاتصال مع 25 من القادمين عبر مطار بورت السودان من مناطق تشهد انتشار لداء الإيبولا. ارتفاع كبير في أسعار عدد من الأدوية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 35%. صندوق الأمم المتحدة للسكان: النساء والفتيات والأطفال يتحملون الإبء الأكبر بسبب استمرار النزاع في السودان. المدير العام لشركة الأقطان يستقيل من منصبه بسبب قضايا داخل الشركة لا تتماشى مع المبادئ التي يؤمن بها. إصابة طفلين في دار السلام بأنبدة في إطلاق ذخيرة دوشكا في حفل زواج. ممرضو مستشفى وادي حلفة ينهون إضرابهم بعد تدخل السلطات. الخلية الأمنية بإقليم النيل الأزرق تعلن متهمين بالتعاون مع الدعم السريع وضبط أسلحة وذخائر غير مرخصة. الخرطوم تستضيف أعمال المنتدى السوداني العربي للنقل الذكي في الفترة من 27 إلى 29 يوليو الجاري. الدكتور كامل إدريس يوجه لضرورة العمل مع وكالات الأمم المتحدة لمحاصرة وباء الكوليرا في أماكن انتشاره. والي نهر النيل: الولاية تنتج 70% من إجمالي إنتاج الذهب في السودان. برنامج التحصين الموسع في جنوب دارفور يكشف عن تغطية بلغت 51% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. جنوب دارفور تعزز خطط التحصين وتكثف التدخلات الميدانية لرفع التغطية إلى أكثر من 100%. وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور تصدر قرارا إداريا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل الولاية. وفد من برنامج الدعم العالمي لعلاج الملاريا يزور نيالا ويتفقد سير وتوزيع أدوية الملاريا. منظمة مناصرة ضحايا دارفور تكشف عن وصول 60 أسرة نازحة إلى معسكر المسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور في أوضاع إنسانية قاسية. وأخيرا مستمعينا الكرام، والي كسلة وأعضاء لجنة أمن الولاية وزعماء القبائل يزور الناظر تيريك في هداليا، وتيريك ينفي دعوته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهد بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدلات التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الرحد الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهد في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جيل صور في دار المسلمين، ما سجناكم هنا هنا في المسلمين، ما لقيناكم، ما حالتكم قاعدين حجر سلامات وشروا كوديلا ما عارف غير رأينا هنا الله بلجيكم، وهذا قال الله ما تجيونا للناس الحزال وللمواطن والنسوان وتفاصيل وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد توجد المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: جناب الله أكبر عليك، شوف البداية، هذا عامل دائرة كيف؟ ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين؟ طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
3: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
4: الله أكبر،
3: أبشر والله،
4: أنا قدام شباب،
3: الله أكبر والله، مرضوك وخار جحر، شدر فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج، وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي غورشي عوض، قال لراديو دبنغا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
5: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيدة عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات

0: منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنجا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين تنتهي هذه الحرب، ولنكافح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن من نوع العلاقات الخليجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد للكلام وليس من الأفعال كذلك. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التراكم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنجا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص:
2: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، ولكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح إذا نتكلم عن الحركة الشعبية إجمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة.
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: الزراعة الكبيرة أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي هسي جاي بمستوى زايد، كله بعد دقيقة الموية زايدة أو كله بعد ثانية الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي هسي ما مشارف اللفاس هناك، نين هسي كلامنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديك الترومبة أو النبتة، هسي الموية دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان.

0: مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
1: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المستخدمة تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل يزور ميصر. لقينا ده واقع مفيدة. نحن بنشكر السيد الغايد بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهه بالنسبة للجنة صار واقع الليلة. نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح. كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حالياً إحنا شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض مع مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتها دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإقلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع حطول أمطار متفاوتة تشد على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 20 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة سنتناول الموضوعات التالية: الحراك الدولي والإقليمي حول السودان، هل سيعجل في إنهاء الحرب؟
5: مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب.
4: مذكرة التفاهم مع شركة أرغاز التركية لإنشاء رصيف للغاز، ما هي التفاصيل؟
6: لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
4: مكاسب مشاركة وزير المالية في اجتماعات منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ببروكسل،
7: كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرفوض بإيقاف السبب الأساسي للتدهور الحالي وهو الحرب.
4: الناشط محمد أزهري يروي قصة اعتقاله بمقر الاستخبارات العسكرية بمدني.
8: المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذلك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جسسهم إنهم تم تصفيتهم.
4: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
9: دبنجا، أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية الحراك الدولي والإقليمي والاجتماعات الكثيرة التي تعقد بهذا الشأن، أكد الأستاذ عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد لراديو دبنجا أن التحركات الإقليمية والدولية في العواصم الإفريقية والعربية بشأن السودان ما زالت تتسم بالهشاشة والتناقض نظرا لتعقيد الأزمة والتقاطعات المصالحية على الملف. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
5: الناظر لتحركات المجتمع الدولي بيجد فيها الكثير من اللي خطها بين قوسين الهشاشة والتناقض والإحساس بتعقيد الأزمة، ممكن برضو باعتبار التناقضات أو الاختلافات الحاصلة في الإقليم أو الماسلة في الإقليم، تقاطعات، محاولات لفرض نفوذ، محاولات لترتيب المشهد ما بعد الحرب، وكل يريد أن يكون له اليد الطولة في السودان. بالتالي أعتقد أنها هي محاولات لاحتواء خلافات الإقليم أكثر من محاولات لإنهاء سريع لأزمة السودان. أعتقد أنه التحركات الأخيرة كشفت بجلاء يمكن النقطة دي، بأعتبار أنه الزيارات اللي كان بها المبعوث الأمريكي لبعض البلدان، الزيارات اللي كان بها المبعوث الأمم المتحدة ولقاءات العقدة في أوغندا وفي كينيا وفي غيرها من البلدان الأفريقية، كلها إلى الآن تكسب في حديث الخير والإيمان زي ما نقول، حديث دعوة الأطراف لإنهاء الحرب، دعوة الأطراف لوضع مصلحة السودان في الأولوية، دعوة الأطراف للكف عن دعم المتحاربين في السودان. وبالتالي هي مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب لإيقافها. أعتقد أنه ده المشهد ده بيكون واضح جدا أو بتجلى بوضوح في مسألة الآلية الدولية الخماسية لإنهاء الأزمة في السودان. أعتقد أنها دي بتكشف بجلاء مدى التناقضات ومدى اللعب على المصالح في القضية السودانية. يمكن الواضح أنه الآن هنالك دعوة يوم 29، وربما بحسب معلوماتي تتأجل لعدم الإعداد الجيد لها وعدم الاتفاق على الأطراف المشاركة فيها، وبالتالي يعني رفض البعض لإغراق هذا الاجتماع بدعوات لجهات أو لواجهات قد تكون حتى ما عندها القواعد الشعبية وما عندها الأسس الشرعية اللي بتشارك بها في الاجتماعات. ولكن زي ما هو معروف الدور اللي بيلعبوه يمكن بن شنباز وبالعيش في مسألة يعني محاولات طرد عناصر النظام البائد على هذه الاجتماعات بشتى السبل وبشتى الطرق، وبالتالي
10: فشلوا في منذ اجتماع السلام روتانا ما قبل الحرب وبعد الانقلاب العسكري إلى أن وصلنا إلى الاجتماعات بتاعت جيبوتي بعد الاجتماعات بتاعت أديس وآخر الاجتماعات الأخيرة وما يعني صدر من بنشنباس بشكل واضح تجاه القوى المدنية واللي هو كان علامة فشل حقيقية لإدارة الآلية الخماسية. وبالتالي بعتقد أنه لحسب المعلومات المتوفرة أنه اجتماع يوم 29 نفسه قد ما يقوم أو إذا قام في أطراف من القوى المدنية حتقاطع إذا قام بالشكل الحالي حتقاطع هذا الاجتماع. أيضا أعتقد أنه غدا الثلاثاء في اجتماع في نيروبي وده اجتماع مهم جدا ما بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين للسودان قد يناقش الإخفاقات اللي صاحبت مسار الآلية الخماسية خلال الفترة الماضية ونتمنى أنه يخرج بموجهات حقيقية للآلية الخماسية في أنها تسعى بشكل أكثر جدية وأكثر حرص على إنهاء الأزمة في السودان. أيضا أعتقد أنه من الأخطاء الواقع فيها أو الأخطاء اللي بنشهدها في تحركات المجتمع الدولي وهو غياب أو تغييب المتعمد بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه ولكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن خاصة إنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح إذا دا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد إنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات يعني دون طحين حقيقي لمسألة إنهاء الحرب في السودان. شكرا.
4: قال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الموانئ البحرية مع مجموعة أرجاز التركية لإنشاء مشروع أول رصيف متخصص للغاز بسواكن رغم أهميته الاستراتيجية إلا أنه قديم متجدد.
6: مشروع مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على بناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا واعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد يعني لم يأتوا بشيء جديد لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة. لاحظت أنه ورد في الخبر أنه مذكرة تفاهم يعني ليس هو في مرحلة متقدمة من المشروع ما مذكرة التفاهم هذه تترك أسئلة كثيرة جدا يعني هنالك مرحلة التخطيط المشروع تخطيط الفكرة نفسها conceptual design ودراسة الجدوى ثم تحديد الموقع ودراسة الموقع وبعد ذلك شغل الاستشاريين وقدامهم شغل كثير لكن اصلا هنالك مخططات لنفس المشروع كانت في الميناء الجنوبي في بورت سودان وليس في سواكن. هنالك امر اخر ايضا مهم جدا واستراتيجي فهو احتكار الجيش السوداني ممثل في هيئه التصنيع الحربي منذ ايام المخلوع البشير في العهد البائد كان مشروع الغاز او كل مشاريع الغاز هي محتكره حصريا للجيش فهو الآن لا أدري علاقة الجيش بهذا المشروع مع أنه هو لسه في مرحلة مذكرة التفاهم فأنا أخشى أنه يكون لسه القرار ساري لأنه أذكر أيام الحكومة الانتقالية نحن حاولنا أن نعيد مشروع بناء أو إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان لكن تفاجأنا بأنه الجيش محتكر مشاريع الغاز بقرار من المخلوع كما ذكرت. والشيء المؤسف انه ايام الفريق البرهان رئيس مجلس السياده انحاز للعساكر بالطبع وحاولنا نلغي القرار البرهان رفض هذا الكلام واصر على احتكاره للجيش فتوقف بالنسبه لوزاره الطاقه توقف المشروع هنا وفي في في في
10: في وضع بتاع خلاف بيننا وبين العساكر في فترة في حكومة الثورة الأولانية، وما مشى المشروع أكثر من كده. أما حاليا عشان الكلام يكون علمي ومنطقي وتحليل من ناحية الاقتصادية ومن نواحي الفنية، ومسألة أيضا مهمة جدا للطاقة ككل في السودان، مشاريع الطاقة الاستراتيجية مع الخطة القومية للطاقة وعلاقة الكهرباء بمشروع الغاز، طبعا هي علاقة أساسية جدا، يعني مشروع مستودعات غاز يجب أن يكون أيضا ملحق بها توربينات توليد كهرباء في الميناء تستفيد من الغاز نفسه لتوليد الكهرباء، طبعا من أرخص أنواع الوقود الموجود في العالم حتى الآن هو الغاز، وتلية طبعا الطاقة الشمسية. فكان الأولى والأحسن لمشاريع الكهرباء في السودان أن تتحول إلى التوليد الحراري بمستخدمة الوقود الغاز. المشروع ده إذا تم فهو مهم جدا للكهرباء أولا وثم الصناعة.
4: ورد في الأخبار أن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم شارك في اجتماعات منظمة دول إفريقي والكاريبي والمحيط الهادي، وتمكن من الحصول على دعم الدول الأعضاء لاعتماد قرار بإعفاء السودان عن كامل مديونيته تجاه المنظمة. حول المنظمة ومشاركة السودان في اجتماعاتها تحدث لنا الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
7: يعني في ظل الإخفاقات الاقتصادية الكبيرة الموجودة والإعلامية مسألة الاقتصاد السوداني واللي مسؤولة منها ذات وزارة المالية الإخفاقات دي بسبب السياسة يعني اللي هدتها أدت للتضخم وبيقل العار وكذا وصلت للحرب دي ذاتها يعني ولا المستمرة يعني الحرب الممنهجة يعني على الشعب السوداني وعلى موارد الكتاب. فبتمكنوا على الزيارات دي والاجتماعات دي مجرد أشبع في السياحة الخارجية، لكن بدنا كلام في إطار الدعاية السياسية عشان يمكن إنجازات وكذا يعني، وهي ما بتعتبر إنجازات تحديدية قياسا على التكاليف الكبيرة اللي تحملها السنة الاقتصاد السوداني وكذا. فالاجتماعات بتاعت بروكسي دي اللي هي يسموها الدورة 121 للمجلس الإداري لمنظمة الدول الأفريقية والكاريبي والمحيط الهادي، دي أصلا هي طبيعتها كانت اجتماعات تركزت على إصلاح المؤسسي للمنظمة دي يعني وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء يعني، ده المجمل الحاجات دي. لكن السودان طبعا في تضامن هذه الدول مع السودان وشعبه كده أعفته من المداخلات المستحقة على المنظمة دي بالذات، يعني المنظمة دي والتالي والتالي اللي هي كل المداخلات كانت على حسب المعلومات بالعدد مليون دولار، يعني مغالاة مع دول السودان البلغ 60 مليار دولار لا تمثل أي حاجة، لأنه الإعفاء من الديون والمثابين على الديون وكذا تأكبر كوب بأشياء تانية ترتيبات تانية زي الترتيبات دي إنها لا بد إنه يعني إن السودان في المثال القديم بتاع الانضمام للمبادرة بتاعة الهيبينج ووصل لنقطة إنجاز وكذا، لكن ده كله مربوط بين حاجتين واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد. لكن يعني هذا النوع من الاجتماعات بس يعني ممكن نقول في إطار العلاقات العامة يعني، وهو ما أول اجتماع يحضره وزير المالية والآخر اجتماع بعدها بس اجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات المحافظين والبنك الدولي في الولايات المتحدة واجتماعات اللي بتطلب حضور المدراء فيها في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية وكذا، لكن كلها يعني هي كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرهوب إيقاف السبب الأساسي للتدهور حسب الحالي وهو الحرب. وطول ما عن السلطة الموجودة هي بتسجل استمرار الحرب هي بتسيل المعول وبتهدم أسس الاقتصاد السوداني، والأرقام يعني تفصح عن نفسها فيما يتعلق المخاطر الوخيمة المحتقة بالاقتصاد أو المخاطر اللي ترتبت بالنتائج اللي ترتبت على هذه الحرب من 23 إلى يومنا هذا. ده واحد. الحاجة الثانية دائما يعني في هذا النوع من الاجتماعات وهذا النوع من النتائج يعني اللي طوال تضخم في الإعلام زي الاجتماعات اللي حصلت مؤخرا مع بنك التنمية الأفريقي والحديث حول منحة حية دماء بنك التنمية الأفريقي السودان كذا مطار بانتقال انتقال الكلام يعني مخصوص لمحاولة تغبيش الوعي كذا يعني حتى دي ذات لما نتكلم عن الفائد الديولي سكتوا عن $1 مليون اللي هي لا يسوى حاليا عمره 60 مليار يعني دولار هي نادي باريس ولا مؤسسة المالية الأخرى خارج نادي باريس وخلوها من الدولة التنمية. فعلى هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين أن تنتهي هذه الحرب يعني ولن تفح يعني هذه إلا الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن يعني تحسن العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وقع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير. لكن على صعيد التقدم في الاقتصاد الحصيلة يعني صفر على الشمال أفضل من هذا الوضع برضو ممكن نضيف حاجة أفضل من هذا الوضع اللي تعرفه الحرب. انقسامات الخاصة داخل السودان كذا لا يوجد بالنسبة لبعض الأطراف الخارجية اللي عايزة تواصل يعني النهب والقضاء في السودان والموارد أو عايزة يعني تقامد الحرب بطول عشان تستفيد في مكاتب اقتصادية وسياسية وكذا. الكلام ده على صعيد الدول الإقليمية ولا على صعيد الدول إلا صعيد المجتمع الدولي وبعض الدول المتورطة في الحرب السوداني في الشارع السوداني وكذا. عشان كده يعني سواء كان سلطة برسودان أو سلطة ريانة يعني موجودة العلاقات الخارجية دي موجودة والاجتماعات دي بتكون موجودة وكل يعني نقول كل الأفكار خارج الطاولة تحت الطاولة ولا على الطاولة بتكون موجودة لكن في إطار حفظ مصالح بعض القوى الخارجية واستمرار السودان تابع ومستمر في السياسة الاقتصادية اللي أساسا هي أكثر من ممكن نقول 3 سنوات هي متجهة نفس الاتجاه اللي كان موجود بعد الثورة اللي هي الاضطهاد لمنظمات التمويل الدولية والسير في مطار في مسار يعني برنامج مراعاة الأداء الوضعي وصول برنامج التمويل.
4: خرج الناشط محمد أزهري يحكي قصة اعتقاله بواسطة الاستخبارات العسكرية بمقر الفرقة الأولى مشاه في مدينة ود مدني وما شاهده وسمعه أثناء الاعتقال والشخصيات التي قابلها ومصير بعض هذه الشخصيات. راديو دبنجا استضافه ليحكي جزء من تجربته.
8: طيب أنا محمد أزهري الطيب يوسف اعتقلوني من الحصحيصة في يوم 27/10/2023 اترحلت لمدني والجهة اللي اعتقلتني هي الاستخبارات العسكرية في الحصحيصة. التهمة يعني هو كان سلفا يعني ليه زلمنية في في في في محلية الحصحيصة كانوا عايزين نقفل مراكز الإيواء وكذا ونحن بعد ذاك رفضنا الحاجة دي من وقتها بدأت المضايقات وكذا. فالتحقيق يعني كان ذاته يعني حول انه نحن مع منظمة مسجلة وشغالين بها مبادرة ومصادر تمويلنا وكذا. فالمسألة كانت متعلقة بالعمل الانساني بتاعنا في الوقت ذاك بالاضافة لي اسمه شنو كتاباتي عن التفاصيل السياسية يعني تمام. كيف كان طيب الأوضاع داخل المعتقل يعني كانت سيئة شديد من ناحية التهوية ما كان فيها إشكالية لأنه أصلا يعني إلا مثلا في ناس موجودين تحت الشجرة فهم ديل يعني بيكونوا بتنقلوا تحت الظل بتاع الشجرة بالإضافة لأنه كان في ناس في عريشتين مظلتين بتاع زين فكان في تهوية كويسة لأنه كل الحتات فاتحة يعني هو عبارة عن حوش ومظلات فاتحة بالإضافة لغرفة واحدة دي الغرفة اللي كنا موجودين فيها برضو كان فيها تهوية كويسة يعني تمام. من ناحية بتاع الطعام كان سيء شديد، كان بيقدموا لنا زي موية عدس كده وموية فاصوليا كده، بعد ذاك معاه خبزتين صغار كده أو عيشتين صغار. أما العناية الطبية ما كان في عناية طبية للمعتقلين يعني داخل المعتقل، لأنه كل الأمراض اللي كان مثلا ممكن يعني إذا عرضت لها أي معتقل كان بس بيدوك مسكن أو حبة بتاعت بنادول. إلا مثلا الناس اللي هم مثلا زي اتنين كده كان يعني عندهم أصلا مقابلات من قبل ما يخش المعتقل، فديل كانوا بخلوهم إنهم يطلعوا لمقابلاتهم دي. بكري وود السايح في يوم الأحد يوم 17 قبل سقوط مدني بيوم، اتنقلوا هم مجموعة تمام بدفار، اتربطت عيونهم وكده فقاموا رفعوهم في دفار كويس. المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جثثهم إنهم تم تصفيتهم، إلا إنه ما الزول اللي شافهم بعينه وفي الفيديوهات بكري تحديدا ما ظهر، لكن ظهرت يعني معظم المجموعة اللي كان معاه بكري في اليوم ذاك. وبعد ذاك دير هم ما طلعوا. بعد ذاك في معتقلين تانيين اتنين بيدفارات ديل في السوق، فكهم في السوق يا هو جزء منه يعني شردوا عديل. في ناس ديل فكهم عديل في دفار واحد، كان ديل يعني طلعوهم خارج مدني. كان بيختلفوا داخل المعتقل، كان في ناس هم يعني معترفين بأنهم بينتموا للدعم السريع، في ناس كانوا سياسيين وناشطين، كان في ناس مدنيين بيشتبهوا فيهم مرات، ومرات برضو الاعتقالات بتكون يعني على أساس إثني وغبلي تمام. الجلسات دي على التحقيق يعني بتختلف من زول للتاني، المعتقلين في يعني الجلسات دي على التحقيق بتختلف من زول للتاني. في معتقلين يعني حتى بعد ذاك تعرضوا لضغط بأنهم هم يصوروا فيديوهات باعترافات إنهم بينتموا للدعم السريع، أو هم يتعاونوا مع الدعم السريع، في حين إنه في جزء منهم أصلا ما كان متعاون مع الدعم السريع. وجزء من ديل ذاتهم يعني على أساس إنه بعد ما تسجلوا اعترافاتكم فنحن حنطلق سراحكم. الجهة اللي كانت بتتولي إدارة المعتقل هي الاستخبارات العسكرية في ود مدني، لأنه الكلام ده كان في المعتقل بتاع الفرقة الأولى مشاة في ود مدني اللي هو شماله طوالي بيقع على مستشفى الأطفال، وجنوب بتقع على المستشفى بتاع عالية، أو الجنوب الشرقي كده بتقع على المستشفى بتاع عالية. الضباط اللي كانوا مسؤولين داخل المعتقد كان في محمد حمدان، ده تم نقله قبل فترة من الفترة بتاعة التصفية أو من قبل سقوط مدني وما كان حاضرة. كان في إمام الوقت ده كان ملازم، أسي حاليا محمد حمدان بيقى رائد. إمام الوقت ده كان ملازم، أسي بيقى ملازم أول. في عبد المجيد كان ملازم أول، أسي بقى نغيب. في الرايد نزار كان زمان رايد، أسي بيكون برضو رجول لمقدم تمام. فالكان الموجود في القيادة الوقت ده أظن الغايد بتاعه أظن كان اسمه العقيدة، ده ما بتذكر رتبة شنو، لكن إمام ونزار وعبد المجيد دير اللي هم كانوا يعني إمام وعبد المجيد كانوا موجودين داخل المعتقل بالإضافة لمحمد حمدان، لكن تم نقله. أما نزار ده موجود في الغيادة فبيدخل المعتقل مرات مرات يعني. أيوة كان بيضم تجار وعمال ونازحين، ويعني كان فيه يعني مختلف فئات المجتمع. حجج اعتقاله مختلفة من زول للتاني، يعني في ناس بالتعاون، في ناس السرقة، في ناس اللي انتمى للدعم السريع، في ناس ناشطين، في ناس يعني باختلاف قضاياهم دي تمام. بعد ذاك في ناس بلاغات كيدية لاختلافاتهم مثلا مع عساكر خارج المعتقل وكده.
4: وسط أجواء متوترة ومشحونة أغلق محتجون غاضبون في ولاية البحر الأحمر يوم الأحد رئاسة هيئة المواني البحرية تنديدا بما وصفوه من تزوير في تكوين نقابة جديدة للعاملين دون وجه حق على حد تعبيرهم. المزيد من التفاصيل في حديث الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
11: موجة احتجاجات شهدتها هيئة المواني البحرية من بعض العاملين ردا على التكوين الذي تم في مستشفى هيئة المواني البحرية وبعض القوائم التي ظهرت، باعتبار أنه ما تم هو يمثل بالنسبة لهم خطوة مرفوضة، ويطالبوا بأنه يتم إلقاء أي أجسام تتكون، لأنه النغابة والمواني منذ تغيير النظام لا زال يعني فاقدة للنغابة، وإنه الهيئة بدون نغابة، وكان آخر نغابة تم تكوينها في فترة انتقالية كان برأس عبود الشربيني، و تم إيقافها في فترة مدير أمين الأسبق كابتن ونور سلطان. الآن هنالك تجمعات رفضة للخطوة اللي تمت أمس، وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى تصعيد متوقع إن لم يتم وضع حد لهذه الاحتقانات، وفي ظل ظروف الهيئة يعني تشهد استقرار في كافة مستوياتها وانفتاح استثماري. بالأمس تم توقيع مع دولة تركيا في إقامة مربط للغاز بشمال ميناء سواكن، ميناء الأمير عثمان ديرة، وخطة تمضي في انفتاح نحو الاستثمار. الآن بالرغم من العاملين في الهيئة في أحوج ما يكون لوجود نغابة على أساس أنه تدافع عن حقوقهم وفي مختلف مستحقاتهم من دفاع مستحقات العاملين أمام مؤسسات الدولة والحفاظ على مكتسبات العاملين، فكان لابد من قيام نغابة وفق القانون وفق اللوائح اللي بتنظم عملية قيام النغابة. ده المرجح استعصت الحلول إنه تظل الأزمة في مكانها، وجميع ينتظر ما ستسهر عنه الأيام، وأحسب إنه الجميع احتكم لصوت العقل إنه قادرون على طي هذه الخلافات والوصول إلى سيرة تخدم المجتمع.
4: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العمل بدبنجا، وإلى اللقاء.
12: راديو دبنجا، راديو
9: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. طارد مصر. مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجة على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت التنسيقية تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية والمبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق صراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
13: وبهذا مستمعي راديو دبنغ الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنغا على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
12: راديو دبنغا راديو
9: في حديث خاص على راديو دبنغا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنغا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهط بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدلات التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الراحدة الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهط في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جدوا صور من دار مسلمين، الناس جيناكم هنا جنوب المسلمة ملقيناكم، وحالتوا قاعدين حجار سلامات وجروا كوديلا ما أعرف غير أنا جنوب الله بلجيكم، وهذا قال الله ما تجون للناس الحزال وللمواطن
2: ونسوان
1: وتفاصيل
2: وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد تقود المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: جناب الله أكبر عليك، شوف البداية عامل دايره كيف ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
4: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
5: الله أكبر،
4: أبشر والله،
5: أرمى قدام الشباب،
4: الله أكبر والله، مردوك وخار خور جحر، شدر فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي أوريشي عوض، قال لراديو دبنغا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
6: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيد عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت

0: لاحظت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنجا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي تظل هكذا إلى حين تنتهي هذه الحرب، ولن تفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن من نوع العلاقات الخليجية السودانية أو تحسن من وقع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني يستفيد على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنجا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص:
2: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، ولكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح. إذا دا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه، وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة المسؤولية.
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: الكبيرة الكبير او الكنار دي المويه جاي من الكنار، المويه دي هسه جايه بمستوى زايد، كله بعد دقيقه المويه زايده او كله بعد ثانيه المويه زايده بصوره خياليه جدا. المويه دي هسه ما مشارف النفاس هناك، لان هسه كلامنا ده في اللفه بتاعت المولاس هي شايفين ليقه ترومبتر او نبته، بس المويه دي بكميه هائله جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع

0: يشمل صيانة 224 كيلو متر من الطرق بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
1: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المستقبلية تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل الزول ما يصل. بيلقى إن ده واقع مفيدة. نحن بنشكر السيد الغاي بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهه بالنسبة للجنة صار واقع الليلة. نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح، كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض عن مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إلو المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإقلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع حطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: شكرا لإذاعة دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حلم به نتيجة لأسباب بتاعة الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحدة من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف انه حاليا الخيار الامثل، لانه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري انا شايف انه بالنسبة له في الوقت الحالي انسب خيار انه هو ممكن يغادر.
1: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسه بقى ما في بصيص امل انه الشاب يحقق طموحه او يعني اهدافه، سواء كان إنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعة مستقبل وكده والأهداف والطموحات، أو بناء بتاعة الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم إنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن يها شبه متقسمة زي ما انت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
1: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقول لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر الحاجات الانتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانت راي تجاه فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكذا يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يبني بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكلت.
1: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعت الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعت 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعته. حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعت بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوه الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فبقدر اقول انه ممكن حاليا في بعض الشباب اللي قاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الاقل خطوره منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلا لحد مثلا عبره عشان يحاول يعني يخفف من حده الضغط الامني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجه على الاقل. لو هو برا برضه يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن بتتبعنا انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوان الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعت التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا نظرا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم, بمعنى انت في خطر ده من الاخر. يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده, لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبه لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفه مهنيه مستقبليه. نتيجه للكلام الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
1: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معاكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاعت البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخد ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعت الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة. يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة, يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعت خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الامنيه. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخد مثلا الحريه الكافيه بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحريه بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبه للبيت الحركه العاديه الروتينيه يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لانه الوضع البيت لو ممكن اخرت برا البيت يعني ممكن بعد ثلاثة الأشياء في موضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني ممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تكون الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده، يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات، وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ديل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي على المعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معاه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد، نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبق وكده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده المفروض نتخذ خيار نهائي، المفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأن الوضع في ليبيا برضو موضوع براو نعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر، وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
3: أولا أشكرك على استضافتك الجميل في، والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
4: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب.
3: يلا نعم فيها أسباب، أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين، دي نتيجة هذه الحرب. أنا بقول يعني في تقديري
4: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم، يعني بسنة بسنتين ثلاثة التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب، يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم.
3: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثه من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني، اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطه مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياه، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
4: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو، يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
3: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت، لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب ساعات والمواضيع بتاعت إقامات ويمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة، يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس اي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها امراض نفسيه، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الاخ اسماعيل ياسر على مشاركتك القيمه في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمته من رؤى حول قضيه هجره الشباب السوداني.
3: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.

0: يوريك أموره.
1: هذه هي الحق, والذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة. ونتمنى أن يتم كل هذا الأمر, ولسعيد السودان عافيته, ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب, أوقفوها لا للحرب, أوقفوها لا للحرب,
2: أوقفوها لا للحرب.
3: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو
4: دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. في المفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحب بيكي في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: كل الليلة الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش ثر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ يعني، دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. ماشي، انا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفه لكل مؤسسه اعلاميه، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافه والموضوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجه يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجوده في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره اتكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصه بالفقر والخاصه بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا تحت الاسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا تحت الصحه الانجابيه وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الاعلامي، وتناولتها منصات اعلاميه كثيره. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابه، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا اي والله تعالوا احضروا ورشه الفلانيه وبتاع كده، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لانه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم باقلامهم وكده، كنا يعني حقيقه بنعاني معاناه كبيره جدا، كانت قله بسيطه جدا هي كانت. فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحنا القطاع دارين مطرحه، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف المهم نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعم الخبر دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياه زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفيه اللي كنا احنا قاعدين نشتغلها يعني. لكن الصحفي بيهتم بالحدث، عشان كده انا بقول انه النساء ذاته هم يخلقوا الاحداث. ما انا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادره دي انا اكتب فيها واظل اكتب واظل انا اطلع بيانات واظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكذا. أنا متأكد إنه بعد الندوة دي ناس كتار يطلبوا لك والله يا أخي عملتوا ندوة كده، ومثلا أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغير، لكن برضو أحسن من إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيرا نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا لغاية النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحمله بتاعه العداله النسويه لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجه مثلا ومن عاين، وجزموا معانا بالمشاركه، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتاج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والتاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقي مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده ليه؟ وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني الـ النساء مثلا الأصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برؤوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح في أماكن الليو, وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إنه هو للنساء وللواقع دار الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياته ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي إحنا لما نتكلم عنها تورينا إن إحنا نخرجها كيف نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده, لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا حسي شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه إحنا لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا بيقول يعني قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان لأنه المنظمات مثلا يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر وفي أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعياً من راديو دبنجة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهد بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدل التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الرحد الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهد في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي تهنو حجر صور في دار المسلمين، ما سجناكم هنا جنو المسلمين ملقناكم، وحالتوا قاعدين حجر سلامات وحجروا كودلة ما عارف غير علينا جنو الله بنجيكم. وبعدنا قال الله ما تجنو للناس الحزال وللمواطن
2: والسوان
1: وتفاصيل وعنوها
0: للفارة. اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد تقود المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: جناب الله أكبر عليك، شوف شوف شوف البداية عامل دايره كيف، ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
4: بسم الله تكون جوا يا جوا مستورة، الله أكبر،
5: الله أكبر،
4: أبشر والله،
5: أرمى قدام شباب،
4: الله أكبر والله، مرضوك وخار خور جحر، شدرة شدرة، فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي هورشي عوض، قال لراديو دبنغا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
6: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيدة عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
7: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين تنتهي هذه الحرب، ولنكفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني يلف كثير، لكن على صعيد

0: يعني يا سفير على الشمال.
1: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنجا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص
2: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، لكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح إذا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة المسؤولية.
1: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
3: الزراعة الكبيرة أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي هسي جاي بمستوى زايد كله بعد دقيقة الموية زايدة أو كله بعد ثانية الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي هسي ما مشارف اللفاس هناك نين هسي قرامنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديك الترومبتر أو النبتة، هسي الموية دي بكمية هائلة جدا.
1: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص
4: النعام والحجيرات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المستقبلة تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل يزور ميسر يلقينا ده واقع. وفي ده نحن بنشكر السيد الغاي بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهك بالنسبة للينا صار واقع الليلة نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
1: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح. كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية.

0: وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: حالياً إحنا شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض مع مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتها دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإقلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 20 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة سنتناول الموضوعات التالية: الحراك الدولي والإقليمي حول السودان، هل سيعجل في إنهاء الحرب؟
4: مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب.
3: مذكرة التفاهم مع شركة أرغاز التركية لإنشاء رصيف للغاز، ما هي التفاصيل؟
5: لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع حكومة.
3: مكاسب مشاركة وزير المالية في اجتماعات منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ببروكسل،
6: كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرفوض بإيقاف السبب الأساسي للتدهور الحالي وهو الحرب.
3: الناشط محمد أزهري يروي قصة اعتقاله بمقر الاستخبارات العسكرية بمدني.
7: المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جسسهم إنهم تمت تصفيتهم.
3: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية الحراك الدولي والإقليمي والاجتماعات الكثيرة التي تعقد بهذا الشأن، أكد الأستاذ عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد لراديو دبنجا أن التحركات الإقليمية والدولية في العواصم الإفريقية والعربية بشأن السودان ما زالت تتسم بالهشاشة والتناقض نظرا لتعقيد الأزمة والتقاطعات المصالحية على الملف. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
4: الناظر لتحركات المجتمع الدولي بيجد فيها الكثير من اللي خطها بين قوسين الهشاشة والتناقض والإحساس بتعقيد الأزمة، ممكن برضو باعتبار التناقضات أو الاختلافات الحاصلة في الإقليم أو الماسلة في الإقليم، تقاطعات، محاولات لفرض نفوذ، محاولات لترتيب المشهد ما بعد الحرب، وكل يريد أن يكون له اليد الطولة في السودان. بالتالي أعتقد أنها هي محاولات لإحتواء خلافات الإقليم أكثر من محاولات لإنهاء سريع لأزمة السودان. أعتقد أنه التحركات الأخيرة كشفت بجلاء يمكن النقطة بيضاء من الزيارات الجنبيها المبعوث الأمريكي لبعض البلدان، وزيارات الجنبيها المبعوث الأمم المتحدة ولقاءات العقدة في أوغندا وفي كينيا وفي غيرها من البلدان الأفريقية، كلها إلى الآن بتصب في حديث الخير والإيمان زي ما نقول، اللي حديث دعوة الأطراف لإنهاء الحرب، دعوة الأطراف لوضع مصلحة السودان في الأولوية، دعوة الأطراف للكف عن دعم المتحاربين في السودان. وبالتالي هي مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب لإيقافها. أعتقد أنه ده المشهد ده بيكون واضح جدا أو بتجلى بوضوح في مسألة الآلية الدولية الخماسية لإنهاء الأزمة في السودان. وأعتقد أنها دي بتكشف بجلاء مدى التناقضات ومدى اللعب على المصالح في القضية السودانية. ممكن الواضح أنه الآن هنالك دعوة يوم 29، وربما بحسب معلوماتي تتأجل لعدم الإعداد الجيد لها وعدم الاتفاق على الأطراف المشاركة فيها، وبالتالي يعني رفض البعض لإغراق هذا الاجتماع بدعوات لجهات أو لواجهات قد تكون حتى ما عندها القواعد الشعبية وما عندها الأسس الشرعية اللي بتشارك بها في الاجتماعات. ولكن زي ما هو معروف الدور اللي بيلعبوه يمكن بن شنباز وبالعيش في مسألة يعني محاولات فرض عناصر النظام البائد على هذه الاجتماعات بشتى السبل وبشتى الطرق، وبالتالي فشلوا في منذ اجتماع السلام روتانا ما قبل الحرب وبعد الانقلاب العسكري إلى أن وصلنا إلى الاجتماعات بتاعت جيبوتي، بعد الاجتماعات بتاعت أديس، وآخر الاجتماعات الأخيرة، وما يعني صدر من بن شنباز بشكل واضح تجاه القوى المدنية، واللي هو كان علامة فشل حقيقية لإدارة الآلية الخماسية. وبالتالي أعتقد أنه لحسب المعلومات المتوفرة أنه اجتماع يوم 29 نفسه قد ما يقوم، أو إذا قام في أطراف من القوى المدنية حتقاطع، إذا قام بشكل الحالي حتقاطع هذا الاجتماع. أيضا أعتقد أنه غدا الثلاثاء في اجتماع في نيروبي، وده اجتماع مهم جدا ما بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين للسودان، قد يناقش الإخفاقات اللي صاحبت مسار الآلية الخماسية خلال الفترة الماضية، ونتمنى أنه يخرج بموجهات حقيقية للآلية الخماسية في أنها تسعى بشكل أكثر جدية وأكثر حرص على إنهاء الأزمة في السودان. وأيضا أعتقد أنه من الأخطاء الواقع فيها أو الأخطاء التي نشهدها في تحركات المجتمع الدولي وهو غياب أو تغييب المتعمد بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس. وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، لكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح إذا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات يعني دون طحين حقيقي لمسألة إنهاء الحرب في السودان. شكرا.
3: قال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الموانئ البحرية مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء مشروع أول رصيف متخصص للغاز بسواكن رغم أهميته الاستراتيجية إلا أنه قديم متجدد.
5: مشروع مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على بناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة. لاحظت أنه ورد في الخبر أنه مذكرة تفاهم، يعني ليس هو في مرحلة متقدمة من المشروع. ما مذكرة التفاهم هذه تترك أسئلة كثيرة جدا، يعني هنالك مرحلة التخطيط المشروع، تخطيط الفكرة نفسها conceptual design ودراسة الجدوى ثم تحديد الموقع ودراسة الموقع وبعد ذلك شغل الاستشاريين وقدامه شغل كثير، لكن أصلا هنالك مخططات لنفس المشروع كانت في الميناء الجنوبي في بورت سودان وليس في سواكن. هنالك أمر آخر أيضا مهم جدا واستراتيجي، فهو احتكار الجيش السوداني ممثل في هيئة التصنيع الحربي منذ أيام المخلوع البشير في العهد البائد. كان مشروع الغاز أو كل مشاريع الغاز هي محتكرة حصريا للجيش، فهو الآن لا أدري علاقة الجيش بهذا المشروع مع أنه هو لسه في مرحلة مذكرة التفاهم. فأنا أخشى أنه يكون لسه القرار ساري، لأنه أذكر أيام الحكومة الانتقالية نحن حاولنا أن نعيد مشروع بناء أو إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، لكن تفاجأنا بأنه الجيش محتكر مشاريع الغاز بقرار من المخلوع كما ذكرت. والشيء المؤسف أنه أيام الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة انحاز للعساكر بالطبع، وحاولنا نلغي القرار، البرهان رفض هذا الكلام وقال وأصر على احتكاره للجيش، فتوقف بالنسبة لوزارة الطاقة توقف المشروع هنا وفي في في في في وضع بتاع خلاف بيننا وبين العساكر في حكومة الثورة الأولانية، وما مشى المشروع أكثر من كده. أما حاليا عشان الكلام يكون علمي ومنطقي وتحليل من الناحية الاقتصادية ومن النواحي الفنية ومسألة أيضا مهمة جدا للطاقة ككل في السودان، مشاريع الطاقة الاستراتيجية مع الخطة القومية للطاقة وعلاقة الكهرباء بمشروع الغاز، طبعا هي علاقة أساسية جدا، يعني مشروع مستودعات غاز يجب أن يكون أيضا ملحق بها توربينات توليد كهرباء في الميناء تستفيد من الغاز نفسه لتوليد الكهرباء، طبعا من أرخص أنواع الوقود الموجود في العالم حتى الآن هو الغاز وتوليد طبعا الطاقة الشمسية. فكان الأولى والأحسن لمشاريع الكهرباء في السودان أن تتحول إلى التوليد الحراري بمستخدمة الوقود الغاز. المشروع ده إذا تم فهو مهم جدا للكهرباء أولا وثم الصناعة.
3: ورد في الأخبار أن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم شارك في اجتماعات منظمة دول إفريقي والكاريبي والمحيط الهادي، وتمكن من الحصول على دعم دور الأعضاء لاعتماد قرار بإعفاء السودان عن كامل مديونيته تجاه المنظمة. حول المنظمة ومشاركة السودان في اجتماعاتها تحدث لنا الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
6: يعني في ظل الإخفاقات الاقتصادية الكبيرة الموجودة يعني على المشهد الاقتصادي السوداني واللي مسؤولة من ذات وزارة المالية، الإخفاقات دي بسبب السياسة يعني اللي هاتها أدت للتضخم وزيادة الأسعار وكذا وصلت للحرب ذاتها يعني والمستمرة يعني في الحرب الممهدة يعني على الشعب السوداني وعلى موارد وكذا يعني. فبتبقى نوع الزيارات دي والاجتماعات دي مجرد أشبع في السياحة الخارجية، لكن بدنا الكلام في إطار الدعاية السياسية عشان يمكن إنجازات وكذا يعني، وهي ما بتعتبر إنجازات تحديدية قياسا على التكاليف الكبيرة اللي بتحملها السنة الاقتصادية السودانية وكذا. فالاجتماعات بتاعت روكس دي اللي هي يسموها الدورة 121 للمجلس الإداري لمنظمة الدول الأفريقية والكاريبي والمحيط الهادي، دي أصلا هي طبيعتها كانت اجتماعات تركز على إصلاح المؤسسة للمنظمة دي يعني وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء يعني، ده المجمل الحاجات دي. لكن السودان طبعا في تضامن هذه الدول مع السودان وشعبه كده أعفته من المدخرات المستحقة للمنظمة دي بالذات يعني منظمة الدول الأفريقية والكاريبية، اللي هي كل المدخرات كانت على حسب المعلومات بالعدد مليون دولار يعني مقارنة مع ديون السودان البلغ 60 مليار دولار في لا تمثل أي حاجة، لأنه الإعفاء من الديون والمثابة على الديون وكده تأكل كوب بأشياء تانية ترتيبات تانية، زي الترتيبات دي إنها لا بد إنه يعني السودان يمشي في المسار القديم بتاع الانضمام للمبادرة بتاعت الهيبنج دي ويوصل لنقطة إنجاز وكده، لكن ده كله مربوط بإنحاء أخرى واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد. لكن يعني هذا النوع من الاجتماعات هو بس يعني ممكن نقول في إطار العلاقات العامة يعني، وهو ما أول اجتماع يحضره وزير المالية والآخر اجتماع بعد يمشي اجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات المحافظين والبنك الدولي في الولايات المتحدة واجتماعات بتتطلب حضور الإدارة الفيها في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية وكذا، لكن كلها يعني هي كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرفوض إيقاف السبب الأساسي للتدهور الحالي هو الحرب، وطول ما يعني السلطة الموجودة هي بتشجع استمرار الحرب هي بتشيل المعول وبتهدم أسس الاقتصاد السوداني والأرقام يعني تفصل عن نفسها فيما يتعلق بالمخاطر الوخيمة المحتقة بالاقتصاد أو المخاطر اللي ترتبت بالنتائج اللي ترتبت على هذه الحرب من 23 إلى يومنا هذا يعني. لا واحد الحاجة الثانية دائما يعني في هذا النوع من الاجتماعات وهذا النوع من النتائج يعني اللي طوالب تضخم في الإعلام ذي الاجتماعات اللي حصلت مؤخرا مع بنك التنمية الأفريقي والحديث حول منحة حياة بدماء بنك التنمية الأفريقي السودان وكذا، مطالب بانتقال إلقاء الكلام يعني مخصوص محاولة تغبيش الوعي كده يعني، حتى دي ذات لما نتكلم عن الفاء الديوني سكتوا عن بعض مليون دولار اللي هي لا يسوى حاليا معروف 60 مليار يعني دولار هي دي من نادي باريس ولا مؤسسة المالية الإسلامية خارج نادي باريس وقلوها نهضة الدولية التنية. فعلى هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي تغير هكذا إلى حين أن تنتهي هذه الحرب، ولنكفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن يعني تحسن نوع العلاقات الخليجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كبيرة. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال أفضل من هذا الوضع. برضو ممكن نضيف حاجة أفضل من هذا الوضع اللي تعرفه الحاضر الانقسامات الخاصة داخل السودان كذا، لا يوجد بالنسبة لبعض الأطراف الخارجية اللي عايزة تواصل يعني النهب والقربات السودان والنوارد أو عايزة يعني أمد الحرب طول عشان تستفيد في مكاتب اقتصادية وسياسية أو كده. الكلام ده على صعيد الدول الإقليمية ولا على صعيد الدول إلا صعيد المجتمع الدولي وبعض الدول المتورطة في الحرب السوداني في الشارع السوداني وكده. بس كده يعني سواء كان سلطة السودان أو سلطة ديانة يعني موجودة، العلاقات الخليجية دي موجودة والاجتماع دي بتكون موجودة وكل يعني نقول كل الأفكار على الطاولة تحت الطاولة ولا على الطاولة بتكون موجودة في إطار حفظ مصالح بعض القوى الخليجية والاستمرار السودان التابع ومستمر في السياسة الاقتصادية اللي أساسا هي أكثر من ممكن نقول 7 سنوات هي متجهة نفس الاتجاه اللي كان موجود بعد الثورة اللي هي الإصلاح لمنظمات التمويل الدولية سير في وطن في مسار يعني برنامج مراعاة الأداء الوضع وصول برنامج التمويل.
3: خرج الناشط محمد أزهري يحكي قصة اعتقاله بواسطة الاستخبارات العسكرية بمقر الفرقة الأولى مشاة في مدينة ود مدني، وما شاهده وسمعه أثناء الاعتقال والشخصيات التي قابلها ومصير بعض هذه الشخصيات. راديو دبنجا استضافه ليحكي جزء من تجربته.
7: طيب أنا محمد أزهري الطيب يوسف، اعتقلوني من الحصحيصة في يوم 27/10/2023. اترحلت لمدني والجهة اللي اعتقلتني هي الاستخبارات العسكرية في الحصحيصة. التهمة يعني هو كان سلفا يعني الأجهزة الأمنية في في في في محلية الحصحيصة كانوا عايزين نقفل مراكز الإيواء وكده، ونحن بعد ذاك رفضنا الحاجة دي من وقتها بدأت المضايقات وكده. فالتحقيق يعني كان ذاته يعني حول انه نحن مع منظمه مسجله وشغالين بها مبادره ومصادر تمويلنا وكده، فالمساله كانت متعلقه بالعمل الانساني بتاعنا في الوقت ذاك. بالاضافه لاسم شنو كتاباتي عن التفاصيل السياسيه يعني. تمام. كيف كان طيب الاوضاع داخل المعتقل يعني كانت سيئه شديد. من ناحيه بتاع التهويه ما كان فيها إشكالية، لأنه أصلاً يعني إلا مثلاً في ناس موجودين تحت الشجرة فهم ديل يعني بيكونوا بتنقلوا تحت الظل بتاع الشجرة، بالإضافة لأنه كان في ناس في عريشتين مظلتين بتاع زين، فكان في تهوية كويسة لأنه كل الحتات فاتحة يعني هو عبارة عن حوش ومظلات فاتحة بالإضافة لغرفة واحدة دي الغرفة اللي كنا موجودين فيها برضو كان فيها تهوية كويسة يعني. تمام. من ناحية بتاع الطعام كان سيء شديد، كان بيقدموا لنا زي موية عدس كده وموية فاصولية كده، بعد ذاك معاه خبزتين صغار كده أو عيشتين صغار. أما العناية الطبية ما كان في عناية طبية للمعتقلين يعني داخل المعتقل، لأنه كل الأمراض اللي كان مثلا ممكن يعني إدارت لها أي معتقل كان بس بيدوك مسكن أو حبة بتاعت بنادول، إلا مثلا الناس اللي هم مثلا زي اتنين كده كان يعني عندهم أصلا مقابلات من قبل ما يخش المعتقل، فديل كانوا بخلوهم إنهم يطلعوا لي مقابلاتهم دي. بقري وود السايح في يوم الأحد يوم 17 قبل سقوط مدني بيوم، اتنقلوا هم مجموعة تمام بدفار، اتربطت عيونهم وكده فقاموا رفعوهم في دفار كويس. المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جسسهم إنهم تمت تصفيتهم، إلا إنه ما الزول شافهم بعينه وفي الفيديوهات بكري تحديدا ما ظهر، لكن ظهرت يعني معظم المجموعة اللي كان معاه بكري. في اليوم ذاك، وبعد ذاك دير هم ما طلعوا. بعد ذاك في معتقلين تانين اتنين بيدفارات ديل في السوق، فكهم في السوق يا هو جزء منه يعني شردوا عديل. في ناس ديل فكهم عديل في دفار واحد، كان ديل يعني طلعوهم خارج مدني. كان بيختلفوا داخل المعتقل، كان في ناس هم يعني معترفين بأنهم بينتموا للدعم السريع، في ناس كانوا سياسيين وناشطين، كان في ناس مدنيين بيشتبهوا فيهم مرات، ومرات برضو الاعتقالات بتكون يعني على أساس إثني وقبلي. تمام، الجلسات دي على التحقيق يعني بتختلف من زول للتاني. المعتقلين في يعني الجلسات دي على التحقيق بتختلف من زول للتاني. في معتقلين يعني حتى بعد ذاك تعرضوا لضغط بأنهم هم يصوروا فيديوهات باعترافات أنهم بينتموا للدعم السريع، أو هم يتعاونوا مع الدعم السريع، في حين أنه في جزء منهم أصلا ما كان متعاون مع الدعم السريع. وجزء من ديل ذاتهم يعني على أساس أنه بعد ما تسجلوا اعترافاتكم فنحن حنطلق سراحكم. الجهة اللي كانت بتتولي إدارة المعتقل هي الاستخبارات العسكرية في واد مدني، لأنه الكلام ده كان في المعتقل بتاع الفرقة الأولى مشاة في واد مدني اللي هو شماله طوالي بيقع على مستشفى الأطفال، وجنوبه بتقع على المستشفى بتاعت عليا، أو الجنوب الشرقي كده بتقع على المستشفى بتاعت عليا. الضباط اللي كانوا مسؤولين داخل المعتقد كان في محمد حمدان، ده تم نقله قبل فترة من الفترة بتاعت التصفية أو من قبل سقوط مدني وما كان حاضرة. كان في إمام الوقت ده كان ملازم، أسي حاليا محمد حمدان بيقى رائد. إمام الوقت ده كان ملازم، أسي بيقى ملازم أول. في عبد المجيد كان ملازم أول، أسي بيقى نغيب. في الرائد نزار كان زمان رائد، أسي بيكون برضو يرقوا لمقدم. تمام، فالكان الموجود في القيادة الوقت ده أظن الغايد بتاعه أظن كان اسمه العقيدة، ده ما بتذكر رتبته شنو، لكن إمام ونزار وعبد المجيد دير اللي هم كانوا يعني إمام وعبد المجيد كانوا موجودين داخل المعتقل بالإضافة لمحمد حمدان، لكن تم نقله. أما نزار ده موجود في القيادة فبيدخل المعتقل مرات مرات يعني. أيوة، كان بيضم تجار وعمال ونازحين، ويعني كان فيه يعني مختلف فئات المجتمع. حجج اعتقالهم مختلفة من زول للتاني، يعني في ناس بالتعاون، في ناس السرقة، في ناس اللي ينتمي للدعم السريع، في ناس ناشطين، في ناس يعني باختلاف قضاياهم دي. تمام، بعد ذاك في ناس بلاغات قيدية لاختلافاتهم مثلا مع عساكر خارج المعتقل وكده.
3: وسط أجواء متوترة ومشحونة، أغلق محتجون غاضبون في ولاية البحر الأحمر يوم الأحد رئاسة هيئة المواني البحرية تنديدا بما وصفوه من تزوير في تكوين نقابة جديدة للعاملين دون وجه حق على حد تعبيرهم. المزيد من التفاصيل في حديث الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
9: موجة احتجاجات شهدتها هيئة المواني البحرية من بعض العاملين ردا على التكوين الذي تم في مستشفى هيئة المواني البحرية وبعض القوائم التي ظهرت، باعتبار أنه ما تم هو يمثل بالنسبة لهم خطوة مرفوضة، ويطالبوا بأنه يتم إلقاء أي أجسام تتكون، لأنه النقابة والمواني منذ تغيير النظام لا زال يعني فاقدة للنقابة، وأنه الهيئة بدون نقابة، وكان آخر نقابة تم تكوينها في فترة انتقالية كان برأس عبود الشربيني، و تم إيقافها في فترة مدير أمين الأسبق كابتن ونور سلطان. الآن هنالك تجمعات رافضة للخطوة اللي تمت أمس، وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى تصعيد متوقف إن لم يتم وضع حد لهذه الاحتقانات. وفي ظل ظروف الهيئة يعني تشهد استقرار في كافة مستوياتها وانفتاح استثماري، بالأمس تم التوقيع مع دولة تركيا في إقامة مربط للغاز بشمال ميناء سواكن، ميناء الأمير في مدينة، وخطط تمضي في انفتاح نحوي الاستثمار. الآن بالرغم من العاملين في الهيئة بأحوج ما يكون لوجود نغابة على أساس أنه تدافع عن حقوقهم وفي مختلف مستحقاتهم من دفاع مستحقات العاملين أمام مؤسسات الدولة والحفاظ على مكتسبات العاملين، فكان لابد من قيام نغابة وفق القانون وفق اللوائح اللي بتنظم عملية قيام النغابة. وده المرجح استحصت الحلول انه تظل الأزمة في مكانها وجميع ينتظر ما ستسر عنه الأيام. أحسب انه الجميع احتكموا لسوء العقل انه قادرون على طي هذه الخلافات والوصول الى سيرة تخدم المجتمع.
3: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: راديو دبنجا، راديو
8: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز، كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالة بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل انه تكون دي مساهمه في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتاكيد من اجل اطلاق صراح شخصيه سياسيه وحقوقيه قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصيه اسهمت في المنابر المعرفيه والمنابر الثقافيه في السودان. ولذلك من اجله ومن اجل اخرين بتستمر الحمله بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو اطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته الى اسرته والى اصدقائه والى شعبه في اقرب فرصه ممكنه. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حمله الحريه لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحمله مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
11: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل الى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه اخر تطورات قضيه المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدوله الامارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الاستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحمله على ما قدمه من اضاءات حول تطورات القضيه والجهود المبذوله في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعه، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
10: راديو دبنجة راديو
8: في حديث خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهط بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدلات التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الراحدة الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهط في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جيل صور من دار مسلمين، ناس جيناكم هنا جنوب المسلمين بلقيناكم، وحالتكم قاعدين حجار سلامات مجروع كودلة ما أعرف غير هنا جنوب الله بنجيكم، وهذا قال الله ما تجيونه للناس الحزال وللمواطن
2: ونسوان
1: وتفاصيل
2: وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد تقود المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: الله أكبر عليك، شوف شوف شوف البداية عامل دائرة كيف، ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
4: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
5: الله أكبر،
4: أبشر والله،
5: أرمي قدام شباب،
4: الله أكبر والله، مرضوك وخار خور جحر، شدر فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي هورشي عوض، قال لراديو دبنغا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
6: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيد عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
7: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي تغير هكذا إلا حين تنتهي هذه الحرب، ولنكفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن نوع العلاقات الخليجية السودانية أو تحسن

0: ففي هذا الإطار يعني بيعرف كثير، لكن على صعيد التلاتون الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
1: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنجا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص
2: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، ولكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة المسؤولية.
1: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
3: الترعة الكبيرة أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي هسي جاي بمستوى زايد كله بعد دقيقة الموية زايدة أو كله بعد ثانية الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي هسي ما مشارف اللفاس هناك نين هسي قرامنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديقة ترومبة أو نبتة، هسي الموية دي بكمية هائلة جدا.
1: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص
4: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المستقبلية تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل يزور ميسر يلقينا ده واقع. وفي ده نحن بنشكر السيد الغاي بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهك بالنسبة للجنة صار واقع الليلة نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
1: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح، كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت

0: تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي، قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان، والآن مغلق تماما. وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: حالياً إحنا شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الريان مع مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك. ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإقلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
4: من قلب الشعر ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنقراب ابتدى المشوار. وحين انفصلت الأرض ظن البعض أن القصة انتهت، لكن الموسيقى بقيت حرة، لا تحتاج إلى تأشيرة عبور ولا تحترف بنقاط التفتيش. الإيقاع الذي ينطلق من آلات جنوب السودان يجد صداه فورا في صدورنا، وكأن الفن خلق ليذكرنا دائما بأن ما قسمته السياسة على الورق تجمعه الأغنية في لحظة واحدة. تشهد ساحة الراب في جنوب السودان تحولا موسيقيا بارزا، حيث يسعى الجيل الحالي للتخلص من القوالب التقليدية عبر ابتكار تصنيفات موسيقية جديدة بتحكس التمازج الإقليمي والهوية الثقافية الفريدة للمنطقة. ومن جنوب السودان الحبيب، سعيدين أن يكون معنا الفنان يوسف حسن الشهير بجوبي. مرحبا بك في دبنق راب ومنورنا جدا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية كبير لكل مستمعين راديو دبنق في كل مكان. أنا يوسف حسن معروف بجوبي، سعيد جدا جدا جدا بوجودي معكم، وإن شاء الله تكون جلسة خفيفة ونتكلم فيها عن الموسيقى والحلم والرحلة.
0: بداية كلمنا عن التحدي الكبير اللي واجهك في بداية اهتمامك بالموسيقى.
1: حقيقة أكبر تحدي بالنسبة لي إني كيف أوصل للناس بإمكانيات بسيطة. في البداية ما كان عندي دعم كبير ولا إمكانيات إنتاجية قوية، لكن كنت مؤمن إنه الاستمرارية أهم من أي شيء. كنت بشتغل على تطوير نفسي وعلى جودة شغلي، والحمد لله يعني كل يوم بقدر أوصل لشخص شخصين 14، وما زلت يعني بجتهد وإن شاء الله يعني حوصل للجمهور أكبر وأوصل لهم شغلي بطريقة احترافية.
0: جميل.
1: وبجودة أقوى يعني بإذن الله.
0: طيب شنو الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال موسيقاك؟
1: والله بالنسبة لي يعني رسالتي هي إن الموسيقى تكون مصدر أمل وإلهام، وإني يعني أوصل للناس إن أنت بتقدر تكافح، وإحنا لطالما عندنا أحلام وعندنا أسر وعندنا حياة، فبالموسيقى بقدر أوصل للناس دي يعني الإحساس ده، وفي ناس محتاجة ده بجد يعني. هدفي إنه أي شخص يسمع أغنياتي ويحس إنه في زول بيعبر عن مشاعره و بيساعده إنه يكمل طريقه رغم كل المصائب والصعاب والعثرات اللي بتقابلنا في حياتنا يعني. وبس نقطة النهاية يعني كل واحد عايز يوصل لهدفه، فده المهم يعني.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري ينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع موسيقى بشكل جميل، هتختار شنو؟
1: والله لو خيروني إني أكتب ما بين التراك التجاري ينجح أو الترند أو إن أنا أتكلم عن حاجة عميقة ولها معنى، أنا بالنسبة لي بفضل العمل اللي بيجمع بين العمق والانتشار الاثنين مع بعض. يعني النجاح الحقيقي إنك تقدم رسالة يصل لأكبر عدد من الناس بدون ما تتنازل عن هويتك أو إنك تضطر إنك تاخد طريق ما كويس أو تحاول إنك تشوه أو تحاول إنك يعني تقدم حاجة ما بمس المجتمع بحاجة كويسة أو ما بيوصل للمجتمع بحاجة كويسة، فلازم أختار الحاجة الكويسة يعني. يعني وإحنا في وقت حقيقة يعني الناس بتدور الترند وكده يعني، فأنا بتمنى الاثنين مع بعض.

0: وكيف بتقيم الراب السوداني بصورة عامة؟
1: والله تقييمي للراب السوداني مؤخرا بالجد يعني الراب ماشي في تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة دي، في مواهب تستحق التقدير، كل فنان يعني أضاف بصمة بطريقة ما، والساحة برضو لسه كبيرة يعني، والناس كل يوم بتنتج، والناس ما نايمة، ناس شغالة. ممكن يعني بوجود ظروف الحياة الحالية وكلنا عارفينها ومارين بها، بس برضو الناس ما شاء الله يعني شغالة، وربنا يوفق كل المغنيين سواء كانوا رابرز أو يعني بتاع R&B، أي نوع من أنواع الموسيقى، أفرو بيت، ربنا يوفق كل الناس دي، والله شغالين بيعملوا حاجات عظمة يعني ما شاء الله.
0: يا سلام. ولو جاتك فرصة إنك تختار رابر سوداني لعمل أغنية مشتركة، شنو الموضوع اللي ممكن تتناوله في الأغنية دي؟
1: والله لو جاتني الفرصة دي أنا كإني أشتغل مع أنهي مغني، أنا بفضل عشان أنا بحب الشخصية جدا جدا، بحب أسمع لسول شديد، بحب أسمع له شديد يعني، فممكن التوبيك يكون عن الأمل والحياة والطموح، لأنه الشباب في الفترة الحالية صراحة مرين بظروف صعبة جدا جدا، فكل له حلم وكل له أهداف، بس كيف إنه يقدر يعني يلاقي طريق يعني سهل، أو على الأقل يديه بصيص أمل إنه بكرة هيكون أفضل. لا يعني كل يوم الحياة في طريق يعني صعب جدا يعني.

0: شكرا جزيلا الفنان يوسف حسن الشهير بدوبي على المساحة الجميلة دي, وأكيد حنتلاقى في مساحة مختلفة.
1: في الختام طبعا بشكركم جميعا على وقتكم ودعمكم ووجودكم, هو أكبر دافع لأي فنان يواصل يعني بيواصل مشواره. وأتمنى إنه موسيقى بتاعتي تكون دائما عند حسن ظنكم, وإن شاء الله القادم أفضل, وفي حاجات كثيرة حلوة جاية وحاجات لها معاني جميلة ولها فايب حلو, بما أني بقدم أفروبيت بالعربي وميكس إنجليش, فإن شاء الله يعني هتلاقوا المعاني وهتلاقوا الموسيقى وهتلاقوا العفوية وهتلاقوا كل حاجة صراحة, يعني هتلاقوا إن شاء الله في الفترة الجاية بإذن الله. وشكرا لكم جزيلا تاني راديو دبانجا على الاستضافة الكريمة والجميلة, وبجد إن أنا يعني مبسوط إن أنا كنت أضيفكم الليلة, شكرا جزيلا.
0: وجميل الأغنيات من دبانجا رهب.

0: يرسمون الخطوط كما يشاءون، لكن النيل يتدفق من الجنوب إلى الشمال دون أن يستأذن أحدا، حاملا معه نفس الحياة ونفس الطميف. هكذا هي جذورنا ممتدة تحت الأرض، متشابكة بعمق لا تصل إليه أوراق السياسيين. الأرض قد تنقسم، لكن الروح التي تسكن هذه الأرض تظل شريانا واحدا نابضا. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: دبل.
1: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، حاجات ذاتها ما فيشة والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
7: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا أعلن بنك السودان المركزي حزمة من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت إيقاف المصرفيين عن مزاولة أعمال الصادر والاستيراد، وإنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين للتحقيق، وده على خلفية مخالفات تتعلق بعمليات النقد الأجنبي. الخطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات للمصارف تتخذ إجراءاته مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك. للإجابة على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
7: وبداية، ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
8: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي بصورة عامة للبلد وكده. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع السوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية، فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بسياسات النقدية، هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر أنه هو قام باتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين أيضا. أنا أفتكر أنه البنك السودان أو البنك المركزي له الحق في أنه يتخذ الإجراءات اللي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الأجنبي بصورة يعني عملية وكده. فلأنه يعني أي اختلال في تنفيذ هذه السياسات أو ارتكاب مخالفات بتؤدي إلى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي إلى يعني الإيروجن أو الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الأجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلام تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني أو في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك أنا أفتكر أن البنوك المركزية أو بنك السودان له الحق في أنه يتخذ من إجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون على العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي، تكون في رقابة وبموجبة كل ما كانت هناك رقابة لصيقة، كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرح بنك السودان. فأي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ من إجراءات ما تكفل تنفيذ هذه السياسة يعني، وليس في قطاع النقد الأجنبي إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق بالحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات يتخذها من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
7: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازلت تتحدث لراديو دونغ عبر برنامج حديث اليوم، حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة، يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
8: حقيقة أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بال إجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أن يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون subject للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني، وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون يكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكده. والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث, يعني أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل, فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكده. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صدي للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكده, وده بضعف موقفه كبنك مركزي. لكن طبعا إذا كان طبعا التزم بالإجراءات القانونية فهو ده يعني بيعزز مبادئ العدالة والحوكمة. ولابد أنه طبعا كبنك مركزي لابد أنه يعتمد على القانون في إنفاذ الإجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والأفراد يعني. لكن يعني إذا كانت الإجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان, وافتكر أنه ما بتكون عندي مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية, يعني نحن قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا, برضو قبل فترة شهر وشوية نسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه ده الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني. وإذا اتخذ وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتحت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي ومهم جدا, وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمر بها السودان وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي يتدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكده. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك, فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف, فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي. وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون, دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف, أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني, لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف, وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم من شغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف, يعني المدير العام ونائب المدير العام, لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا. فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام, يعني إذا ثبت أنه متورطين في أي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
7: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم, يعني لا يبدأ يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار, يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف, والآن برضو شغال في تشديد الرغبة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار, لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف. فما قراءتك لهذا الموضوع؟
8: لو طرحت أنا تكلمت برضو في بداية كلامي عن التناغم السياسات، السياسة المالية والسياسة النقدية وسوق العمل، لابد أن يكون في توازن أو تناغم بيناتهم يعني. فإذا حصل أي اختلال في أي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو إلى تشوهات في عدة أماكن يعني، سواء كان في سعر النقد الأجنبي، سواء كان في مستوى المديونية، سواء كان في معدل التضخم. فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم دي أدت إلى أول حاجة، أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في سعر الصرف ده بيكون أثر مؤقت تقريبا يعني. لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا، وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني. ودي برضه نجاح للسياسة، نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استيل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف، أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي، وبتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة للمعاني سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاعت بنك السودان، لكن دي مش هي العامل الأساسي في فشل السياسات يعني. فشل السياسات بتكون ناتجة عن يعني ترتيبات كثيرة جدا، أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد، المستوى معدل السيولة، السياسات الاقتصادية، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي وكذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
7: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: يعني إحنا عارفين إنه الأمراض الموضية هي الأمراض بتنتقل من زول لزول. اللي إحنا هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأنه التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض الموضية. التطعيم يعني إننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزول لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض الأدينة ضده التطعيم. نبي بساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كانوا زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو الديبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع إسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدفتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطاين ضدها، وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة، أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد العشر أمراض اللي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة أولي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصيفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع، بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي قبل شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية، لأنه أصلاً التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جداً، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاي الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتفش بيها السخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي الجحة الشينة يقولوها، الأفضل الجحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد الجحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني اللي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة، وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده، بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يدوه التطعيم. ده برضو ضروري جدا، لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف، وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل، عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهط بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدلات التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الرحد الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجة بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهط في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جل صور دار مسلمين، الناس جيناكم هنا جنوب المسلمة ملقيناكم، وحالتكم قاعدين حجر سلامات وشرو كوديلا ما أعرف غير أنا جنوب الله بنجيكم، وهذا قال الله ما تجون الناس الحزال والمواطن والنسوان وتفاصيل وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد تقود المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: جناب الله أكبر عليك، شوف شوف شوف البتاع عامل دايره كيف، ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
3: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
4: قدام بس الله أكبر،
3: أبشر والله
4: أرمى قدام شباب،
3: الله أكبر والله، مردوك وخار خور جحر شدرة شدرة فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجة أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج، وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي هوريشي عوض، قال لراديو دبنغا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
5: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيدة عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرر لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
6: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي تغير هكذا إلى حين تنتهي هذه الحرب، ولنكفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وقع الاقتصاد الكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنغا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية

0: لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص:
1: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، لكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا بدنا نتكلم عن الحركة الشعبية إجمال بقيادة عبد العزيز الحلو أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه، يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيك هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى، التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: الزراعة الكبيرة أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي هسي جاي بمستوى زايد، كل بعد دقيقة الموية زايدة أو كل بعد ثاني الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي هسي ما مشارف اللفاس هناك، نين هسي كلامنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديك الترومبة أو النبتة، هسي الموية دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق، بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
3: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المستقبلية تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل غزول ميصر يلقينا ده واقع. وفي ده نحن بنشكر السيد الغاي بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهه بالنسبة للجنة صار واقع الليلة، نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح، كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي، قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان، والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فخشينا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة

0: قدرت يلا نتعلم صح في مركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض مع مجموعة من الأستاذات، شغالين على الجانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعة التحرش بتاعة التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإغلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 20 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة سنتناول الموضوعات التالية: الحراك الدولي والإقليمي حول السودان، هل سيعجل في إنهاء الحرب؟
3: مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب.
2: مذكرة التفاهم مع شركة أرغاز التركية لإنشاء رصيف للغاز، ما هي التفاصيل؟
4: لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع حكومة.
2: مكاسب مشاركة وزير المالية في اجتماعات منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ببروكسل،
5: كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرهوب بإيقاف السبب الأساسي للتدهور الحالي وهو الحرب.
2: الناشط محمد أزهري يروي قصة اعتقاله بمقر الاستخبارات العسكرية بمدني.
6: المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جسسهم إنهم تم تصفيتهم.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية الحراك الدولي والإقليمي والاجتماعات الكثيرة التي تعقد بهذا الشأن، أكد الأستاذ عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد لراديو دبنجا أن التحركات الإقليمية والدولية في العواصم الإفريقية والعربية بشأن السودان ما زالت تتسم بالهشاشة والتناقض نظرا لتعقيد الأزمة والتقاطعات المصالحية على الملف. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
3: الناظر لتحركات المجتمع الدولي بيجد فيها الكثير من اللي خطها بين قوسين الهشاشة والتناقض والإحساس بتعقيد الأزمة ممكن برضو باعتبار التناقضات أو الاختلافات الحاصلة في الإقليم أو الماسلة في الإقليم، تقاطعات، محاولات لفرض نفوذ، محاولات لترتيب المشهد ما بعد الحرب، وكل يريد أن يكون له اليد الطولة في السودان. بالتالي أعتقد أنها هي محاولات لاحتواء خلافات الإقليم أكثر من أنها محاولات لإنهاء سريع لأزمة السودان. أعتقد أنه التحركات الأخيرة كشفت بجلاء يمكن النقطة بيضاء من الزيارات اللي قام بها المبعوث الأمريكي لبعض البلدان، زيارات اللي قام بها المبعوث الأمم المتحدة ولقاءات العقدة في أوغندا وفي كينيا وفي غيرها من البلدان الأفريقية، كلها إلى الآن بتصب في الحديث الخير والإيمان زي ما نقول، من حديث دعوة الأطراف لإنهاء الحرب، دعوة الأطراف لوضع مصلحة السودان في الأولوية، دعوة الأطراف للكف عن دعم المتحاربين في السودان. وبالتالي هي مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب لإيقافها. أعتقد أنه ده المشهد ده بيكون واضح جدا أو بتجلى بوضوح في مسألة الآلية الدولية الخماسية لإنهاء الأزمة في السودان. أعتقد أنها دي بتكشف بجلاء مدى التناقضات ومدى اللعب على المصالح في القضية السودانية. يمكن الواضح أنه الآن هنالك دعوة يوم 29 وربما بحسب معلوماتي تتأجل لعدم الإعداد الجيد لها وعدم الاتفاق على الأطراف المشاركة فيها، وبالتالي يعني رفض البعض لإغراق هذا الاجتماع بدعوات لجهات أو لواجهات قد تكون حتى ما عندها القواعد الشعبية وما عندها الأسس الشرعية اللي بتشارك بها في الاجتماعات. ولكن زي ما هو معروف الدور اللي بيلعبوه يمكن بن شنباز وبالعيش في مسألة يعني محاولات فرض عناصر النظام البائد على هذه الاجتماعات بشتى السبل وبشتى الطرق، وبالتالي فشلوا في منذ اجتماع السلام روتانا ما قبل الحرب وبعد الانقلاب العسكري إلى أن وصلنا إلى الاجتماعات بتاعت جيبوتي، بعد الاجتماعات بتاعت أديس وآخر الاجتماعات الأخيرة، وما يعني صدر من بن شنباز بشكل واضح تجاه القوى المدنية، واللي هو كان علامة فشل حقيقية لإدارة الآلية الخماسية. وبالتالي أعتقد أنه لحسب المعلومات المتوفرة أنه اجتماع يوم 29 نفسه قد ما يقوم، أو إذا قام في أطراف من القوى المدنية حتقاطع، إذا قام بشكل الحالي حتقاطع هذا الاجتماع. ايضا اعتقد انه غدا الثلاثاء في اجتماع في نيروبي، وده اجتماع مهم جدا ما بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين للسودان، قد يناقش الاخفاقات اللي صاحبت مسار الآلية الخماسية خلال الفترة الماضية، ونتمنى انه يخرج بموجهات حقيقية للآلية الخماسية في انها تسعى بشكل اكثر جدية واكثر حرص على انهاء الأزمة في السودان. ايضا اعتقد انه من الاخطاء الواقع فيها اول الاخطاء بنشهدها في تحركات المجتمع الدولي، وهو غيابه او تغييب المتعمد بشكل كبير جدا لتحالف تاسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا واختلافنا معه، ولكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة اعتقد انه لا يمكن تجاوزها الان، خاصة إنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم، أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد إنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة إنهاء الحرب في السودان. شكرا.
2: قال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الموانئ البحرية مع مجموعة أرجاز التركية لإنشاء مشروع أول رصيف متخصص للغاز بسواكن رغم أهميته الاستراتيجية إلا أنه قديم متجدد.
4: مشروع مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على بناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة. لاحظت أنه ورد في الخبر أنه مذكرة تفاهم، يعني ليس هو في مرحلة متقدمة من المشروع. ما مذكرة تفاهم هذه تترك أسئلة كثيرة جدا، يعني هنالك مرحلة التخطيط المشروع، تخطيط الفكرة نفسها conceptual design، ودراسة الجدوى، ثم تحديد الموقع ودراسة الموقع، وبعد ذلك شغل الاستشاريين، وقدامه شغل كثير. لكن أصلا هنالك مخططات لنفس المشروع كانت في الميناء الجنوبي في بورت سودان وليس في سواكن. هنالك أمر آخر أيضا مهم جدا واستراتيجي، فهو احتكار الجيش السوداني ممثل في هيئة التصنيع الحربي منذ أيام المخلوع البشير في العهد البائد. كان مشروع الغاز أو كل مشاريع الغاز هي محتكرة حصريا للجيش، فهو الآن لا أدري علاقة الجيش بهذا المشروع مع أنه هو لسه في مرحلة مذكرة التفاهم. فأنا أخشى أنه يكون لسه القرار ساري، لأنه أذكر أيام الحكومة الانتقالية نحن حاولنا أن نعيد مشروع بناء أو إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، لكن تفاجأنا بأنه الجيش محتكر مشاريع الغاز بقرار من المخلوع كما ذكرت. والشيء المؤسف أنه أيام فريق البرهان رئيس مجلس السيادة انحاز للعساكر بالطبع، وحاولنا نلغي القرار، البرهان رفض هذا الكلام وأصر على احتكاره للجيش، فتوقف بالنسبة لوزارة الطاقة توقف المشروع هنا، وفي في في في في وضع بتاع خلاف بيننا وبين العساكر في فترة في حكومة الثورة الأولانية، وما مشى المشروع أكثر من كده. أما حاليا عشان الكلام يكون علمي ومنطقي وتحليل من الناحية الاقتصادية ومن النواحي الفنية، ومسألة أيضا مهمة جدا للطاقة ككل في السودان، مشاريع الطاقة الاستراتيجية مع الخطة القومية للطاقة وعلاقة الكهرباء بمشروع الغاز، طبعا هي علاقة أساسية جدا. يعني مشروع مستودعات غاز يجب أن يكون أيضا ملحق بها توربينات توليد كهرباء في الميناء تستفيد من الغاز نفسه لتوليد الكهرباء، طبعا من أرخص أنواع الوقود الموجود في العالم حتى الآن هو الغاز، وتلية طبعا الطاقة الشمسية. فكان الأولى والأحسن لمشاريع الكهرباء في السودان أن تتحول إلى التوليد الحراري بمستخدمة الوقود الغاز. المشروع ده إذا تم فهو مهم جدا للكهرباء أولا وثم الصناعة.
2: ورد في الأخبار أن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم شارك في اجتماعات منظمة دول إفريقي والكاريبي والمحيط الهادي، وتمكن من الحصول على دعم دور الأعضاء لاعتماد قرار بإعفاء السودان عن كامل مديونيته تجاه المنظمة. حول المنظمة ومشاركة السودان في اجتماعاتها تحدث لنا الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
5: يعني في ظل الإخفاقات الاقتصادية الكبيرة الموجودة على مشهد الاقتصاد السوداني واللي مسؤولة منها ذات وزارة المالية، الإخفاقات دي بسبب السياسة يعني اللي هاتها أدت للتضخم وبيئة الأسعار وكذا ولوصول الحرب ذاتها، يعني ولا المستقر يعني حول الممنهج يعني على الشعب السوداني وعلى موارد الكتاب. فبتبقى انه الزيارات دي والاجتماع دي مجرد اشبع في السياحة الخارجية، لكن بدل الكلام في اطار الدعاية السياسية عشان يمكن انجازات وكده يعني، وهي ما بتعتبر انجازات تحديدية قياسا على التكاليف الكبيرة اللي تحملها الاقتصاد السوداني وكده. فالاجتماعات بتاعت روكس دي اللي هي يسموها الدورة 21 للمجلس الإداري لمنظمة الدول الثانية والخارجية والمحيط الهادي، دي أصلا هي طبيعتها كانت اجتماعات تركزت على إصلاح المؤسسة للمنظمة دي يعني وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء يعني، ده المجمل الحاجات دي. لكن السودان طبعا في تضامن هذه الدول مع السودان وشعبه كده أعفته من المدخرات المستحقة للمنظمة دي بالذات يعني منظمة الدول التجارية والكاريبية، اللي هي كل المدخرات دي كانت على حسب المعلومات كبيرة العديد مليون دولار يعني مقارنة مع ديون السودان البالغة 60 مليار دولار دي لا تمثل أي حاجة، لأنه الإحكام للديون والمثابة على الديون وكده تأمر بأشياء تانية ترتيبات تانية. ده الترتيبات دي إنها لا بد إنه يعني إن السودان يمشي في المسار القديم بتاع الانضمام للمبادرة بتاعت الهيبنج دي ويوصل لنقطة إنجاز وكده، لكن ده كله مربوط بإنحاء أخرى واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد. لكن لكن يعني هذا النوع من الاجتماعات هو بس يعني ممكن نقول في إطار العلاقات العامة يعني، وهو ما هو الاجتماع يحضره وزير المالية والآخر اجتماع بعد يمشي اجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات المحافظين والبنك الدولي في الولايات المتحدة واجتماعات بتتطلب حضور المدراء فيها في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية وكذا، لكن كلها يعني هي كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرفوض إيقاف السبب الأساسي للتدهور الحالي هو الحرب. وطول ما عن السلطة الموجودة هي بتسجل استمرار الحرب بتسيل المعول وبتهدم أسس الاقتصاد السوداني، والأرقام يعني تفصل عن نفسها فيما يتعلق بالمخاطر الوخيمة المحتقة بالاقتصاد أو المخاطر اللي ترتبت بالنتائج اللي ترتبت على هذه الحرب من 23 إلى يومنا هذا يعني. لا واحد الحاجة الثانية دائما يعني في هذا النوع من الاجتماعات وهذا النوع من النتائج يعني اللي طوارئ تضخم في الإعلام زي الاجتماعات اللي حصلت مؤخرا مع بنك التنمية الأفريقي والحديث حول منحة حية قدمها بنك التنمية الأفريقي السودان وكذا، مطالب بانتقال إبقال الكلام يعني مخصوص محاولة تغبيش الوعي كده يعني، حتى دي ذات لما نتكلم عن الفائد الديوني سكتوا عن بعض مليون دولار اللي هي لا يسوى حاليا أمامه 60 مليار يعني دولار هي دي من نادي باريس ولا مؤسسة المالية الأخرى خارج نادي باريس وقلوها نهضة الدولية التنائية. فعلى هذا يعني نحن نقول إن يعني الوضع الاقتصادي تغير هكذا إلى حين أن تنتهي هذه الحرب يعني، ولن تفلح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن يعني تحسن من نوع العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني بيرتبع كثير، لكن على صعيد التغطية الاقتصادية الحصيلة يعني صفر على الشمال أفضل من هذا الوضع برضو. ممكن نضيف حاجة أفضل من هذا الوضع اللي تعرف الحرب وانقسامات الخاصة داخل السودان كده، لا يوجد بالنسبة لبعض الأطراف الخارجية اللي عايزة تواصل يعني النهب وقربة السودان ومواره أو عايزة يعني تقامل الحرب طول عشان تستفيد في مكاسب اقتصادية وسياسية وكده. الكلام ده على صعيد الدول الإقليمية ولا على صعيد الدول اللي صعيد المجتمع الدولي وبعض الدول المتورطة في الحرب السوداني في الشان السوداني وكده. بس كده يعني سواء كان سلطة برشلونة أو سلطة فيينا يعني موجودة العلاقات الخليجية موجودة والاجتماع دي بتكون موجودة وكل ال يعني نقول كل الأفكار على الطاولة تحت الطاولة ولا على الطاولة بتكون موجودة في إطار حفظ مصالح بعض القوى الخليجية والاستمرار السودان التابع ومستمر في السياسة الاقتصادية اللي أساسا هي أكثر من ممكن نقول 3 سنوات هي متجهة نفس الاتجاه اللي كان موجود بعد الثورة اللي هي الاضطهاد لمنظمات التمويل الدولية والسير في مطار في مسار يعني برنامج مراعاة العدالة وضعوا صدر برنامج التمويل.
2: خرج الناشط محمد أزهري يحكي قصة اعتقاله بواسطة الاستخبارات العسكرية بمقر الفرقة الأولى مشاة في مدينة ود مدني وما شاهده وسمعه أثناء الاعتقال والشخصيات التي قابلها ومصير بعض هذه الشخصيات. راديو دبنجا استضافه ليحكي جزء من تجربته.
6: طيب أنا محمد أزهري الطيب يوسف اعتقلوني من الحصى حيصة في يوم 27/10/2023 اترحلت لمدني والجهة اللي اعتقلتني هي الاستخبارات العسكرية في الحصحيصة. التهمة يعني هو كان سلفا يعني الأجهزة الأمنية في في في في محلية الحصحيصة كانوا عايزين نقفل مراكز الإيواء وكده ونحن بعد ذاك رفضنا الحاجة دي من وقتها بدأت المضايقات وكده. فالتحقيق يعني كان ذاته يعني حول انه نحن ما منظمه مسجله وشغالين بيئه مبادره ومصادر تمويلنا وكده. فالمزاله كانت متعلقه بالعمل الانساني بتاعنا في الوقت ذاك بالاضافه لي اسم شنو كتاباتي عن التفاصيل السياسيه يعني تمام. كيف كان طيب الأوضاع داخل المعتقل يعني كانت سيئة شديد من ناحية بتاع التهوية ما كان فيها إشكالية لأنه أصلا يعني إلا مثلا في ناس موجودين تحت الشجرة فهم ديل يعني بيكونوا بتنقلوا تحت الظل بتاع الشجرة بالإضافة لأنه كان في ناس في عريشتين مظلتين بتاع زين فكان في تهوية كويسة لأنه كل الحتات فاتحة يعني هو عبارة عن حوش ومظلات فاتحة بالإضافة لغرفة واحدة دي الغرفة اللي كنا موجودين فيها برضو كان فيها تهوية كويسة يعني تمام. من ناحية بتاع الطعام كان سيء شديد كان بيقدموا لنا زي موية عدس كده وموية فاصولية كده بعد ذاك معاه خبزتين صغار كده أو عيشتين صغار. أما العناية الطبية ما كان في عناية طبية للمعتقلين يعني داخل المعتقل لأنه كل الأمراض اللي كان مثلا ممكن يعني إدارت لها أي معتقل كان بس بيدوك مسكن أو حبة بتاعت بنادول إلا مثلا الناس اللي هم مثلا زي 2 كده كان يعني عندهم اصلا مقابلات من قبل ما يخش المعتقل فديل كانوا بخلهم انهم يطلعوا لمقابلاتهم دي. بكري وود السايح في يوم الاحد يوم 17 قبل سقوط مدني بيوم اتنقلوا هم مجموعه تمام بدفار اتربطت عيونهم وكده فقاموا رفعوهم في دفار كويس. المجموعه دي هي المجموعه اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جسسهم انهم تم تصفيتهم الا انه ما الزول شافهم بعينه وفي الفيديوهات بكري تحديدا ما ظهر لكن ظهرت يعني معظم المجموعه اللي كان معاه بكري في اليوم ذاك. وبعد ذاك ديرهم ما طلعوا. بعد ذاك في معتقلين تانين 2 بدفارات ديل في السوق فكهم في السوق يا هو جزء منه يعني شردوا عديل في ناس ديل فكهم عديل في دفار واحد كان ديل يعني طلعوهم خارج مدني كان بيختلفوا داخل المعتقل كان في ناس هم يعني معترفين بأنهم بينتموا للدعم السريع في ناس كانوا سياسيين وناشطين كان في ناس مدنيين بيشتبهوا فيهم مرات ومرات برضو الاعتقالات بتكون يعني على أساس إثني وغبلي تمام. الجلسات بتاع التحقيق يعني بتختلف من زول للتاني المعتقلين في يعني الجلسات بتاع التحقيق بتختلف من زول للتاني في معتقلين يعني حتى بعد ذاك تعرضوا لضغط بأنهم هم يصوروا فيديوهات باعترافات أنهم بينتموا للدعم السريع أو هم يتعاونوا مع الدعم السريع في حين أنه في جزء منهم أصلا ما كان متعاون مع الدعم السريع وجزء من ديل ذاتهم يعني على أساس إنه بعد ما تسجلوا اعترافاتكم فنحن حنطلق سراحكم. الجهة اللي كانت بتتولي إدارة المعتقل هي الاستخبارات العسكرية في واد مدني، لأنه الكلام ده كان في المعتقل بتاع الفرقة الأولى مشاة في واد مدني اللي هو شماله طوالي بيقع على مستشفى الأطفال، وجنوب بتقع على المستشفى بتاعت عليا، أو الجنوب الشرقي كده بتقع على المستشفى بتاعت عليا. الضباط اللي كانوا مسؤولين داخل المعتقد كان في محمد حمدان، ده تم نقله قبل فترة من الفترة بتاعة التصفية أو من قبل سقوط مدني وما كان حاضرة. كان في إمام الوقت داك كان ملازم، أسي حاليا محمد حمدان بيقى رائد. إمام الوقت داك كان ملازم، أسي بيقى ملازم أول. في عبد المجيد كان ملازم أول، أسي بيقى نغيب. في الرائد نزار كان زمان رائد، أسي بيكون برضو يرقوا لمقدم. تمام. فالكان الموجود في القيادة الوقت داك أظن الغايد بتاعه أظن كان اسمه العقيدة، ده ما بتذكر رتبته شنو، لكن إمام ونزار وعبد المجيد دير اللي هم كانوا يعني إمام وعبد المجيد كانوا موجودين داخل المعتقل بالإضافة لمحمد حمدان لكن تم نقله. أما نزار ده موجود في القيادة فبيدخل المعتقل مرات مرات يعني. أيوة كان بيضم تجار وعمال ونازحين، ويعني كان فيه يعني مختلف فئات المجتمع. حجج اعتقالهم مختلفة من زول للتاني، يعني في ناس بالتعاون، في ناس السرقة، في ناس اللي ينتمي للدعم السريع، في ناس ناشطين، في ناس يعني باختلاف قضاياهم دي. تمام. بعد ذاك في ناس بلاغات كيدية لاختلافاتهم مثلا مع عساكر خارج المعتقل وكده.
2: وسط أجواء متوترة ومشحونة، أغلق محتجون غاضبون في ولاية البحر الأحمر يوم الأحد رئاسة هيئة المواني البحرية تنديدا بما وصفوه من تزوير في تكوين نقابة جديدة للعاملين دون وجه حق على حد تعبيرهم. المزيد من التفاصيل في حديث الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
8: موجة احتجاجات شهدتها هيئة المواني البحرية من بعض العاملين ردا على التكوين الذي تم في مستشفى حياه المواني البحريه وبعض القوائم التي ظهرت، باعتبار انه ما تم هو يمثل بالنسبه لهم خطوه مرفوضه، ويطالبوا بانه يتم القاء اي اجسام تتكون، لانه النقابه والمواني منذ تغيير النظام لا زال يعني فاقد للنقابة، وإنه الهيئة بدون نقابة، وكان آخر نقابة تم تكوينها في فترة انتقالية كان برأس عبود الشربيني، وتم إيقافها في فترة المدير أمين الأسبق كابتن ونور سلطان. الآن هنالك تجمعات رفضة للخطوة اللي تمت أمس، وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى تصعيد متوقف إن لم يتم وضع حد لهذه الاحتقانات، وفي ظل ظروف الهيئة يعني تشهد استقرار في كافة مستوياتها وانفتاح استثماري. بالأمس تم توقيع مع دولة تركيا في إقامة مربط للغاز بشمال ميناء سواكن، ميناء الأمير عثمان دينا، وخطة تمضي في انفتاح نحوي الاستثمار. الآن بالرغم من العاملين في الهيئة في أحوج ما يكون لوجود نقابة على أساس أنه تدافع عن حقوقهم وفي مختلف مستحقاتهم من دفاع مستحقات العاملين أمام مؤسسات الدولة، والحفاظ على مكتسبات العاملين، فكان لابد من قيام نقابة وفق القانون وفق اللوائح اللي بتنظم عملية قيام النقابة. ده المرجح. استعصت الحلول انه تظل الأزمة في مكانها والجميع ينتظر ما ستسهر عنه الأيام. أحسب انه الجميع احتكموا لصوت العقل انه قادرون على طي هذه الخلافات والوصول إلى سيرة تخدم المجتمع.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
9: راديو دبنجا، راديو
7: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق صراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق صراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمفهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين اليوم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود هو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
10: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
9: راديو دبنجة، راديو
7: في حديث خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهط بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدلات التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الراحدة الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهط في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جيلو صور في دار مسلمين، الناس جيناكم هنا جنوب المسلمة من جيناكم، وحالتكم قاعدين حجر سلامات وشرو كوديلا ما أعرف غير إحنا جنوب الله بنجيكم، وهذا قال الله ما تجون الناس الحزال والمواطن
2: ونسوان
1: وتفاصيل
2: وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد توغوت المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: جناب الله أكبر عليك، شوف شوف شوف البداية عامل دائرة كيف، ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
4: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
5: الله أكبر،
4: أبشر والله،
5: أرمي قدام الشباب،
4: الله أكبر والله، مردوك وخار خور جحر، شدر شدر، فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي هوريشي عوض، قال لراديو دبنغا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
6: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيد عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
7: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي تغير هكذا إلى حين تنتهي هذه الحرب، ولنكفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن من نوع العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد الكلام وليس بالأقال كذا. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني يستفيد على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنغا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلاف

0: لمحاولة إقراق المنبر، وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص
1: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، ولكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا كان نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه، يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة.
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيك هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
2: الزراعة الكبيرة أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي هسي جاي بمستوى زايد، كله بعد دقيقة الموية زايدة أو كله بعد ثاني الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي هسي ما مشارف اللفاس هناك، نين هسي كلامنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديك الترومبة أو النبتة، هسي الموية دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق، بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص
3: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المستخدمة تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل يزور ميصر يلقينا ده واقع. وفي ده نحن بنشكر السيد الغايد بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهه بالنسبة للينا صار واقع الليلة نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح، كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان. وأضاف في هذا الخصوص
4: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من

0: أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حاليا احنا شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض مع مجموعة من الأستاذات، شغالين على الجانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، اللي المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتها دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإغلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنقراب ابتدى المشوار. وحين انفصلت الأرض ظن البعض أن القصة انتهت، لكن الموسيقى بقيت حرة، لا تحتاج إلى تأشيرة عبور ولا تحترف بنقاط التفتيش. الإيقاع الذي ينطلق من آلات جنوب السودان يجد صداه فورا في صدورنا، وكأن الفن خلق ليذكرنا دائما بأن ما قسمته السياسة على الورق تجمعه الأغنية في لحظة واحدة. تشهد ساحة الراب في جنوب السودان تحولا موسيقيا بارزا، حيث يسعى الجيل الحالي للتخلص من القوالب التقليدية عبر ابتكار تصنيفات موسيقية جديدة بتعكس التمازج الإقليمي والهوية الثقافية الفريدة للمنطقة. ومن جنوب السودان الحبيب سعيدين أن يكون معنا الفنان يوسف حسن الشهير بجوبي. مرحبا بك في دبنق راب ومنورنا جدا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية كبيرة لكل مستمعين راديو دبنق في كل مكان. أنا يوسف حسن معروف بجوبي، سعيد جدا جدا جدا بوجودي معكم، وإن شاء الله تكون جلسة خفيفة ونتكلم فيها عن الموسيقى والحلم والرحلة.
0: بداية كلمنا عن التحدي الكبير اللي واجهك في بداية اهتمامك بالموسيقى.
1: حقيقة أكبر تحدي بالنسبة لي إني كيف أوصل للناس بإمكانيات بسيطة. في البداية ما كان عندي دعم كبير ولا إمكانيات إنتاجية قوية، لكن كنت مؤمن إنه الاستمرارية أهم من أي شيء. كنت بشتغل على تطوير نفسي وعلى جودة شغلي، والحمد لله يعني كل يوم بقدر أوصل لشخص شخصين 14، وما زلت يعني بجتهد وإن شاء الله يعني حوصل للجمهور أكبر وأوصل لهم شغلي بطريقة احترافية.
0: جميل.
1: وبجودة أقوى يعني بإذن الله.
0: طيب شنو الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال موسيقاك؟
1: والله بالنسبة لي يعني رسالتي هي إن الموسيقى تكون مصدر أمل وإلهام، وإني يعني أوصل للناس إن أنت بتقدر تكافح، وإحنا لطالما عندنا أحلام وعندنا أسر وعندنا حياة، فبالموسيقى بقدر أوصل للناس دي يعني الإحساس ده، وفي ناس محتاجة ده بجد يعني. هدفي إنه أي شخص يسمع أغنياتي ويحس إنه في زول بيعبر عن مشاعره و بيساعده إنه يكمل طريقه رغم كل المصائب والصعاب والعثرات اللي بتقابلنا في حياتنا يعني. وبس نقطة النهاية يعني كل واحد عايز يوصل لهدفه، فده المهم يعني.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري ينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع موسيقى بشكل جميل، هتختار شنو؟
1: والله لو خيروني إني أكتب ما بين التراك التجاري ينجح أو الترند أو إن أنا أتكلم عن حاجة عميقة ولها معنى، أنا بالنسبة لي بفضل العمل اللي بيجمع بين العمق والانتشار الاثنين مع بعض يعني. النجاح الحقيقي إنك تقدم رسالة يصل لأكبر عدد من الناس بدون ما تتنازل عن هويتك أو إنك تضطر إنك تأخذ طريق ما كويس أو تحاول إنك تشوه أو تحاول إنك يعني تقدم حاجة ما بمس المجتمع بحاجة كويسة أو ما بيوصل للمجتمع بحاجة كويسة، فلازم أختار الحاجة الكويسة يعني. يعني وإحنا في وقت حقيقة يعني الناس بتدور الترند وكده يعني، فأنا بتمنى الاثنين مع بعض.

0: وكيف بتقيم الراب السوداني بصورة عامة؟
1: والله تقييمي للراب السوداني مؤخرا بالجد يعني الراب ماشي في تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة دي، في مواهب تستحق التقدير، كل فنان يعني أضاف بصمة بطريقة ما، والساحة برضو لسه كبيرة يعني، والناس كل يوم بتنتج، والناس ما نايمة، ناس شغالة. ممكن يعني بوجود ظروف الحياة الحالية وكلنا عارفينها ومارين بها، بس برضو الناس ما شاء الله يعني شغالة، وربنا يوفق كل المغنيين سواء كانوا رابرز أو يعني بتاع R&B أي نوع من أنواع الموسيقى أفرو بيت، ربنا يوفق كل الناس دي والله شغالين بيعملوا حاجات عظمة يعني ما شاء الله.
0: يا سلام. ولو جاتك فرصة إنك تختار رابر سوداني لعمل أغنية مشتركة، شنو الموضوع اللي ممكن تتناوله في الأغنية دي؟
1: والله لو جاتني الفرصة دي أنا كإني أشتغل مع أنهي مغني، أنا بفضل عشان أنا بحب الشخصية جدا جدا، بحب أسمع لسول شديد، بحب أسمع له شديد يعني، فممكن التوبيك يكون عن الأمل والحياة والطموح، لأنه الشباب في الفترة الحالية صراحة مرين بظروف صعبة جدا جدا، فكل له حلم وكل له أهداف، بس كيف إنه يقدر يعني يلاقي طريق يعني سهل، أو على الأقل يديه بصيص أمل إنه بكرة هيكون أفضل. لا يعني كل يوم الحياة في طريق يعني صعب جدا يعني.

0: شكرا جزيلا الفنان يوسف حسن الشهير بدوبي على المساحة الجميلة دي, وأكيد حنتلاقى في مساحة مختلفة.
1: في الختام طبعا بشكركم جميعا على وقتكم ودعمكم ووجودكم, هو أكبر دافع لأي فنان يواصل, يعني بيواصل مشواره. وأتمنى إنه موسيقى بتاعتي تكون دائما عند حسن ظنكم, وإن شاء الله القادم أفضل, وفي حاجات كثيرة حلوة جاية وحاجات لها معاني جميلة ولها فايب حلو, بما أني بقدم أفروبيت بالعربي وميكس إنجليش, فإن شاء الله يعني هتلاقوا المعاني وهتلاقوا الموسيقى وهتلاقوا العفوية وهتلاقوا كل حاجة صراحة, يعني هتلاقوا إن شاء الله في الفترة الجاية بإذن الله. وشكرا لكم جزيلا تاني راديو دبنجا على الاستضافة الكريمة والجميلة, وبجد إن أنا يعني مبسوط إن أنا كنت أضيفكم الليلة, شكرا جزيلا.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا رهب.

0: يرسمون الخطوط كما يشاءون، لكن النيل يتدفق من الجنوب إلى الشمال دون أن يستأذن أحدا، حاملا معه نفس الحياة ونفس الطميل. هكذا هي جذورنا ممتدة تحت الأرض، متشابكة بعمق لا تصل إليه أوراق السياسيين. الأرض قد تنقسم، لكن الروح التي تسكن هذه الأرض تظل شريانا واحدا نابضا. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 470.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. ولل حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح لهم هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدل، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب مويه، ما بياكل، فالأكل في فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوي الصباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا، سواك بالليل ده هو أهم حاجة. دائما احنا من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه تتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده، يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إنهم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبير في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين بعد مرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا، يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفكي بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفكي سنك الثانية دي معها، غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرح
1: أيوة، يعني ممكن يحصل جرح في لسه وكده.
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بتكون كثيرة، هي طبعا التدخين والتمباك. نعم. الاثنين، التدخين والتمباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بيشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فريدة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد ما يبدأ يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير من تأثيره على اللثة، بس هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقى في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن لأنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن برضو من واحد المشاكل لسه ينزف السن بتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حس إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمل شنو يعني؟
2: هي غير مضمضة الملح وحن حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسترون وينظفوا
1: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بموية الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة حتى تستعمل المسواك، برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفضل دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر، لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقولها منه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف؟ المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينظف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
3: كلكم خلي بالكم، صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء لاتحاد المزارعين. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتنا للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه، واجتهدوا بأنه قدروا يفتحوا الجداول بتاعته بالعون الذاتي. يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين، فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة. يعني فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، هي إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار، انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف. يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة اللي فاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية، اللي اجتهد كتير ووفر منظمات، على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا ما عدا المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة الحلفة الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته ما عارف. ده كله كوم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم، يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 20 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026. قيادي بالكتلة الديمقراطية، اجتماعنا مع رئيس مجلس السيادة البرهان كان إيجابيا ونتائجه ستظهر قريبا. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مستورة في محلية كلبس بغرب دارفور. قوى إعلان الحرية تبدأ اجتماعاتها في العاصمة الكينية نيروبي لبحث سبل وقف الحرب وإطلاق حوار سياسي شامل. قتلى وجرحى في هجوم بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة الرهد بولاية شمال كردفان. مصادر ميدانية تكشف عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في شرق السودان ومجموعة تعتزم تقديم مذكرة لوالي الولاية. اللجنة العدالة تعرب عن قلقها إزاء معلومات عن تصفية جماعية لمعتقلين في وتمدني وتطالب بالتحقيق العاجل. نائب وزير الخارجية السعودي يستقبل الممثل الخاص للمملكة المتحدة في السودان لبحث الأوضاع الراهنة في السودان. انطلاق اجتماعات بشأن السودان في بريطانيا غدا الأربعاء بمشاركة أكاديميين وممثلين للمجتمع المدني. قطار الجزيرة يصل إلى مدينة وتمدني قادما من الخرطوم بعد توقف دام 4 سنوات. سرقت النجيل الصناعية ببوابة عبد القيوم إلى جانب الأسوار المحيطة بالطوابق التاريخية بمدينة أم درمان. حزب الأمة القومي والاتحاد الأصل ينظمان ندوة سياسية في أم درمان لمناقشة تطورات المشهد السياسي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. رئيس البرلمان الأفريقي يعتزم زيارة السودان والتواصل مع دول الجوار من أجل أمن السودان واستقراره. حريق يلتهم أشجار النخيل بمنطقة المناوية شمال مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل. بدء تفويج 1000 من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. غاضبون بلا حدود تحذر من عواقب استهداف عسكريين لمواطنين بالإهانة أو التعسف. الأمم المتحدة الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236 ألف من النازحين في 5 مواقع بمحلية غرب جبل مرة. نزوح نحو 4000 أسرة في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان أمس تحمل 10 أطنان من المساعدات. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأوضاع في السودان لا تزال بالغة الصعوبة رغم تزايد أعداد العائدين إلى مناطقهم. ارتفاع عدد اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب إلى دولة تشاد إلى أكثر من 938 ألف سوداني. لجنة حماية الصحفيين الأمريكيين تقدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع نقابة الصحفيين السودانيين. محلية الملمبي جنوب دارفور تطالب بتوفير قوة لحماية الموسم الزراعي. لجنة أمن محلية الخرطوم تعلن عن صدور أحكام بالإعدام في مواجهة 8 من المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع في الولاية. مدينة بورسودان تستقبل بارجة جديدة للتوليد الكهربائي وتوقعات بإنفراج الأزمة. لجنة الأمل للعودة الطوعية تكشف أن عدد السودانيين الراغبين في العودة من دولة ليبيا تجاوز 84 ألف مواطن. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهط بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدل التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الراحدة الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهط في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي تهنو جل صور من دار المسلمين. ما سجناكم هنا جنوب المسلمة ملقيناكم. وحالتوا قاعدين حجر سلامات وشرو كوديلا ما أعرف غير علينا جنوب. الله بنجيكم. وهذا قال ما تجون الناس الحزال والمواطن والنسوان وتفاصيل وعلاقات.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد تقود المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: جناب الله أكبر عليك، شوف شوف شوف البداية عامل دايره كيف، ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
3: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
4: الله أكبر،
3: أبشر والله،
4: أرمى قدام شباب،
3: الله أكبر والله، طاردوك وخار خور جحر، شدرة شدرة، فرد فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج، وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي أوريشي عوض، قال لراديو دبنغا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
5: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيدة عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرر لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
6: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي تغير هكذا إلى حين يعني تنتهي هذه الحرب، ولنكفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنغا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص،
7: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، لكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات يعني دون طحين حقيقي لمسألة
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان

0: من جهة أخرى التقى المبعوث في كمبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: الزراعة الكبيرة أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي هسي جاي بمستوى زايد، كل بعد دقيقة الموية زايدة أو كل بعد ثانية الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي هسي ما مشارف اللفاس هناك، نين هسي قرامنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديك الترومبة أو النبتة، هسي الموية دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق، بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
2: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المستقبلية تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل غزول ميصر للقيمة ده واقع. وفي ده نحن بنشكر السيد الغاي بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهه بالنسبة للجنة صار واقع الليلة، نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح، كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
3: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فخشينا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض على مجموعة من الاستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعة التحرش بتاعة التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100

0: تعيد إلى البلاد، وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإغلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 20 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة سنتناول الموضوعات التالية: الحراك الدولي والإقليمي حول السودان، هل سيعجل في إنهاء الحرب؟
2: مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب.
1: مذكرة التفاهم مع شركة أرغاز التركية لإنشاء رصيف للغاز، ما هي التفاصيل؟
3: لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع حكومة.
1: مكاسب مشاركة وزير المالية في اجتماعات منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ببروكسل،
4: كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرفوض بإيقاف السبب الأساسي للتدهور الحالي وهو الحرب.
1: الناشط محمد أزهري يروي قصة اعتقاله بمقر الاستخبارات العسكرية بمدني.
5: المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جسسهم إنهم تم تصفيتهم.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية الحراك الدولي والإقليمي والاجتماعات الكثيرة التي تعقد بهذا الشأن، أكد الأستاذ عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد لراديو دبنجة أن التحركات الإقليمية والدولية في العواصم الإفريقية والعربية بشأن السودان ما زالت تتسم بالهشاشة والتناقض نظرا لتعقيد الأزمة والتقاطعات المصالحية على الملف. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
2: الناظر لتحركات المجتمع الدولي بيجد فيها الكثير من اللي خطها بين قوسين، الهشاشة والتناقض والإحساس بتعقيد الأزمة، ممكن برضو باعتبار التناقضات أو الاختلافات الحاصلة في الإقليم أو الماسلة في الإقليم، تقاطعات، محاولات لفرض نفوذ، محاولات لترتيب المشهد ما بعد الحرب، وكل يريد أن يكون له اليد الطولة في السودان. بالتالي أعتقد أنها هي محاولات لاحتواء خلافات الإقليم أكثر من محاولات لإنهاء سريع لأزمة السودان. أعتقد أنه التحركات الأخيرة كشفت بجلاء يمكن النقطة دي، لأنه الزيارات اللي كان بها المبعوث الأمريكي لبعض البلدان، الزيارات اللي كان بها المبعوث الأمم المتحدة ولقاءات العقدة في أوغندا وفي كينيا وفي غيرها من البلدان الأفريقية، كلها إلى الآن بتصب في الحديث الخير والإيمان زي ما نقول من أحد يسأل دعوة الأطراف لإنهاء الحرب، دعوة الأطراف لوضع مصلحة السودان في الأولوية، دعوة الأطراف للكف عن دعم المتحاربين في السودان، وبالتالي هي مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب لإيقافها. أعتقد أنه ده المشهد ده بيكون واضح جدا أو بتجلى بوضوح في مسألة الآلية الدولية الخماسية لإنهاء الأزمة في السودان، وأعتقد أنها دي بتكشف بجلاء مدى التناقضات ومدى اللعب على المصالح في القضية السودانية. يمكن الواضح أنه الآن هنالك دعوة يوم 29 وربما بحسب معلوماتي تتأجل لعدم الإعداد الجيد لها وعدم الاتفاق على الأطراف المشاركة فيها، وبالتالي يعني رفض البعض لإغراق هذا الاجتماع بدعوات لجهات أو لواجهات قد تكون حتى ما عندها القواعد الشعبية وما عندها الأسس الشرعية اللي بتشارك بها في الاجتماعات، ولكن زي ما هو معروف الدور اللي بيلعبوه يمكن بن شنباز وبالعيش في مسألة يعني محاولات فرض عناصر النظام البائد على هذه الاجتماعات بشتى السبل وبشتى الطرق، وبالتالي فشلوا في منذ اجتماع السلام روتانا ما قبل الحرب وبعد الانقلاب العسكري إلى أن وصلنا إلى الاجتماعات بتاعت جيبوتي، بعد الاجتماعات بتاعت أديس وآخر الاجتماعات الأخيرة، وما يعني صدر من بن شنباز بشكل واضح تجاه القوى المدنية، واللي هو كان علامة فشل حقيقية لإدارة الآلية الخماسية. وبالتالي بعتقد أنه بحسب المعلومات المتوفرة أنه اجتماع يوم 29 نفسه قد ما يقوم، أو إذا قام في أطراف من القوى المدنية حتقاطع، إذا قام بالشكل الحالي حتقاطع هذا الاجتماع. ايضا اعتقد انه غدا الثلاثاء في اجتماع في نيروبي، وده اجتماع مهم جدا ما بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين للسودان، قد يناقش الاخفاقات اللي صاحبت مسار الآلية الخماسية خلال الفترة الماضية، ونتمنى انه يخرج بموجهات حقيقية للآلية الخماسية في انها تسعى بشكل اكثر جدية واكثر حرص على انهاء الأزمة في السودان. ايضا بعتقد انه من الاخطاء الواقع فيها اول الاخطاء اللي بنشهدها في تحركات المجتمع الدولي، وهو غياب او تغييب المتعمد بشكل كبير جدا لتحالف تاسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا معه، ولكن هو تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة اعتقد انه لا يمكن تجاوزها الان، خاصة إنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا بدنا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد إنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات يعني دون طحين حقيقي لمسألة إنهاء الحرب في السودان. شكرا.
1: قال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الموانئ البحرية مع مجموعة أرجاز التركية لإنشاء مشروع أول رصيف متخصص للغاز بسواكن رغم أهميته الاستراتيجية إلا أنه قديم متجدد.
3: مشروع مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على بناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، واعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة. لاحظت أنه ورد في الخبر أنه مذكرة تفاهم، يعني ليس هو في مرحلة متقدمة من المشروع. ما مذكرة التفاهم هذه تترك أسئلة كثيرة جدا، يعني هنالك مرحلة التخطيط المشروع تخطيط الفكرة نفسها conceptual design ودراسة الجدوى ثم تحديد الموقع ودراسة الموقع وبعد ذلك شغل الاستشاريين وقدامهم شغل كثير. لكن أصلا هنالك مخططات لنفس المشروع كانت في الميناء الجنوبي في بورت سودان وليس في سواكن. هنالك أمر آخر أيضا مهم جدا واستراتيجي، فهو احتكار الجيش السوداني ممثل في هيئة التصنيع الحربي منذ أيام المخلوع البشير في العهد البائد. كان مشروع الغاز أو كل مشاريع الغاز هي محتكرة حصريا للجيش. فهو الآن لا أدري علاقة الجيش بهذا المشروع مع أنه هو لسه في مرحلة مذكرة التفاهم. فأنا أخشى أنه يكون لسه القرار ساري، لأنه أذكر أيام الحكومة الانتقالية نحن حاولنا أن نعيد مشروع بناء أو إكمال بناء المرسى في ميناء بورت سودان، لكن تفاجأنا بأنه الجيش محتكر مشاريع الغاز بقرار من المخلوع كما ذكر. والشيء المؤسف أنه أيام فريق البرهان رئيس مجلس السيادة انحاز للعساكر بالطبع، وحاولنا نلغي القرار فالبرهان رفض هذا الكلام وأصر على احتكاره للجيش. فتوقف بالنسبة لوزارة الطاقة توقف المشروع هنا وفي في في في في وضع بتاع خلاف بيننا وبين العساكر في فترة في حكومة الثورة الأولانية، وما مشى المشروع أكثر من كده. أما حاليا عشان الكلام يكون علمي ومنطقي وتحليل من ناحية الاقتصادية ومن نواحي الفنية، ومسألة أيضا مهمة جدا للطاقة ككل في السودان مشاريع الطاقة الاستراتيجية مع الخطة القومية للطاقة وعلاقة الكهرباء بمشروع الغاز، طبعا هي علاقة أساسية جدا. يعني مشروع مستودعات غاز يجب أن يكون أيضا ملحق بها توربينات توليد كهرباء في الميناء تستفيد من الغاز نفسه لتوليد الكهرباء، طبعا من أرخص أنواع الوقود الموجود في العالم حتى الآن هو الغاز وتلية طبعا الطاقة الشمسية. فكان الأولى والأحسن لمشاريع الكهرباء في السودان أن تتحول إلى التوليد الحراري بمستخدمة الوقود الغاز. المشروع ده إذا تم فهو مهم جدا للكهرباء أولا ثم الصناعة.
1: ورد في الأخبار أن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم شارك في اجتماعات منظمة دول إفريقي والكاريبي والمحيط الهادي، وتمكن من الحصول على دعم الدول الأعضاء لاعتماد قرار بإعفاء السودان عن كامل مديونيته تجاه المنظمة. حول المنظمة ومشاركة السودان في اجتماعاتها تحدث لنا الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
4: يعني في ظل الإخفاقات الاقتصادية الكبيرة الموجودة لعدة مسألة الاقتصاد السوداني واللي مسؤولة منها ذات وزارة المالية الإخفاقات دي بسبب السياسة يعني اللي هاتها أدت للتضخم وذات الوعار وكذا وصلت للحرب ذاتها يعني ولا المستمرة يعني حرب الممنهج يعني على الشعب السوداني وعلى موارد القتال. فبتمكنوا على الزيارات دي والاجتماعات دي مجرد أشبع في السياحة الخارجية، لكن بدنا الكلام في إطار الدعاية السياسية عشان يمكن إنجازات وكذا يعني، وهي ما بتعتبر إنجازات تحديدية قياسا على التكاليف الكبيرة اللي تحملها السنة الاقتصاد السوداني وكذا. فالاجتماعات بتاعت بروكسي دي اللي هي يسموها الدورة 121 للمجلس الإداري لمنظمة الدول الإفريقية والكاريبي والمحيط الهادي دي أصلا هي طبيعتها كانت اجتماعات تركزت على إصلاح المؤسسي للمنظمة دي يعني وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء يعني ده المجمل الحاجات دي. لكن السودان طبعا في تضامن هذه الدول مع السودان وشعبه كده أعفته من المداخلات المستحقة للمنظمة دي بالذات يعني منظمة الدول الإفريقية والكاريبية اللي هي كل المداخلات كانت على حسب المعلومات بالعدد مليون دولار يعني مغالاة مع دول السودان البلغ 60 مليار دولار لا تمثل أي حاجة، لأنه الاحترام للديون والمثابين على الديون وكذا تأمر بأشياء تانية، ترتيبات تانية. زي الترتيبات دي إنها لا بد إنه يعني السوداني كيف المثال القديم بتاع الانضمام للمبادرة بتاعت الهيبنج دي ويوصل لنقطة الإنجاز وكذا، لكن ده كله مربوط بأنها أخرى واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد. لكن يعني هذا النوع من الاجتماعات هو بس يعني ممكن نقول في إطار العلاقات العامة يعني، وهو ما أول اجتماع يحضره وزير المالية، ولا آخر اجتماع، هذه بس اجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات المحافظين والبنك الدولي في الولايات المتحدة واجتماعات اللي بتتطلب حضور المدراء فيها في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية وكذا، لكن كلها يعني هي كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرفوض بإيقاف السبب الأساسي للتدهور الحالي وهو الحرب. وطول ما يعني السلطة الموجودة هي بتسجل استمرار الحرب اللي بتسيل المعول وبتهدم أسس الاقتصاد السوداني، والأرقام يعني تفصح عن نفسها فيما يتعلق به المخاطر المخيمة المحتقة بالاقتصاد أو المخاطر اللي ترتبت بالنتائج اللي ترتبت على هذه الحرب من 23 إلى يومنا هذا يعني. ده واحد. الحاجة الثانية دائما يعني في هذا النوع من الاجتماعات وهذا النوع من النتائج يعني اللي طوالب تضخم في الإعلام زي الاجتماعات اللي خاطبت مؤخرا مع بنك التنمية الأفريقي حديث حول منح حياة دماء بنك التنمية الأفريقي السودان كده، مطار بانتقال الكلام يعني مخصوص لمحاولة تغبيش الوعي كده يعني، حتى دي ذات لما نتكلم عن الفائد الديوني سكتوا عن 4 مليون دولار اللي هي لا يسوى حاليا عمره 60 مليار يعني دولار هي ديون نادي باريس ولا مؤسسات المالية الأخرى خارج نادي باريس وخلوها من الدولة الكبيرة. فعلى هذا يعني نحن نقول إن يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين أن تنتهي هذه الحرب يعني، ولن تفلح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن يعني تحسن من العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من واقع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني بأسماء كثيرة، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال أفضل من هذا الوضع. برضو ممكن نضيف حاجة أفضل من هذا الوضع اللي تعرفه الحرب وانقسامات الخاصة داخل السودان كذا، لا يوجد بالنسبة لبعض الأطراف الخارجية اللي عايزة تواصل يعني النهب والقضاء في السودان والموارد هو أو عايزة يعني تقامل الحرب بطول عشان تستفيد في مكاتب اقتصادية وسياسية وكذا. الكلام ده على صعيد الدول الإقليمية ولا على صعيد الدول إلا صعيد المجتمع الدولي، بعض الدول المتورطة في الحرب في السودان في الشارع السوداني وكذا. عشان كده يعني سواء كان سلطة برشلونة أو سلطة ريانا يعني موجودة العلاقات الخارجية دي موجودة والاجتماعات دي بتكون موجودة، وكل يعني نقول كل الأفكار خارج الطاولة تحت الطاولة ولا على الطاولة بتكون موجودة في إطار حفظ مصالح بعض القوى الخارجية واستمرار السودان التابع ومستمر في السياسة الاقتصادية اللي أساسا هي أكثر من ممكن نقول 7 سنوات هي متجهة نفس الاتجاه اللي كان موجود بعد الثورة اللي هي الاضطهاد لمنظمات التمويل الدولية والسير في مطار في مسار يعني برنامج مراعاة العدالة ولو صندوق النقد الدولي.
1: خرج الناشط محمد أزهري يحكي قصة اعتقاله بواسطة الاستخبارات العسكرية بمقر الفرقة الأولى مشاة في مدينة ود مدني، وما شاهده وسمعه أثناء الاعتقال والشخصيات التي قابلها ومصير بعض هذه الشخصيات. راديو دبنجا استضافه ليحكي جزء من تجربته.
5: طيب، أنا محمد أسهر الطيب يوسف، اعتقلوني من الحصحيصة في يوم 27/10/2023. اترحلت لمدني، والجهة اللي اعتقلتني هي الاستخبارات العسكرية في الحصحيصة. التهمة يعني هو كان سلفا، يعني الأجهزة الأمنية في محلية الحصحيصة كانوا عايزيننا نقفل مراكز الإيواء وكده. ونحن بعد ذاك رفضنا الحاجة دي، ومن وقتها بدأت المضايقات وكده. فالتحقيق يعني كان ذاته يعني حول إنه نحن مع منظمة مسجلة وشغالين بيئة مبادرة ومصادر تمويلنا وكده. فالمسألة كانت متعلقة بالعمل الإنساني بتاعنا في الوقت ذاك، بالإضافة لإسم شنو كتاباتي عن التفاصيل السياسية يعني. تمام، كيف كان؟ طيب، الأوضاع داخل المعتقل يعني كانت سيئة شديد. من ناحية بتاع التهوية ما كان فيها إشكالية، لأنه أصلا يعني إلا مثلا في ناس موجودين تحت الشجرة، فهم ديل يعني بيكونوا بيتنقلوا تحت الظل بتاع الشجرة، بالإضافة لأنه كان في ناس في عريشتين مظلتين بتاع زين. فكان في تهوية كويسة، لأنه كل الحتات فاتحة، يعني هو عبارة عن حوش ومظلات فاتحة، بالإضافة لغرفة واحدة، دي الغرفة اللي كنا موجودين فيها برضو كان فيها تهوية كويسة يعني. تمام، من ناحية بتاع الطعام كان سيء شديد. كان بيقدموا لنا زي موية عدس كده وموية فاصوليا كده، بعد ذاك معاه خبزتين صغار كده أو عيشتين صغار. أما العناية الطبية، ما كان في عناية طبية للمعتقلين يعني داخل المعتقل، لأنه كل الأمراض اللي كان مثلا ممكن يعني إدارة لها أي معتقل كان بس بيدوك مسكن أو حبة بتاعت بنادول. إلا مثلا الناس اللي هم مثلا زي اتنين كده، كان يعني عندهم أصلا مقابلات من قبل ما يخش المعتقل، فديل كانوا بخلوهم إنهم يطلعوا لمقابلاتهم دي. بكري وود السايح في يوم الأحد يوم 17 قبل سقوط مدني بيوم، اتنقلوا هم مجموعة تمام بدفار، اتربطت عيونهم وكده، فقاموا رفعوهم في دفار كويس. المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جثثهم، انهم تم تصفيتهم. الا انه ما الزول اللي شافهم بعينه وفي الفيديوهات بكري تحديدا ما ظهر، لكن ظهرت يعني معظم المجموعة اللي كان معاه بكري في اليوم ذاك. وبعد ذاك دير هم ما طلعوا. بعد ذاك في معتقلين تانيين، اتنين بيدفارات ديل في السوق، فكهم في السوق، يا هو جزء منه يعني شردوا عديل. في ناس ديل فكهم عديل في دفار واحد، كان ديل يعني طلعوهم خارج مدني. كان بيختلفوا داخل المعتقل، كان في ناس هم يعني معترفين بأنهم بينتموا للدعم السريع، في ناس كانوا سياسيين وناشطين، كان في ناس مدنيين بيشتبهوا فيهم مرات، ومرات برضو الاعتقالات بتكون يعني على أساس إثني وغبلي. تمام، الجلسات دي على التحقيق يعني بتختلف من زول للتاني. المعتقلين في يعني الجلسات بتاعت التحقيق بتختلف من زول للتاني. في معتقلين يعني حتى بعد ذاك تعرضوا لضغط بأنهم هم يصوروا فيديوهات باعترافات أنهم بينتموا للدعم السريع، أو هم يتعاونوا مع الدعم السريع، في حين أنه في جزء منهم أصلا ما كان متعاون مع الدعم السريع. وجزء من ديل ذاتهم يعني على أساس أنه بعد ما تسجلوا اعترافاتكم فنحن حنطلق سراحكم. الجهة اللي كانت بتتولي إدارة المعتقل هي الاستخبارات العسكرية في ود مدني، لأن الكلام ده كان في المعتقل بتاع الفرقة الأولى مشاة في ود مدني، اللي هو شماله طوالي بيقع مستشفى الأطفال، وجنوبه بتقع على المستشفى بتاع العالية، أو الجنوب الشرقي كده بتقع على المستشفى بتاع العالية. الضباط اللي كانوا مزولين داخل المعتقل، كان في محمد حمدان ده تم نقله قبل فترة من الفترة بتاعة التصفية أو من قبل سقوط مدني، وما كان حاضرة. كان في إمام الوقت ده كان ملازم، أسي حاليا محمد حمدان بيقى رائد. إمام الوقت ده كان ملازم، أسي بيقى ملازم أول. في عبد المجيد كان ملازم أول، أسي بيقى نغيب. في الرائد نزار كان زمان رائد، أسي بيكون برضو رجولي لمقدم. تمام، فالكان الموجود في القيادة الوقت ده أظن الغايد بتاعه أظن كان اسمه العقيدة، ده ما بتذكر رتبة شنو، لكن إمام ونزار وعبد المجيد دير اللي هم كانوا يعني إمام وعبد المجيد كانوا موجودين داخل المعتقل، بالإضافة لحمد حمدان لكن تم نقله. أما نزار ده موجود في الغيادة فبيدخل المعتقل مرات مرات يعني. أيوة كان بيضم تجار وعمال ونازحين، ويعني كان فيه يعني مختلف فئات المجتمع. حجج اعتقاله مختلفة من زول للتاني، يعني في ناس بالتعاون، في ناس السرقة، في ناس اللي ينتمي للدعم السريع، في ناس ناشطين، في ناس يعني باختلاف قضاياهم دي، تمام؟ بعد ذاك في ناس بلاغات كيدية لاختلافاتهم مثلا مع عساكر خارج المعتقل وكده.
1: وسط أجواء متوترة ومشحونة، أغلق محتجون غاضبون في ولاية البحر الأحمر يوم الأحد رئاسة هيئة المواني البحرية تنديدا بما وصفوه من تزوير في تكوين نقابة جديدة للعاملين دون وجه حق على حد تعبيرهم. المزيد من التفاصيل في حديث الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
7: موجة احتجاجات شهدتها هيئة المواني البحرية من بعض العاملين ردا على التكوين الذي تم في مستشفى هيئة المواني البحرية وبعض القوائم التي ظهرت، باعتبار أنه ما تم هو يمثل بالنسبة لهم خطوة مرفوضة، ويطالبوا بأنه يتم إلقاء أي أجسام تتكون، لأنه النقابة والمواني منذ تغيير النظام لا زال يعني فاقد للنقابة، وإنه الهيئة بدون نقابة، وكان آخر نقابة تم تكوينها في فترة انتقالية كان برأس عبود الشربيني، و تم إيقافها في فترة مدير أمين الأسبق كابتن ونور سلطان. الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس، وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى تصعيد متوقع إن لم يتم وضع حد لهذه الاحتقانات، وفي ظل ظروف الهيئة يعني تشهد استقرار في كافة مستوياتها وانفتاح استثماري. بالأمس تم توقيع مع دولة تركيا في إقامة مربط للغاز بشمال ميناء سواكن، ميناء الأمير عثمان ديقرة، والخطط تمضي في انفتاح نحوي الاستثمار. الآن بالرغم أن العاملين في الهيئة في أحوج ما يكون لوجود نقابة على أساس أنه تدافع عن حقوقهم وفي مختلف مستحقاتهم من دفاع مستحقات العاملين أمام مؤسسات الدولة والحفاظ على مكتسبات العاملين، فكان لابد من قيام نقابة وفق القانون وفق اللوائح اللي بتنظم عملية قيام النقابة. ده المرجح، استحسنت الحلول انه تظل الأزمة في مكانها، وجميع ينتظر ما ستسفر عنه الأيام، وأحسب انه الجميع احتكم لصوت العقل انه قادرون على طي هذه الخلافات والوصول الى سيرة تخدم المجتمع.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا، راديو
6: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
9: وبهذا مستمعي راديو دبنغ الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. بتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنغا على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجسر.
8: راديو دبنغا راديو
6: في حديث خاص على راديو دبنغا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح. بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهط بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدل التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الراحة الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهط في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جيل صور في دار المسلمة، ما سجناكم هنا جنوب المسلمة ملقيناكم، وحالتوا قاعدين حجر سلامات وشروا كودلة ما أعرف غير علينا جنوب الله بنجيكم، وهذا قال ما تجينوا للناس الحزال وللمواطن
2: والنسوان
1: وتفاصيل
2: وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد تقود المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: جناب الله أكبر عليك، شوف شوف شوف البداية عامل دايره كيف، ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
4: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
5: أبشر والله،
6: أنا قدام شباب،
5: الله أكبر والله،
4: مرضوك وخارفور جحر
5: شدر شدر فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج، وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي أوريشي عوض، قال لراديو دبنغا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
7: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيدة عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
8: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين يعني تنتهي هذه الحرب، ولنكفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنغا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص،
9: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، لكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا كنا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات يعني دون طحين حقيقي لمسألة
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات

0: للسودان بكهافتو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: الكبيرة أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي ياسي جاي بمستوى زايد، كل بعد دقيقة الموية زايدة أو كل بعد ثاني الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي ياسي ما مشارف اللفاس هناك، نين ياسي قرامنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديقة ترومبة أو نبتة، بس الموية دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق، بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
2: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المستقبلية تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل يزور ميسر يلقينا ده واقع. وفي ده نحن بنشكر السيد الغاي بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهه بالنسبة للجنة صار واقع الليلة، نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح، كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
3: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فخشينا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض على مجموعة من الاستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاع التحرش بتاع التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمدارس.

0: العاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإغلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. راديو دبي
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن إنتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة أم روابة لأهلي جنانة وأهلي منتجين الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
1: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
2: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي ففي مراحل من الاستزراع، انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشن سودان ساحلي أوفيس، كان يعني ممول من الـ UNDP وإن الفاو، مشروع كبير جدا من سنة 80 لحد 95. ففي المرحلة الثالثة من عمر المشروع جات فكرة إنه بعد المشروع ينتهي منه حيواصل التنمية، فجات فكرة إنشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات، في نفس الوقت إنه نمكن المنتجين في إنهم هم يكونوا أداة للتنمية في المنطقة، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع مستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
1: نعم
2: إن شاء الله. يعني
1: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
2: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها بـ20 جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال، ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4 في جمعية، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حقل يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
1: دكتورة، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني أسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، أحيانا يتعرضوا لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الأسعار وانخفاضها وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتم؟
2: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الوسطة والسماسرة، لانه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج. الاستغلاله كيف للمنتج؟ انه المنتج ده بيكون في حوجة او حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية. تاجر الغرية بيشيله على اساس انه يعني القنطار، يقول له مثلا القنطار بـ100 كويس، يا موسم لسه هو ما طقى، لكن هو محتاج لانه ياكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فتره الخريف هو بيزرع محاصيله زراعيه، ويقول له خلاص تديني القنطار بـ100 يطلع، لما يطلع الصمغ القنطار بيكون بـ500 فهو يلتزم بـ100 ده الاستغلال، استغلال اللي هو ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل. الجمعيه هي الادل بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل، فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية، بتتعاقد بتعمل كونتراكت، والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل مع اليوم والخشمة مع اليوم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضاء وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
1: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج، ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية، يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي فأنكم يعني تقدر تطور بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين؟ لو بتتواصلوا معه مباشرة؟
2: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت لك، احنا عندنا 4000 جمعية، في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات يعني بيكون في ورش عمل مدعومة. طبعا الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة، يمكن آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية الصناعة العربية بإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، كلها بتشتغل مع جمعيات الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي، بياخذوا جرعات ارشاديه مختلفه من الاستزراع، كيفيه الاستزراع، كيفيه جمع البذور وخلافه الى التسويق.
1: طيب استاذه هسي، في الوضع الراهن ده معنى كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيره جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
2: اكيد
1: التحديات دي انتوا رؤيتكم لا شنو يعني عشان تطلعوا منها وعشان تقدروا يعني ب ب ب ب بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
2: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الامني. الاستقرار الامني مشكله طبعا هسي، وصعوبه اللوجستيات والنقل وتذبذب الاسعار، بعدين التغيرات المناخيه والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنه. واحنا دورنا فيها شنو؟ احنا حلقه وصل، يعني احنا حلقه وصل صامده. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين ديل يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكده. عندنا البرامج زي ما قلت لك، هسي البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو، هسي شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا، وخاصة بعد الحرب، يعني في مناطق كثيرة جدا اتقطعت، في مناطق يعني اتنهبت، في مناطق كده يعني، فالناس بدأت تستغير الحمد لله، وكان في طق الموسم الفات ده الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله، وما حنقيف بإذن الله تعالى.
1: دكتورة فاطمة رملي، يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا؟ يعني
2: طبعا الصمغ عربي ما هو ما مجرد ماده خام بتصدر، ده قطاع استراتيجي كامل، يعني يفترض يكون قائم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمه، اضافه القيمه المضافه عليه، وتدعم الاقتصاد الوطني مباشره. الخطط بتاعتنا احنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جوده المنتج، عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة، يعني الفير تريد. مفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. نحن عندنا شعار معين، أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس، يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة، باك تو نيتشر. احنا المفروض نرجع لطبيعتنا، احنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبه من ربنا سبحانه وتعالى، وفي العالم حاولوا قدرنا، يعني انا كنت في السنغال اسمها كيش السنغال الشجره، بيقولوا لي ليه احنا عندنا هي اسمها كيش السنغال وما بتنتج عندنا، قلت لهم ربنا حبانا بيها، السودان يعني هو الليدر، هو الرايد فيها، واحنا بيها كده حنكشف في العالم ان شاء الله. العودة للطبيعة، استغلال الصمغ العربي في بفوائد المختلفة في الصناعات الغذائية والطبية، ده من الأهداف الرئيسية نحن مفروض نركز عليها، لأنه العالم كله بيبدأ يرجع للأورغانيك، صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة، والحمد لله رب العالمين.
1: دكتورة، الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا نوعية أخرى من الصمغ السوداني، هو ليس بالصمغ العربي، مثل صمغ اللبان، مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي، هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف صمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا، هل عندكم جهد زي ده؟
2: احنا أسأل، أنا مدير بتاع إدارة الأصماغ والمنتجات غير الأصماغ الطبيعية والمنتجات غير الخشبية. الأصماغ الطبيعية تشمل صمغ اللوان، صمغ الطلح، صمغ الكاكاموت. الأصماغ عندنا إحنا كم 20 نوع من أنواع الأصماغ، أشهر الأصماغ دي اسمها صمغ الترتر، وكل الأصماغ دي موجودة في السودان، هي أصماغ ناتشر الطبيعية. يعني صمغ اللوان واحد من الأشياء نحن بننتجه بكميات كبيرة جدا بالمناسبة، مصدرنا منه كميات، حتى الهيئة العمومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية، بيستعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور، وفي الحاجات غير الأدوية، يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة، وأشجار موجودة عندنا، أصماغ التاني زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا، الطلح طبعا مع الهشاب بصدروا مع بعض يعني كده.
1: دكتورة فاطمة رملي، هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج على واقع الصمغ العربي في السودان؟
2: أكيد طبعا.
1: نعم.
2: تأثير غاز مباشر
1: كده. يعني وصف لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
2: أكيد أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل، وحتى صعوبة العمالة زادت عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود، وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت، في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا، حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني، فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غرة كاملة نزحت، الحرائق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل النيران تحرق الجناين. كانت يعني تبعات سيئة، لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنمية وكده يعني.
1: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة رملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان، على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الديوان. قل لكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ في المؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين يعني، كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشره زي ما بقوله. لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة الفاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كله كوم، والأسعار بتاعت السوق كوم، والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت،
4: ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبيوة يوم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
7: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان. نستمع نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب تاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا والقضاء بإعدامهم شنقا حتى الموت. فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
8: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول أن النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين، وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية. واضحة في بعض الأحكام، لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضي الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة، يصف بكلمة مثل الهالك. محكمة بتصف شخص بالهالك ده، يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع، ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة قادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما نجي يتفاوضوا الأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي، محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام صدرت، سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حدا جدل احترام، فبنظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى إنه قاعدة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين إنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب إنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
0: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد، مثل ما حصل مع المالك عكار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
9: شكرا جزيلا، وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاءت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليعتمد إنه إحنا الاقتصاد المرتبط بالعدالة قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. الأولوية الآن لوقف الحرب في السودان والأولوية لحماية المدنيين، مسألة العدالة مرتبطة بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفة يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب، ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول أو الأكسس جاستيس أو الوصول للعدالة بشكل ميسور. في الوقت الراهن شفنا إنه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة؟ وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر، فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء، واليكم نشرة الاخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الاخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهد بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدل التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الرحد الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهد في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي تهنو جيل صور في دار المسلمة، ما سجناكم هنا جنو في المسلمة ملقيناكم، وحالتوا قاعدين حجر سلامات وشيرو كوديلا ما أعرف غير وعلينا جنو الله بنجيكم، وعادنا قال ما تجيونا للناس الحزال وللمواطن والأسوان وتفاصيل وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد توجد المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: جناب الله أكبر عليك، شوف البداية، هذا عامل دايره كيف، ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
3: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
4: الله أكبر،
3: أبشر والله،
4: أنا قدام شباب،
3: الله أكبر والله، مرضوك وخار جحر، شدر فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج، وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي أوريشي عوض، قال لراديو دبنغا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
5: ويعني هي ما دائرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دائرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيدة عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
6: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي تظل هكذا إلى حين أن تنتهي هذه الحرب، ولن تفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن نوع العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذلك. ففي هذا الإطار يعني بلف كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنغا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص،
7: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، لكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح إذا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات يعني دون طحين حقيقي لمسألة
0: رحابة الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
8: الزراعة الكبيرة أو الكنار بالموية جاي من الكنار، الموية ياسي جاي بمستوى زايد، كله بعد دقيقة الموية زايدة أو كله بعد ثاني الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية ياسي ما مشارف اللفاس هناك نين ياسي قرامنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ليك الترومبتر أو النبتة، بس الموية دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها

0: هي في مناطق إنتاج النفط بالولاية، وكتب عبيدة بخيت جيجر خلال مراسيم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق، بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
1: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المستقبلية تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين، والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل الزول ما يصل. بيلقي لنا ده واقع مفيدة. نحن بنشكر السيد الغايد بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهه بالنسبة للجنة صار واقع الليلة. نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح، كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان، والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فخشينا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التعليم عن طريق نور الرياض، معنا مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعة التحرش بتاعة التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتها دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإقلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع حطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث

0: الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 20 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة سنتناول الموضوعات التالية: الحراك الدولي والإقليمي حول السودان، هل سيعجل في إنهاء الحرب؟
1: مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب.
0: مذكرة التفاهم مع شركة أرغاز التركية لإنشاء رصيف للغاز، ما هي التفاصيل؟
2: لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: مكاسب مشاركة وزير المالية في اجتماعات منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ببروكسل،
3: كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرفوض بإيقاف السبب الأساسي للتدهور الحالي وهو الحرب.
0: الناشط محمد أزهري يروي قصة اعتقاله بمقر الاستخبارات العسكرية بمدني.
4: المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذلك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جسسهم إنهم تم تصفيتهم.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
5: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية الحراك الدولي والإقليمي والاجتماعات الكثيرة التي تعقد بهذا الشأن، أكد الأستاذ عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد لراديو دبنجة أن التحركات الإقليمية والدولية في العواصم الإفريقية والعربية بشأن السودان ما زالت تتسم بالهشاشة والتناقض نظرا لتعقيد الأزمة والتقاطعات المصالحية على الملف. المزيد في حديثه لراديو دبنجة.
1: الناظر لتحركات المجتمع الدولي بيجد فيها الكثير من اللي خطها بين قوسين الهشاشة والتناقض والإحساس بتعقيد الأزمة، ممكن برضو باعتبار التناقضات أو الاختلافات الحاصلة في الإقليم أو الماسلة في الإقليم، تقاطعات، محاولات لفرض نفوذ، محاولات لترتيب المشهد ما بعد الحرب، وكل يريد أن يكون له اليد الطولة في السودان. بالتالي أعتقد أنها هي محاولات لإحتواء خلافات الإقليم أكثر من محاولات لإنهاء سريع لأزمة السودان. أعتقد أن التحركات الأخيرة كشفت بجلاء يمكن النقطة دي، بأعتبار أن الزيارات اللي كان بها المبعوث الأمريكي لبعض البلدان، الزيارات اللي كان بها المبعوث الأمم المتحدة ولقاءات العقدة في أوغندا وفي كينيا وفي غيرها من البلدان الأفريقية، كلها إلى الآن تصب في حديث الخير والإيمان زي ما نقول، حديث دعوة الأطراف لإنهاء الحرب، دعوة الأطراف لوضع مصلحة السودان في الأولوية، دعوة الأطراف للكف عن دعم المتحاربين في السودان. وبالتالي هي مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب لإيقافها. أعتقد أنه ده المشهد ده بيكون واضح جدا أو بتجلى بوضوح في مسألة الآلية الدولية الخماسية لإنهاء الأزمة في السودان. أعتقد أنها دي بتكشف بجلاء مدى التناقضات ومدى اللعب على المصالح في القضية السودانية. يمكن الواضح أنه الآن هنالك دعوة يوم 29، وربما بحسب معلوماتي تتأجل لعدم الإعداد الجيد لها وعدم الاتفاق على الأطراف المشاركة فيها، وبالتالي يعني رفض البعض لإغراق هذا الاجتماع بدعوات لجهات أو لواجهات قد تكون حتى ما عندها القواعد الشعبية وما عندها الأسس الشرعية اللي بتشارك بها في الاجتماعات، ولكن زي ما هو معروف الدور اللي بيلعبوه يمكن بن شنباز وبالعيش في مسألة يعني محاولات فرض عناصر النظام البائد على هذه الاجتماعات بشتى السبل وبشتى الطرق، وبالتالي فشلوا في منذ اجتماع السلام روتانا ما قبل الحرب وبعد الانقلاب العسكري، إلى أن وصلنا إلى الاجتماعات بتاعت جيبوتي، بعد الاجتماعات بتاعت أديس، وآخر الاجتماعات الأخيرة، وما يعني صدر من بن شنباز بشكل واضح تجاه القوى المدنية، واللي هو كان علامة فشل حقيقية لإدارة الآلية الخماسية. وبالتالي بعتقد أنه لحسب المعلومات المتوفرة أنه اجتماع يوم 29 نفسه قد ما يقوم، أو إذا قام في أطراف من القوى المدنية حتقاطع، إذا قام بالشكل الحالي حتقاطع هذا الاجتماع. أيضا أعتقد أنه غدا الثلاثاء في اجتماع في نيروبي، وده اجتماع مهم جدا ما بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين للسودان، قد يناقش الإخفاقات اللي صاحبت مسار الآلية الخماسية خلال الفترة الماضية، ونتمنى أنه يخرج بموجهات حقيقية للآلية الخماسية في أنها تسعى بشكل أكثر جدية وأكثر حرص على إنهاء الأزمة في السودان. أيضا أعتقد أنه من الأخطاء الواقع فيها أو الأخطاء اللي بنشهدها في تحركات المجتمع الدولي، وهو غياب أو تغييب المتعمد بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، ولكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة إنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا دا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم، أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد إنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه، يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة إنهاء الحرب في السودان. شكرا.
0: قال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الموانئ البحرية مع مجموعة أرجاز التركية لإنشاء مشروع أول رصيف متخصص للغاز بسواكن، رغم أهميته الاستراتيجية، إلا أنه قديم متجدد.
2: مشروع مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على بناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية، لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة. لاحظت أنه ورد في الخبر أنه مذكرة تفاهم، يعني ليس هو في مرحلة متقدمة من المشروع. ما مذكرة التفاهم هذه تترك أسئلة كثيرة جدا، يعني هنالك مرحلة التخطيط للمشروع، تخطيط الفكرة نفسها conceptual design، ودراسة الجدوى، ثم تحديد الموقع ودراسة الموقع، وبعد ذلك شغل الاستشاريين، وقدامهم شغل كثير. لكن اصلا هنالك مخططات لنفس المشروع كانت في الميناء الجنوبي في بورت سودان وليس في سواكن. هنالك امر اخر ايضا مهم جدا واستراتيجي، فهو احتكار الجيش السوداني ممثل في هيئه التصنيع الحربي منذ ايام المخلوع البشير في العهد البائد، كان مشروع الغاز او كل مشاريع الغاز هي محتكره حصريا للجيش. فهو الآن لا أدري علاقة الجيش بهذا المشروع، مع أنه هو لسه في مرحلة مذكرة التفاهم. فأنا أخشى أنه يكون لسه القرار ساري، لأنه أذكر أيام الحكومة الانتقالية نحن حاولنا أن نعيد مشروع بناء أو إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، لكن تفاجأنا بأنه الجيش محتكر مشاريع الغاز بقرار من المخلوع كما ذكرت. والشيء المؤسف انه أيام الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة انحاز للعساكر بالطبع، وحاولنا نلغي القرار، البرهان رفض هذا الكلام وأصر على احتكاره للجيش، فتوقف بالنسبة لوزارة الطاقة توقف المشروع هنا، وفي في في في في في وضع بتاع خلاف بيننا وبين العساكر في فترة في حكومة الثورة الأولانية، وما مشى المشروع أكثر من كده. أما حاليا عشان الكلام يكون علمي ومنطقي وتحليل من ناحية الاقتصادية ومن نواحي الفنية، ومسألة أيضا مهمة جدا للطاقة ككل في السودان، مشاريع الطاقة الاستراتيجية مع الخطة القومية للطاقة، وعلاقة الكهرباء بمشروع الغاز، طبعا هي علاقة أساسية جدا، يعني مشروع مستودعات غاز يجب أن يكون أيضا ملحق بها توربينات توليد كهرباء في الميناء تستفيد من الغاز نفسه لتوليد الكهرباء، طبعا من أرخص أنواع الوقود الموجود في العالم حتى الآن هو الغاز، وتلية طبعا الطاقة الشمسية. فكان الأولى والأحسن لمشاريع الكهرباء في السودان أن تتحول إلى التوليد الحراري بمستخدمة الوقود الغاز. المشروع ده إذا تم فهو مهم جدا للكهرباء أولا وثم الصناعة.
0: ورد في الأخبار أن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم شارك في اجتماعات منظمة دول إفريقي والكاريبي والمحيط الهادي، وتمكن من الحصول على دعم الدول الأعضاء لاعتماد قرار بإعفاء السودان عن كامل مديونيته تجاه المنظمة. حول المنظمة ومشاركة السودان في اجتماعاتها تحدث لنا الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
3: يعني في ظل الإخفاقات الاقتصادية الكبيرة الموجودة والإعلامية، مسألة الاقتصاد السوداني واللي مسؤولة منها ذات وزارة المالية، الإخفاقات دي بسبب السياسة يعني اللي هاتها أدت للتضخم وبيئة الإوعار وكذا، وصلت للحرب دي ذاتها يعني والمستمرة يعني الحرب الممنهجة يعني على الشعب السوداني وعلى موارد وكذا يعني. فبيتمكنوا على الزيارات دي والاجتماعات دي مجرد أشبع في السياحة الخارجية، لكن بدنا كلام في إطار الدعاية السياسية عشان يمكن إنجازات وكذا يعني، وهي ما بتعتبر إنجازات تحديدية قياسا على التكاليف الكبيرة اللي تحملها السنة الاقتصاد السوداني وكذا. فالاجتماعات بتاعت بروكسل دي اللي هي يسموها الدورة 121 للمجلس الإداري في منظمة الدول الأفريقية والكاريبي والمحيط الهادي، دي أصلا هي طبيعتها كانت اجتماعات تركزت على إصلاح المؤسسي للمنظمة دي يعني، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء يعني، ده المجمل الحاجات دي. لكن السودان طبعا في تضامن هذه الدول مع السودان وشعبه كده أعفته من المداخلات المستحقة على المنظمة دي بالذات، يعني المنظمة دي والتغير والتغير اللي هي كل المداخلات كانت على حسب المعلومات بالعدد مليون دولار، يعني مغالاة مع دول السودان الفلغة 60 مليار دولار لا تمثل أي حاجة، لأنه الإعفاء من الديون والمثابين على الديون وكذا تأكبر كوب بأشياء تانية ترتيبات تانية، زي الترتيبات دي إنها لا بد إنه يعني إلا في السودان في المثال القديم بتاع الانضمام للمبادرة بتاعة الهيبينج دي ويوصل لنقطة إنجاز وكذا، لكن ده كله مربوط بإنحاء أخرى واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد. لكن يعني هذا النوع من الاجتماعات هو بس يعني ممكن نقول في إطار العلاقات العامة يعني، وهو ما أول اجتماع يحضره وزير المالية والآخر اجتماع بعدها في اجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات المحافظين والبنك الدولي في الولايات المتحدة واجتماعات اللي بتطلب حضور المدراء فيها في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية وكذا، لكن كلها يعني هي كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرهوب إيقاف السبب الأساسي للتدهور هسه الحالي اللي هو الحرب. وطول ما يعني السلطة الموجودة هي بتسجل استمرار الحرب هي بتسيل المعول وبتهدم أسس الاقتصاد السوداني، والأرقام يعني تفصح عن نفسها فيما يتعلق بالمخاطر المخيمة المحتقة بالاقتصاد أو المخاطر اللي ترتبت بالنتائج اللي ترتبت على هذه الحرب من 23 إلى يومنا هذا. يعني ده واحد. الحاجة الثانية دائما يعني في هذا النوع من الاجتماعات وهذا النوع من النتائج يعني اللي طوال تضخم في الإعلام زي الاجتماعات اللي خاطبت مؤخرا مع بنك التنمية الأفريقي والحديث حول منحة حياة دماء بنك التنمية الأفريقي السودان وكذا، مطار بانتقال إبقال الكلام يعني مخصوص محاولة تغبيش الوعي كده. يعني حتى دي ذات لما نتكلم عن الفائد الديولي سكتوا عن 4 مليون دولار اللي هي لا يسوى حاليا أمامه 60 مليار يعني دولار هي دي من نادي باريس ولا مؤسسة المالية الأخرى خارج نادي باريس وخلوها من الدولة التنية. فعلى هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي تغير هكذا إلى حين أن تنتهي هذه الحرب ولنكفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن يعني تحسن من نوع العلاقات الخليجية السودانية أو تحسن من واقع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني يستفيد على الشمال أفضل من هذا الوضع. برضو ممكن نضيف حاجة أفضل من هذا الوضع اللي تعرفه الحرب وانقسامات الخاصة داخل السودان كذا. لا يوجد بالنسبة لبعض الأطراف الخارجية اللي عايزة تواصل يعني النهب والقضاء في السودان والنوارد أو عايزة يعني تقامد الحرب بطول عشان تستفيد في مكاتب اقتصادية وسياسية وكذا. الكلام ده على صعيد الدول الإقليمية ولا على صعيد الدول إلا صعيد المجتمع الدولي وبعض الدول المتورطة في الحرب السوداني في الشارع السوداني وكده. بس كده يعني سواء كان سلطة السودان أو سلطة ميانة يعني موجودة العلاقات الخليجية دي موجودة والاجتماعات دي بتكون موجودة وكل يعني نقول كل الأفكار خارج الطاولة تحت الطاولة ولا على الطاولة بتكون موجودة في إطار حفظ المصالح بعض القوى الخليجية واستمرار السودان التابع ومستمر في السياسة الاقتصادية اللي أساسا هي أكثر من يمكن نقول 3 سنوات هي متجهة نفس الاتجاه اللي كان موجود بعد الثورة اللي هي الاضطهاد لمنظمات التمويل الدولية والسير في مطار في مسار يعني برنامج مراعاة الأداء الوضعي صدر النظام التمويل.
0: خرج الناشط محمد أزهري يحكي قصة اعتقاله بواسطة الاستخبارات العسكرية بمقر الفرقة الأولى مشاة في مدينة ود مدني، وما شاهده وسمعه أثناء الاعتقال والشخصيات التي قابلها ومصير بعض هذه الشخصيات. راديو دبنجا استضافه ليحكي جزء من تجربته.
4: طيب، أنا محمد أزهري الطيب يوسف، اعتقلوني من الحصحيصة في يوم 27/10/2023. اترحلت لمدني، والجهة اللي اعتقلتني هي الاستخبارات العسكرية في الحصحيصة. التهمة يعني هو كان سلفا يعني الأجهزة الأمنية في في في في محلية الحصحيصة كانوا عايزين نقفل مراكز الإيواء وكذا، ونحن بعد ذاك رفضنا الحاجة دي من وقتها بدأت المضايقات وكذا. فالتحقيق يعني كان ذاته يعني حول انه نحن مع منظمة مسجلة وشغالين بيئة مبادرة ومصادر تمويل وكذا. فالمسألة كانت متعلقة بالعمل الإنساني بتاعنا في الوقت داك، بالإضافة لاسم شنو كتاباتي عن التفاصيل السياسية يعني. تمام، كيف كان طيب الأوضاع داخل المعتقل يعني كانت سيئة شديد. من ناحية التهوية ما كان فيها إشكالية، لأنه أصلا يعني إلا مثلا في ناس موجودين تحت الشجرة، فهم ديل يعني بيكونوا بيتنقلوا تحت الظل بتاع الشجرة، بالإضافة لإنه كان في ناس في عريشتين مظلتين بتاعت زنك، فكان في تهوية كويسة لأنه كل الحتات فاتحة، يعني هو عبارة عن حوش ومظلات فاتحة بالإضافة لغرفة واحدة، دي الغرفة اللي كنا موجودين فيها برضو كان فيها تهوية كويسة يعني. تمام. من ناحية بتاع الطعام كان سيء شديد، كان بيقدموا لنا زي موية عدس كده وموية فاصوليا كده، بعد ذاك معاه خبزتين صغار كده أو عيشتين صغار. أما العناية الطبية ما كان في عناية طبية للمعتقلين يعني داخل المعتقل، لأنه كل الأمراض اللي كان مثلا ممكن يعني إدارة لها أي معتقل كان بس بيدوك مسكن أو حبة بتاعت بنادول، إلا مثلا الناس اللي هم مثلا زي اتنين كده كان يعني عندهم أصلا مقابلات من قبل ما يخش المعتقل، فديل كانوا بخلوهم إنهم يطلعوا لمقابلاتهم دي. بكري وود السايح في يوم الأحد يوم 17 قبل سقوط مدني بيوم، اتنقلوا هم مجموعة تمام بدفار، اتربطت عيونهم وكده فقاموا رفعوهم في دفار كويس. المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جثثهم، انهم تم تصفيتهم، الا انه ما الزول اللي شافهم بعينه وفي الفيديوهات بكري تحديدا ما ظهر، لكن ظهرت يعني معظم المجموعة اللي كان معاه بكري في اليوم ذاك، وبعد ذاك دير هم ما طلعوا. بعد ذاك في معتقلين تانيين اتنين بيدفارات ديل في السوق، فكهم في السوق يا هو جزء منه يعني شردوا عديل، في ناس ديل فكهم عديل في دفار واحد كان ديل يعني طلعوهم خارج مدني. كان بيختلفوا داخل المعتقل، كان في ناس هم يعني معترفين بأنهم بينتموا للدعم السريع، في ناس كانوا سياسيين وناشطين، كان في ناس مدنيين بيشتبهوا فيهم مرات، ومرات برضو الاعتقالات بتكون يعني على أساس إثني وغبلي. تمام. الجلسات دي على التحقيق يعني بتختلف من زول للتاني، المعتقلين في يعني الجلسات بتاعة التحقيق بتختلف من زول للتاني، في معتقلين يعني حتى بعد ذاك تعرضوا لضغط بأنهم هم يصوروا فيديوهات باعترافات أنهم بينتموا للدعم السريع، أو هم يتعاونوا مع الدعم السريع، في حين أنه في جزء منهم أصلا ما كان متعاون مع الدعم السريع، وجزء من ديل ذاتهم يعني على أساس أنه بعد ما تسجلوا اعترافاتكم فنحن حنطلق سراحكم. الجهة اللي كانت بتتولي إدارة المعتقل هي الاستخبارات العسكرية في ود مدني، لأنه الكلام ده كان في المعتقل بتاع الفرقة الأولى مشاة في ود مدني اللي هو شماله طوالي بيقع على مستشفى الأطفال، وجنوب بتقع على المستشفى بتاع عالية، أو الجنوب الشرقي كده بتقع على المستشفى بتاع عالية. الضباط اللي كانوا مسؤولين داخل المعتقد كان في محمد حمدان، ده تم نقله قبل فترة من الفترة بتاعة التصفية أو من قبل سقوط مدني وما كان حاضرة. كان في إمام الوقت ده كان ملازم، أسي حاليا محمد حمدان بيقى رائد، إمام الوقت ده كان ملازم، أسي بيقى ملازم أول. في عبد المجيد كان ملازم أول، أسي بيقى نغيب. في الرائد نزار كان زمان رائد، أسي بيكون برضو رجول لمقدم. تمام. فالكان الموجود في القيادة الوقت ده أظن الغايد بتاعه أظن كان اسمه العقيدة، ده ما بتذكر رتبة شنو، لكن إمام ونزار وعبد المجيد دير اللي هم كانوا يعني إمام وعبد المجيد كانوا موجودين داخل المعتقل بالإضافة لحمد حمدان، لكن تم نقله. أما نزار ده موجود في القيادة فبيدخل المعتقل مرات مرات يعني. أيوة كان بيضم تجار وعمال ونازحين، ويعني كان فيه يعني مختلف فئات المجتمع. حجج اعتقاله مختلفة من زول للتاني، يعني في ناس بالتعاون، في ناس السرقة، في ناس اللي انتمى للدعم السريع، في ناس ناشطين، في ناس يعني باختلاف قضاياهم دي. تمام. بعد ذاك في ناس بلاغات كيدية لاختلافاتهم مثلا مع عساكر خارج المعتقل وكده.
0: وسط أجواء متوترة ومشحونة، أغلق محتجون غاضبون في ولاية البحر الأحمر يوم الأحد رئاسة هيئة المواني البحرية تنديدا بما وصفوه من تزوير في تكوين نقابة جديدة للعاملين دون وجه حق على حد تعبيرهم. المزيد من التفاصيل في حديث الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
6: موجة احتجاجات شهدتها هيئة المواني البحرية من بعض العاملين ردا على التكوين الذي تم في مستشفى هيئة المواني البحرية وبعض القوائم التي ظهرت باعتبار أنه ما تم هو يمثل بالنسبة لهم خطوة مرفوضة ويطالبوا بأنه يتم إلقاء أي أجسام تتكون، لأنه النغابة والمواني منذ تغيير النظام لا زال يعني فاقدة للنغابة، وأنه الهيئة بدون نغابة، وكان آخر نغابة تم تكوينها في فترة انتقالية كان برأس عبود الشربيني، و تم إيقافه خلال فترة مدير أمين الأسبق كابتن ونور سلطان. الآن هنالك تجمعات رفضة للخطوة اللي تمت أمس وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى تصعيد متوقع إن لم يتم وضع حد لهذه الاحتقانات، وفي ظل ظروف الهيئة يعني تشهد استقرار في كافة مستوياتها وانفتاح استثماري. بالأمس تم توقيع مع دولة تركيا في إقامة مربط للغاز بشمال ميناء سواكن، ميناء الأمير عثمان دينا، وخطط تمضي في انفتاح نحو الاستثمار. الآن بالرغم من العاملين في الهيئة في أحوج ما يكون لوجود نغابة على أساس أنه تدافع عن حقوقهم وفي مختلف مستحقاتهم من دفاع مستحقات العاملين أمام مؤسسات الدولة والحفاظ على مكتسبات العاملين، فكان لابد من قيام نغابة وفق القانون وفق اللوائح اللي بتنظم عملية قيام النغابة. ده المرجح استعصت الحلول انه تظل الأزمة في مكانها، وجميع ينتظر ما ستسفر عنه الأيام، وأحسب انه الجميع احتكم لصوت العقل انه قادرون على طي هذه الخلافات والوصول الى سيرة تخدم المجتمع.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العمل بدبنجا، وإلى اللقاء.
7: راديو دبنجا، راديو
5: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى
10: يحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار غير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
8: وبهذا مستمعي راديو دبنجا الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
7: راديو دبنجا راديو
5: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهط بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدلات التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الرحد الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهط في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جيل صور في دار المسلمين، ما سجناكم هنا جنوب المسلمين ملقيناكم، وحالتوا بعدين حجر سلامات مشروع كوديلا ما أعرف غير هنا جنوب الله بنجيكم، وهذا قال ما تجون للناس الحزال وللمواطن والنسوان وتفاصيل وعنوها الفارة.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد تقود المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: جناب الله أكبر عليك، شوف شوف شوف البداية، هذا عامل دايرة كيف؟ ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين؟ طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
3: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
4: الله أكبر،
3: أبشر والله،
4: أنا قدام شباب،
3: الله أكبر والله، طاردوك وخار خور جحر جحر، شدر شدر فرد فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي هوريشي عوض، قال لراديو دبنغا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
5: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيد عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
6: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي تغير هكذا إلى حين تنتهي هذه الحرب، ولن تفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن نوع العلاقة الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد بالكلام وليس بالأقوال كذلك. ففي هذا الإطار يعني يسمح كثير، لكن على صعيد التراتب الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنغا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص،
7: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، ولكن هو تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بحمل السلاح، إذا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة.
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيك هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
8: الترعة الكبيرة أو الكنار بالمو جاي من الكنار، المو دي أسي جاي بمستوى زايد، كله بعد دقيقة المو زايدة أو كله بعد ثانية المو زايدة بصورة خيالية جدا. المو دي أسي ما مشارف اللفاس هناك، لين أسي قرامنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديك الترومبة أو النبتة، بس المو دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر

0: خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق، بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
1: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المستقبلية تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين، والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل زول ميصر يلقينا دواقع مفيدة. نحن بنشكر السيد الغايد بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهه بالنسبة للجنة صار واقع الليلة. نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح. كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة، ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي، قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان، والآن مغلق تماما. وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فخشينا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حالياً إحنا شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض مع مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك. ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإقلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: انتباه انتباه انتباه،

0: نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دابنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دابنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دابنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دابنجا، بوابتك للسودان.
1: على راديو دابنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: اهلا ومرحبكم اصدقائنا مستمعي راديو دابنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا اعلن بنك السودان المركزي حزمه من الاجراءات الرقابيه والاداريه بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت ايقاف المصرفيين عن مزاوله اعمال الصادر والاستيراد وانهاء خدمه بعض الموظفين واحاله اخرين للتحقيق، وده على خلفيه مخالفات تتعلق بعمليات النقد الاجنبي. الخطوه اثارت اهتمام الاوساط الاقتصاديه والمصرفيه حول هذه الاجراءات. بنك السودان بيعتقد انه هذه الاجراءات جاءت في اطار صلاحياته القانونيه الراميه الى احكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات دي للمصارف تتخذ إجراءاته مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للإجابة على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دابنجا عبر برنامج حديث اليوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
2: وبداية، ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
3: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي بصورة عامة للبلد. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بالسياسات النقدية اللي هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر أنه هو قام باتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين أيضا، أنا أفتكر أنه للبنك السودان أو البنك المركزي له الحق في أنه يتخذ الإجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الأجنبي بصورة يعني عملية وكده. فلأنه يعني أي اختلال في في تنفيذ هذه السياسات أو ارتكاب مخالفات بتؤدي إلى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي إلى يعني الإيروجن أو الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الأجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد، وبرضه السلام تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني أو في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك أنا أفتكر أن البنوك المركزية أو بنك السودان له الحق في أنه يتخذ من إجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون على العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي، تكون في رقابة وبموجبة كل ما كانت هناك رقابة لصيقة، كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرح بنك السودان. فأي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ من إجراءات ما تكفل تنفيذ هذه السياسة يعني، وليس في قطاع النقد الأجنبي إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق بالحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق ب إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات يتخذها من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
2: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازلت تتحدث لراديو دونغ عبر برنامج حديث اليوم، حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة، يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدريج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
3: حقيقة أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بال إجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أن يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون subject للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني، وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون تكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث يعني، أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون سبب للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وده بضعف موقفه كبنك مركزي. لكن طبعا اذا كان طبعا التزم بالاجراءات القانونيه فهو ده يعني بيعزز مبادئ العداله والحوكمه، ولا بد انه طبعا كبنك مركزي لابد انه يعتمد على القانون في انفاذ الاجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والافراد يعني. لكن يعني إذا كانت الإجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، وأفتكر أنه ما بتكون عندك مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية، يعني نحن قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشوية نسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه هذا الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني، وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكم ورقابة مصرفية، أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتحت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي ومهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمرابعة السودان وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي يتدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكده. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم من شغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف، يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا، فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام، يعني إذا ثبت أنهم متورطين في أي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
2: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني لا يبدأ يمكن أن تساهم هذه الإجراءات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرقابة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف، فما قراءتك لهذا الموضوع؟
3: لو طرحت أنا تكلمت برضو في بداية كلامي عن تناغم السياسات، السياسة المالية والسياسة النقدية وسوق العمل، لابد أن يكون في توازن أو تناغم بيناتهم يعني. فإذا حصل أي اختلال في أي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو إلى تشوهات في عدة أماكن، يعني سواء كان في سعر النقد الأجنبي، سواء كان في مستوى المديونية، سواء كان في معدل التضخم، فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم دي أدت إلى أول حاجة أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في الصرف ده بيكون أثر مؤقت تقريبا, يعني لو ملاحظ لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني, وده برضه نجاح للسياسة, نجاح جزئي, لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف, لأنه استل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها, منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه البنك السوداني فيما يتعلق ب إيقاف بعض أو إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف, أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي وبتأثر حقيقة, لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. ف حقيقة دي واحدة فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة لمعالجة سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة, وبالتالي دي بتؤدي طبعا الى فشل السياسات بتاع البنك السوداني, لكن دي مش هي العامل الاساسي في فشل السياسات. يعني فشل السياسات بتكون ناتجه عن يعني ترتيبات كثيره جدا او على الاقل اعداد كبيره جدا من الاخفاقات يعني اللي هي موجوده اليوم في الاقتصاد, المستوى معدل السيوله, السياسات الاقتصاديه, الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي وكذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين, المسألة كلها عايزة معالجة شاملة, يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم, على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل, وإلى حلقة قادمة إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحده من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا ولعبنا في دراجي بيدمر دول العلم والمعرفه يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكره بترجعوا لمدارسكم باذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا ابوي كتير. خلاص خلاص يا ابوي بقى ما عندنا اي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا, لا. اوعى تقول ما عندكم مستقبل. انتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا احنا وانتوا واطفال السودان كلها في الله كبير.
2: انت عارف الاسر النفسي من الحرب في نفوذ اطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة من برنامج كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يعنى بالنوع الاجتماعي والقضايا يعني المحيطة به. الليلة عندنا ضيفة مميزة، دكتورة ندى سيد أحمد، طبيبة أسرة، واستضفناها اليوم بمناسبة صدور كتاب هنا من واحدة من الطبيبات القدام في هولندا. يعني ضمنت هي ومعها سبعة طبيبات، يعني ستة تانية من زميلاتها، ستة طبيبات كلهم بيقوا سبعة، بافتراض انه عندهم خلفيات مميزة وشغالين في مجال مميز. فعلا الشغل في مجال طب الأسرة هنا هو مميز، لكن يعني قبل ما نخش في مميز ليه والحاجات المحيطة به، بندي الدكتورة ندى سيد أحمد الفرصة في انها تقدمنا في سهلا. مرحبا بك دكتورة.
5: السلام عليكم وشكرا شديد على الاستضافة يا أستاذ إبراهيم. وأنا سعيدة جدا إنه استضاف عشان في برنامج زي ده بيعني بمشاكل كثيرة وبقضايا كثيرة، ولكن برضو بيعمل لنا فوكس على الجانب المشرق اللي هو دايما بيكون مصاحب بعلات كثيرة يعني. فأنا سعيدة إنه أنا أشارك في حوار جميل زي ده معك.
4: نعم. طيب سريع سريع فلوخ كده، ده يعني المشوار ده كان من 200 أنت مركت بوين ومشيت وين لغاية ما جيت طبيبة أسرة هنا في هولندا؟
5: أنا حاديك غفزات زي ما أنت قلت، لأنه المشوار طويل. يعني المشوار بدأ في السودان. الوالدة الله يديها العافية يعني كانت شايفة أهمية التعليم بالنسبة للبنات، وهي كانت الشخص السبورت لي أنا وأختي. درست مراحل الابتدائية والثانوي في السودان، وبعد درست سنة في جامعة الخرطوم. كان ساينس يعني، لكن كان عندي دائما أو ممكن نقول إنه والدتي خطتني في التراك إنه أنا أخش في مجال الطب يعني. فكان وقتها الجامعات والحاجة في السودان كانت محدودة، كان جامعة الخرطوم والجزيرة، ولكن كان الدول كثير من الدول الأوروبية والعربية كان بتدي منح بيقولوا شنو للطلبة اللي بيكونوا عايزين يجروا برا. وفي نفس الوقت يعني أتاحت لي الفرصة إنه أنا أدرس برا في بولندا. دي كانت أول زي ما بقولوا تجربة في إنك الانفصال من البيت ومن الأسرة ومن الناس اللي بيعملوا لك الدعم النفسي اللي هو كانت الوالدة وكده. والحاجة اللي كانت ساعدتني إنه أختي الأكبر مني كانت برضو طلعت، كانت برضو بتقرأ في بولندا، فكان ده سبورت بالنسبة لي كبير يعني. بعد ما خلصت دراستي في قريت اللغة البولندية سنة، ويعني جبت تقدير كويس جدا. وبعد ذاك يعني اللغة البولندية، وكان برضو بهيئوك إنك تقرأ ساينس وتقرأ كيمستري ويعني المواد العلمية والبيولوجي وكده. وبعد ذاك دخلت الجامعة في مدينة فروسواف اللي هو مدينة غربي في غربي بولندا. ودي كانت الرحلة بتاعتي، ما بس الأكاديمية، لكن إنك أنت ذاتك تتعرف على نفسك وعلى الأيدنتيتي بتاعتك وانتماءاتك وحاجاتك والحاجات اللي أنت شايلها معاك من السودان. المهم الحاجة اللي بتذكرها الجميلة إنه أنا أول مرة كان أشوف الجليد، كان يعني بدينا بنسافر، كان شهر 9 الدراسة بتبدأ شهر 9، فشهر 12 كده الجليد ده نازل كده، فكان بالنسبة لي حاجة شوكين كده، تشرد الحاجة زي القطن النازلة من السماء يعني.
4: يعني زي زول بيحلم كده، ولا زي الطفل لما يشوف الحاجة.
5: بعد ذاك بعد ما خلصت الدراسة اشتغلت في بولندا، لكن وكده كان فترة الحكم بتاع البشير. المهم يعني قررت انه انا يعني ما دايرة اعيش السودان، كانت المرحلة طبعا صعبة شديد. المهم مشيت اجازة وجيت راجعة وقررت انه انا اجي على غرب اوروبا هنا يعني.
4: نعم. طيب طيب، يعني انت درستي في بولندا اللي هو سيستم بتاع تعليم مختلف توتري فعلا من غرب اوروبا هنا، ده نفس نعم. المادة، لكن لما جيتي هنا يعني وجدتي اي صعوبة في انه طوالي تقومي تواصلي العمل في مجالك؟
5: طبعا ده يعني الرحلة في غرب اوروبا بتختلف توتري عن شرق اوروبا. يعني اول حاجة انت هنا بتجي اهم حاجة عشان انت تقدر تندمج في المجتمع او الحاجة اللي انت خدتها في راسك او الهدف بتاعك، لازم تتعلم اللغة. اذا انت ما تعلمت اللغة انت بتكون يعني سنين عمرك اللي انت تعبت فيها دي بتعمل في حاجة معينة بتضيع منك. فكان يعني لميت فترتها كان الناس كلها الموجودة كانت ناس يعني متعلمة وناس كلها أكاديمية وبيقوموا بفهموك إنك أنت لازم تقرأ اللغة دي، يعني ما عندك حل تاني. فأنا الحمد لله قريت جامعة أمستردام اللغة لكورس كده بتاع intensive كورس كده، مدته كانت 6 شهور. بعد ذاك امتحنت اللغة عندهم هنا يعني امتحان عام لكل الأجانب يعني، والحمد لله يتستوا يعني. بعد ذاك لما كان وقتها كان في يعني الجامعات كانت بتستوعب الناس إنهم دارين يقروهم يعني. أول حاجة دراسة الطب طبعا من الدراسات الطويلة والعظيمة، والمجتمع عموما يعني هنا عندهم زي عندنا في السودان، وفلان بيدرس بيكون مثلا أبو دكتور هو بيبقى دكتور، فهنا عندهم برضو الفهم ده. لكن لقيت مشاكل كثيرة يعني، ممكن لو بيسمح لي الوقت
4: تفضل. واصلي انا معاك يعني.
5: فالحاجة اللي قابلتني وكانت بالنسبة لي شوكينج انه المجتمع الغربي ده ما بيتقبلك انت كأجنبي، as long as انت بتتكلم بأكسنت يعني ما بيتقبلوك بسهولة، دي حاجة. بعدين لما أنا بديت الدراسة درست في جامعة لايدن، قبل ما أدرس طبعا جامعة لايدن دي هو درست فيها الملكة والملك وكده، فعندها attitude كده يعني عندها status عالي كده. المهم دخلوني كورس ميديكال، قالوا لي لما بالكورس بتاع الانتيت فيدا اللي هو اللي انك جبت شهادة انك تيست الامتحان ده معناه حتخش الجامعة، لازم تاخدي كورس ميديكال. قمت لهم قلت لهم كويس يعني مطولة بالي شديد يعني.
4: نعم.
5: فأخذت الكورس ده والحمد لله برضو تيست ونجحته ودخلت الجامعة. فقاموا شنو عملوا لي تعديل طبعا بشهادتي بتاعت بولندا دي، فرجعوني سنة رابعة يعني، ما يعني قالوا إنه مفروض أنا أدرس من سنة أقرأ رابعة وخامسة وسادسة. فهنا عندهم الدراسة الأكاديمية من سنة رابعة، بعدين خامسة وستة بيكون يعني براكتيكال، انت بتكون شغال في الجامعة وبيكون under supervision وكده.
4: أيوة.
5: انا ما بنسى انه اول ليكشر لي معي كانوا اجانب من العراق ومن فنزويلا بتذكر، قاعدين طبعا نحنا وش قدام يعني. اول محاضرة كانت عن عن الامراض الاطفال في الامراض بتحت الغدد يعني، و لو بتصدق 45 دقيقة أنا ما عارف الناس دي بتتكلم في شنو. وطبعا الأساتذة يعني لما يعملوا محاضرات بيقولوا نكات كده الناس بتضحك، أنا ما عارف الناس بتضحك في شنو، يعني ما قادر استوعب أي حاجة.
4: هو ده فيما يخص معرفتك وقت داك باللغة يعني مها أيوة
5: رغم أنه أنا اجتزت امتحانات ونجحت وكده، لكن ده ما معناه انت خلاص خطير يعني.
4: ايوه يعني في الورق انت ممكن تجاوب صح وغلط عندك الوقت، لكن في الشارع لما تنقز اقول ركب عليك كلام كده ده بعد ذاك تقعد تقول قلت شنو الموضوع بعد ذاك.
5: فرجحت البيت بتذكر وقعدت ابكي وقلت لزوجي انا ما حمشي تاني الموضوع ده ما ماشي. المهم عمل لي سبورت كده وقال لي لا بيمشي الحال وكده ودي البدايه وكده، وفعلا الحمد لله الحاجات مشت كويس. الحاجة الجميلة ودي الحاجة الجميلة انك انت تقابل الناس معاك في نفس المعضلة بتاعتك.
4: نعم.
5: نحن كنا الأجانب ديل نحن كنا خمسة كنا بندرس مع بعض. بأول حاجة المادة مثلا بندرسها بالإنجليزي عشان احنا نقدر نفهم، وبعد ذلك نقوم نجي نقرأ بالهولندي يعني. الحاجة دي استمرنا لحد ما خلصنا الحمد لله وكلنا نجحنا امتحاناتنا وكده. بعد ذاك بتمشي الشغل في الجامعة، الشغل في المستشفيات، فهو لمدة سنتين بيكون بلوكات يعني، مثلا شهرين بتشتغل في الأطفال، ثلاثة شهور في الجراحة كده يعني.
4: أيوة تمر على الأجسام كلها يعني الباطنية الجراحة العظام الشنو كلها تمشي لها.
5: بالضبط كده. أنا طبعا احتبرتها رغم أنها مرحلة صعبة صعبة صعبة في أنك انت مفروض تتعلم بغير انك انت فعلا زي ما بقول عشان انت اجنبي خدتك تحت المجهر زي ما بقولوا ضرب 100 يعني، لانه بيشوفوك انت كمان جاي انا سودة يعني نتكلم بالحقيقه، في ديسكريميشن حاصله في البلد دي حاصله يعني، انت اسود وبتتكلم باكسنت وبيشوفوك انت جاي وانت امراه وجاي من العالم الثالث ما بتكون متقبل يعني، فعشان كده بيكون بيكون عليك بيعينوا لك بنظرة تانية وبعين تانية. لكن الجميل لما انت تكون زول عارف انت عايش شنو ومجتهد وكده الحاجات بتمشي. وفيك التجارب يعني ما كثيرة في هولندا هنا أطباء، لأنه زي ما قلت المشوار ما سهل، فمعظم الناس قامت مشت انجلترا يعني. في أنا وإنك طبيبين ثلاثة قعدنا يعني واصلنا يعني.
4: نعم.
5: كسودانيين أنا
4: بتكلم. طيب يعني أنا برضو يعني بوجه لك سؤال بفترض إنه يعني في ناس بيسمعون احتمال يكونوا انترستد أو عندهم الاهتمام بإنه يشوفوا الحياة بتمشي كيف. طيب بعد ما زول دوشة هاتلو يتخرج وكده ومشى البيت مفروض بعد ذاك تفتشي لوظيفة يعني شاغرة بتاع الطبيب تقوم تقدم لها، ولا هم بيقترحوا عليك بيقول لك خلاص تعال اشتغلي معنا؟
5: لا لا أنت براك بتسعى طبعا، وانت البراكه اول حاجه بتشوف الحاجه اللي انت انترستد فيها شنو يعني، لانه المجال طبعا انت بتكون طبيب عام يعني، فعلى حسب الحاجه اللي انت حاب بيها بتقوم بتمشي وبتشتغل فيها يعني.
4: نعم.
5: كمان في حوجه للاطباء شديد يعني، في زي ما بيقولوا مفارغات، في حوجه للاطباء شديد، وفي نفس الوقت يعني ممكن تلقى وظيفه، لكن لازم انت تثبت وجودك، لازم انت تشتغل زي ما بقوله يعني. مثلا لو يعني ارجع لك لفترة الدراسة، لو هو مثلا زميلك الهولندي ده لو بيقعد ساعتين بيقرأ، نحن بنحتاج لخمسة ستة ساعات عشان نقعد نقرأ.
4: نعم.
5: يعني بتكون حياة يعني زي ما بقوله الحاجة دي أثرت على حياتي الشخصية الاجتماعية يعني.
4: نعم.
5: في انك انت بتكون بعيد من السودانيين ومن البرامج ومن الحاجات الحلوه الفن بتاعتنا دي، فانا كنت كمعزوله يعني بقدر اقول الحاجه دي.
4: نعم. دفعت ثمن بشكل او باخر في انه
5: عشاء. ايوه تدفع ثمن.
4: طيب انا ده اسال عن مثلا زملائك اللي درسوا معاك طب الهولنديين سياده البلد يعني الاتيتيود حقهم كان كيف تجاهكم، تعاملهم معاكم كان كيف؟
5: شفت ال ال ال ال ال يعني يا سبحان الله، أنا يعني من كل فترتي دي كلها درست، أنا دايما بكون مع الهولنديين يعني، لأنه زي ما قلت يعني الأجانب بالعدد. أنا من يعني من تجربتي دي كلها طلعت بصحبة واحدة، صحبة هولندية اللي هو لحد أسي بتواصل معاها، لحد أسي عندي معاها تعامل يعني وعلاقة ديب يعني. لكن أنت بتكون قاعد جنبك مثلا واحد هولندي مثلا، ممكن تطلب منه حاجة ممكن يرد عليك كده، لكن لو بكرة ما قابلته في الشارع فيس تو فيس ممكن ما يسلم عليك. والحاجة دي كانت أنا عاملة ليا شوية إحساس، أدتني إحساس ما جميل إنك أنت ما متقبل يعني. لكن ده الحاجة دي ده ده دي حاجة في الكالتشر بتاعتهم يعني، في اتعلمت إنه هو ممكن لأنه بيتعامل معاك على حسب الحاجة، لكن ما زي حاجاتنا نحن السودانية ولا الكالتشر الجايين بأنك أنت بتهتم بالزول وبتسلم ولا في كلام ده.
4: ايوه ايوه يعني شنو بشكل هنا انه يعني زميلك ده هو زميلك ومحافظ على الزماله وبيساعدك اذا طلبت منه واذا تطلب الامر، لكن لما يلاقيك بكره يعني ما تعمل فيها صاحبه يعني، ما هنا بيكون
5: يعني ايوه اي يعني بيفصل خالص ما بين من الصديق ومن الزميل. لكن ده برضو بيرجع انا يعني الكتاب اللي اتكتب على يعني زي ما بيقولوا تجربتي، فعلا المجتمع الهولندي لا يتقبل الاخر بسهوله يعني، الاجنبي ده حتى عندهم الاقليات زي الجاليات الثانيه نفس الحكايه، الناس دي كلها زي ما بيقولوا عندها تجارب مختلفه. لكن تجارب ما دام انت بتكون معاهم في زي ما بيقولوا بقيت معاهم راس براس، بيكون كمان التقبل بيكون كمان أصعب لأنك أنت بتكون منافس ليهم يعني.
4: نعم طيب، يعني أنت شغالة طبيبة، الطب ديل يعني ما يعني هم أنصاف في ناي ملائكة كده، ده ماشيين بين الناس وبساعدوا الناس وكده. هنا المرض بتاع عينك والبيشنس اللي بيجوك وكده، يعني لاحظتي إنه يعني عندهم مشكلة تقبل لك كامرأة ولا كامرأة مهاجرة؟
5: انت عارف انا اشتغلت في حتات كتير يعني، طبعا لاهاي دي مدينة كبيرة يعني وفيها جاليات كثيرة، فانا اشتغلت في احياء بتاعت ناس بيض، واشتغلت في احياء بتاعت زي ما بيقولوا الاجانب، وفي النهاية اخترت انه زي ما بيقولوا بوعي ان انا اشتغل في الاحياء بتاعت الاجانب.
4: نعم.
5: لعوامل كثيرة. أول حاجة الأحياء اللي كنت شغالة فيها الناس الهولنديين أو البيض زي ما بقولوا، أول حاجة بيجيك بأتيتيود تاني، بيتعامل معك بطريقة تانية. وفي نفس الوقت يعني أنا اشتغلت في أحياء فيها مثلا السفارات مثلا.
4: أيوة.
5: فالهولندي بيجيك بيقول لك انا صاحبي دكتور فلان الفلاني في مستشفى كده، اتكلمت معاه امبارح وهو منتظرني، وانت انا عايز منك جواب ترسلني يعني، بيجيك من فوق. وانا شفت يعني بشخصيتي انا ما as long as انك انت بتكون قريب لنفسك وبتعرف نفسك وبتعرف الحاجة اللي بتناسبك شنو يعني، انت ما بتكون زي ما بقوله مكتب بتاع
4: أيوة.
5: يعني باش كاتب زي ما بقوله
4: بالضبط عشان امارس الادارة في انه اوديك المحل اللي انت دايره
5: بالضبط كده. يلا اخترت الليل الاقليات. اول حاجة الاقليات ديل في جاب كبير يعني، ما فاهمين السيستم الهولندي دي حاجة، عندهم مشاكل اجتماعية كثيرة، عايزين زول قريب ليون، زول انا بتكلم اربع لغات، زول قريب ليون، زول يفهمون، زول جاي من نفس الباك جراوند بتاعهم، فبيحسوا انه هم قريبين للزول ده يعني. انا بكون معاي مثلا زملاء بيفضلوا انه يجوا لدكتور ندى مما يجوا للدكتور الهولندي، لانه الهولندي كل شيء الباك جراوند بتاعك بيأثر ذاته في تعاملك مع المريض يعني. فدي انا كنت يعني زي ما بيقولوا محظوظه انه انا يعني من بدري فهمت انا عايزه شنو يعني، ودي جات لي تجارب الظروف خطتني انه انا اشتغل في حتات مختلفه يعني.
4: نعم.
5: فاخترت الحاجه دي يعني، بالاضافه لانه يعني اترتبت الحاجات انه اللغه البولنديه دي انا ما نسيتها، فجات الظروف اتخطيت في انه انا شغالة في حي فيه بولنديين
4: مهاجرين من شرق اوروبا, بولنديين من اوكرانيا, معارف
5: من اوكرانيا بالضبط كده. فانا شغالة اول براكتس بتاعي فيه جنسيات مختلفة, فيه عرب فيه بولنديين هم الغالبية العظمى, يعني فيه زي ما بيقولوا عدة كده سورينام, لكن لو قلت لي هولندي ما عندي زول هولندي يعني.
4: نعم.
5: لكن الهولنديين بقابلهم وين؟ لما يكون عندي نبطشيات بقوم بشتغل في المستشفى, ودي وكده بتشوف كل العجنة
4: بشوف
5: الناس الكبار بيحترموا وبيغدروا انك انت زول جاي من حتة زي دي وكده,
4: واجتهدت وصرت طبيبة. ايوه بعدين
5: لكن الناس الشباب الكده طبعا عندهم زي ما بقول شنو الانديفيدواليزم, دي شنو بالعربي
4: الالو الفردية,
5: التركيز على الذات.
6: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم, و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم, والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج, انهيار خدمات المياه والصحة, وانعدام الأدوية المنقذة للحياة, وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحن ونحن التابانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدي, أنا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر, قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة, رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض, 4 مليون شخص بالمدينة يعانون, والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء, وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي, الحاجات ذاتها ما فيش, والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب, وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهط بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدل التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الرحد الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهط في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جيل صور في دار المسلمين، ما سجناكم هنا جنوب المسلمة ملقيناكم، وحالتوا قاعدين حجر سلامات وجروا كودلة ما أعرف غير وعنا جنوب الله بنجيكم، وعندنا قال ما تجينوا للناس الحزال وللمواطن ونسوان وتفاصيل وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد تقود المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: جناب الله أكبر عليك، شوف شوف شوف البداية، هذا عامل دائرة كيف؟ ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين؟ طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
3: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
4: قدام بس الله أكبر،
3: أبشر والله،
4: أما قدام شباب
3: الله أكبر والله، طاردوك وخارفور جحر كدر شدر فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج، وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي أوريشي عوض، قال لراديو دبنغا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
5: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيدة عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرر لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
6: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي تغير هكذا إلى حين يعني تنتهي هذه الحرب، ولنكفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنغا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص،
7: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، لكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات يعني دون طحين حقيقي لمسألة
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
8: الكبير أو الكنار دي المويه جاي من الكنار، المويه دي هسه جاي بمستوى زايد، كل بعد دقيقه المويه زايده او كل بعد ثانيه المويه زايده بصوره خياليه جدا. المويه دي هسه ما مشارف اللفاز هناك، لان هسه كلامنا ده في اللفه بتاعت المولاس ايه شايفين ديك الترومبتر او نبته، بس المويه دي بكميه هائله جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق، بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
9: النعام والحجارات 100

0: تقول، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين، والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل الزول ما يصل. يلقى انه ده واقع وفي ده. نحن بنشكر السيد الغايد بتوجيهه بخصوص صيانه الطريق، بنقول له توجيهه بالنسبه للجنه صار واقع. الليله نحن في توقيع العقد لصيانه الطريق، كل الطرق تم فيها توجيه.
1: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح. كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة، ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان، والآن مغلق تماما. وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
1: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حالياً إحنا شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض مع مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك. ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتها دي.
1: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإقلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع حطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: راديو دبنجا يقدم
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
6: أهلاً ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية.

0: العام الفاتو شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنايات الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف، وقالت إنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمه كاليه ضغط، او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قاده قوات الدعم السريع وتطبيق العداله من جهه، وكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
1: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة إنه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بإنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسي في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بإنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا اللي هو ده التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي. وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما اضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضار أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
0: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعمة السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
2: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أنه المسألة دي ممكن علاجها أنه المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
0: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفات السودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة يعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
1: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح انه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونيه واضحه. من الناحيه القانونيه انه اذا ظهرت ادله لتبرئه شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيره يبقى من الافضل انه يقدم المحكمه وبعد ذاك تتشاف الأدلة المبررة دي ذاتها تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام، يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص ده ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينفصل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم ينفصل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم ينفصل أمام المحكمة.
0: برضو سؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
2: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة ممثل المدعي العام وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
0: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول أنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
2: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
0: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُعرف.
4: الأعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لدارة البرنامج براديو دابنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاح او مصل عشان يقوم يحميهم من الامراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته ان احنا بندي الطفل او الزول الكبير او الام ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم ان احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لانه ان احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها امكانيات كثيره، ما فيها علاجات. لازم احنا بننصحكم منه، كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعامه عشان نقدر نحميهم من الأمراض. لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بنديه 200 ندي التطعيم أساسا بنديه لكل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، أنا بركز دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، والأمهات الأمور من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني احنا اخترنا الاعمار دي؟ لانه هم اكثر عرضه للامراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيره، لانه الطفل ما عنده مناعه، والام دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعه، عشان كده المضاعفات بتكون كثيره. والشيء الثاني برضو لانه هم الاثنين الشفاه صغار والامهات ما عندهم مناعه عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاء اي مرض ممكن يقاومه، لكن المره لما تكون هي حامل او الطفل لما يكون صغير عمره اقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطه الثانيه، نيجي نشوف الامراض اللي نحن بنطعم منها الطفل او الام شنو. طبعا زمان كان نسميها امراض الطفوله السته، لان هي مطعمه، والامراض كان هي السل وشلل الاطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولاده والكتكوتة والحصبه. بالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء. وبعد حزبة علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف دي ممكن تكون لي أعراض في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80 و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي. والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده أنا هنا بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طبعا بدوها الكرد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخده الطفل والزمن بتاعه وكده. لأنه الكرت ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحت بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عنه من الكرت ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرت اللي تعطيهم البدوها له. وختام عن هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو وعن هنا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
1: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية
0: على راديو دبنجا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا أعلن بنك السودان المركزي حزمة من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت إيقاف المصرفيين عن مزاولة أعمال الصادر والاستيراد وإنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين للتحقيق، وده على خلفية مخالفات تتعلق بعمليات النقد الأجنبي. الخطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات للمصارف تتخذ إجراءاته مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أن الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للجواب على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
3: وبداية ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
4: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأضلاع الاقتصادي بصورة عامة للبلد وكذا. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بالسياسات النقدية اللي هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر أنه هو قام باتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين أيضا. أنا أفتكر أنه للبنك السودان أو البنك المركزي له الحق في أنه يتخذ الإجراءات اللي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الأجنبي بصورة يعني عملية وكده. فلأنه يعني أي اختلال في تنفيذ هذه السياسات أو ارتكاب مخالفات بتؤدي إلى عدم استقرار في سعر الصرف وبتؤدي إلى يعني الإيروجن أو الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الأجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلام تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني أو في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك أنا أفتكر أن البنوك المركزية أو بنك السودان له الحق في أنه يتخذ من الإجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون على العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي، تكون في رقابة وبموجبة كل ما كانت هناك رقابة لصيقة كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرح بنك السودان. أي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ إجراءات ما تكفل تنفيذ هذه السياسة يعني، وليس في قطاع النقد الأجنبي إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق بالحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات اتخذها من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
3: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة؟ يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
4: حقيقة أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم الإجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون subject للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني. وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون تكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث يعني، أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صديق للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وده بضعف موقف كبنك مركزي. لكن طبعا اذا كان طبعا التزم بالاجراءات القانونيه فهو ده يعني بيعزز مبادئ العداله والحوكمه. ولا بد انه طبعا كبنك مركزي لابد انه يعتمد على القانون في انفاذ الاجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والافراد يعني. لكن يعني اذا كانت الاجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضعها بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، وأفتكر أنه ما بتكون عندك أي مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية. يعني إحنا قبل فترة بنسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشويب بنسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه ده الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني. وإذا اتخذ وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتحت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي ومهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمرابعة السودان وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكذا. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي. وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم لشغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف يعني بالمدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا. فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام يعني إذا ثبت أنه متورطين في أي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
5: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرقابة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف. فما قراءتك لهذا الموضوع؟
4: لو صراحه انا تكلمت برضه في بدايه كلامي عن تناغم السياسات، السياسه الماليه والسياسه النقديه وسوق العمل، لابد ان يكون في توازن او تناغم بيناتهم يعني. فاذا حصل اي اختلال في اي من هذه السياسات ده بيؤدي برضه الى تشوهات في عده اماكن يعني، سواء كان في سعر النقد الاجنبي، سواء كان في مستوى المديونيه، سواء كان في معدل التضخم. فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ على 400 مليون درهم دي أدت إلى أول حاجة، أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في الصرف ده يكون أثر مؤقت تقريبا يعني، يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا، وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني. ودي برضه نجاح للسياسة، نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استيل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف، أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي، وبيتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة لي المعالج سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاعت بنك السودان، لكن دي مش هي العامل الأساسي في فشل السياسات يعني. فشل السياسات بتكون ناتج عن يعني ترتيبات كثيرة جدا، أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد، المستوى معدل السيولة، السياسات الاقتصادية، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي وكذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
3: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوى إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مقاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية بحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني. كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوة المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان. رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3.5 أمتار، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة، بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت. ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن، مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق، مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يح بحمى الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي بها الزول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يبحث ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد ده كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعملوا مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدموا فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عادة طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور، حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا نازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع مكسحات في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جداً وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات، وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز، وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا رتل السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومثل إيش ب 10,000 جنيه والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصلوا على الأكل الإيش في اليوم.

0: متردي جدا، لانه عندنا المراكز الاربعه كلهم طلعوا من الخدمه.
1: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236 ألف من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236 ألف رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
1: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في الساعة 9 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في الساعة 10 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها. وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن. وأضافت في هذا الخصوص:
3: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة الساعة 9 صباحا للحضور بمباني الجهاز الساعة 10 صباحا، وتم استجوابي لمدة ساعتين، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
1: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتي همشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
4: قواتها تريك ترساب الناس الأراضي بتاعت الجميلة تريك ما دارين ما يتبع
1: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء قسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات، إلى جانب حج المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية، وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعاً باتاً داخل الغابات المحجوزة، وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصلة.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج في الميزان. الحلقه دي في الميزان حلقه خاصه، وبنستقبل فيها برضو يعني ضيف خاص سبقا تحدث لدبنجا، لكن المره دي حنتكلم معه في موضوع مختلف شويه. الاستاذ عبد المنعم ادم، المحامي والمختص في القضايا الدوليه ومتابعه الانتهاكات. مرحبا بك في برنامج في الميزان.
5: مرحب بك ومرحب بالمستمعين ومرحب بك أستاذ إبراهيم.
4: طيب، حنتكلم المرة دي عن واقع الحرب وخطاب الكراهية. دي الحاجتين يعني ما قاعدين ينفصلوا من بعض تقريبا في كل الحروب، وخطاب الكراهية هو يغذي الحرب، والحرب بشكل من الأشكال بتنتج أيضا خطاب الكراهية، والدائرة متبادلة. يعني أنت يعني الأسبوع الفات تقريبا كنت في ورشة بهذا الصدد، ممكن تقول لنا حاجة عنها؟
5: نعم طبعا، يا مرحب بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب، وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس، أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين، هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في جرائم بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
4: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده، ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثار مدمرة جدا جدا. لكن لأنه يعني أنا أفتكر أنه هو يعني جريمة عابرة للقارات، يعني إذا الزول في السودان قاعد يعمل حاجة ولا في أوروبا عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
5: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي، هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار إنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها، طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيره. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع. وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص اللي اتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عنده علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في إنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في إنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة، فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
4: نعم، طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم إنه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العدالة في بريطانيا أو في المملكة المتحدة ده بيشتغل بفكرة الفعل والنتيجة، يعني إذا زول بث خطاب كراهية بأي شكل من الأشكال أو دعا أي دعوة ولا يعني عرض الناس على حاجة، إذا ما نتج عنها جريمة فعلية يعني بيبقى الزول يعني ما يعني ما لا يحاكم أو لا يدان. الكلام ده صح حسب ما أنا فهمته؟
5: هو يعني خطاب الكراهية في بريطانيا لأنه التفسير حق السلطات البريطانية لحرية التعبير واسع جدا، فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الآن لو قارناه بفرنسا، فرنسا أي عبارة في إساءة للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر، ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون عنده ارتباط ببريطانيا، إما الجنسية يكون بريطاني عشان يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية، ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي أنا ذكرتها اللي هو ممكن في الآخر تصل الأشخاص يفلتوا من العقاب، لأنه التفسير حق إنه خطاب الكراهية كيف ممكن يتم أركانه وكيف تمت وكذا، فده ده ممكن يخلي لحد ما يوصل، وإذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجة. فخطاب الكراهية لوحده ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني أركان الجريمة كاملة، لأنك أنت حيكون عندك الأركان ناقصة باعتبار التفسير أو باعتبار المكان أو باعتبار الأثر وقع على أي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا أي عنصر واحد لو اكتمل حتى ولو عنصر واحد يكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الأصدر أو الشخص المتأثر أو الخطاب نفسه أو كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهية. على سبيل المثال، واحدة من الأشياء المميزة جدا في القانون الفرنسي إنه اللي بيسموه glorification of killing، اللي هو الأشخاص لو يجوا بيحتفوا بالقتل، ودي حاجة حاصلة بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمة لوحدها، ما محتاجة أي ركن آخر عشان يكون.
4: نعم. طيب يعني برضو في تماس بين السياسه وبين خطاب الكراهيه، يعني عشان نوسع الموضوع شويه، مثلا هنا في هولندا في احزاب كثيره يمينيه تدعو لالغاء الماده الاولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد انه الناس متساويين، يعني الناس اللي ماشيين في اتجاه انه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني او افعال تدخل في باب التمييز العرقي. ف يعني برضو مع اختلاف طريقه نظام العداله هنا في هولندا وفي اماكن اخرى، هل تعتقد انه المناخ العالمي ده كله هسه، يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في امريكا واللي بتحصل في ايطاليا واللي بتحصل في كده صعود احزاب، هي بتفتكر انه الناس ما مساويين، وانه يعني في ناس درجه ثانيه او في ناس كده، ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهيه في اوروبا ينتشر برضو بالاحرى في العالم الثالث والرابع، يعني المفروض ينتشر لانه شايفينها مثل يعني، فهل دي عندها تاثير؟
5: نعم، انا اعتقد عندها تاثير مباشر. واحد، باعتبار انه طبعا صعود اليمين في اي بلد اول حاجه هم بينتهكوها. على سبيل المثال الان في امريكا، لما مثلا شركه من الشركات اشترت واحده من اكبر وسائل التواصل الاجتماعي اكس، رفعوا كل القيود على النشر، ودخل لانه يكون في مساحه واسعه جدا لانه الناس ينشروا اي كلام من غير رقابه. الان مثلا على سبيل المثال شركه متى عندها لايرز مختلفة من أو مراحل أو درجات مختلفة من من درجات الرقابة على الكونتنت، أو بيسموه الكونتنت مودريشن، اللي هو المراقبة على رقابة المحتوى اللي بيتم نشره على المنصة. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف، لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم، وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا، وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا فيه سوء فهم، وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي أنت ذكرتها لليمين الموجود في هولندا إنهم يتكلموا عن مسألة الأشخاص غير متساويين، طبعا دي تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة. واضح إنه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها. ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم ديل نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حق حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدورة تراقب الأشخاص الموجودون على أراضيها ولو تم النشر بلغات أخرى. إذا كان الآن تم نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة، الدول دي ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني وكذا بيتم رصده، ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على أشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه. يعني تمييز، عبارة أوضح يعني، هي تمييز في النظام نفسه العدلي إذا كان عند المنصات حق التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمين فيها الأشخاص اللي بيقوموا بخطاب الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات. فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أو بتزود خطاب الكراهية بشكل واسع.
4: نعم، الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتم يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه، يعني تقديم المسؤولين منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرات من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق أو يصعب الإثبات. يعني أنا دار أضرب مثل معمم بحادثة بتاعت زورة طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت انها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجه دي ما هنا ده ديب فيك، يعني حاجه سووها بشكلي بصورتي وكده، دي ما انا. فانتوا بتواجهكم صعوبات فنيه او في جهات فنيه بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الادله اللازمه؟
5: ده سؤال اعتقد يعني فعلا مهم جدا عشان برضه للنقاش في المساحه العامه، لانه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصه الان في انتشار ادوات الذكاء الاصطناعي، بقدر ما انها مفيده بقدر ما انها هي ممكن تكون مضلله. طبعا باستخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر، او مش 100% لكن بدرجه كبيره جدا توثق لك انه ده دي مثلا من المواد الاعلاميه تم انتاجها بواسطه الذكاء الصناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عمليه التوثيق في اركان اساسيه اصلا عشان تقدر تجمع الدليل، اللي هي بيسموها الميتا داتا، مش كده، البيانات الوصفيه،
4: ايوه
5: من ضمنها المعلومات انه الماده اتنشرت وين، الاي بي ادريس، القناة اللي اتنشرت فيها أو الوسيلة اللي اتنشرت فيها، الأشخاص اللي نشروها، وفي طرق كثيرة جدا للتحقق من إنه المسائل دي كلها حقيقية وموثقة. الكويس إنه في موضوع السودان للأمانة إنه الأشخاص بيظهروا بصورهم، أغلب الأشخاص بيظهروا بصورهم وبأماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في أماكن عامة في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعية. أعتقد ده قلل الفكرة حق إنه أصلا يكون في مشكلة. ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمة في صعوبات متعلقة على سبيل المثال بمسألة العربي السوداني. يعني الآن في فرنسا تحديدا، وأنا قلت قبل إنه التقاضي أسهل نوعا ما من باقي الأماكن اللي حد الآن نحن بنرصد فيها الخطاب حق الكراهية. واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدل ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايف، ويفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة الورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي لقيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا، وهم يعني بيسموهم مترجمين محلفين، عندهم القدره في مساله رصد خطاب الكراهيه. في حاجه ثانيه برضه تقنيه وفيها اشكاليه في تفسير العبارات. الان غير انه نحن مثلا عندنا ارشيف تقني وعنده القدره في انه يقدم دليل من الارشيف نفسه للمحاكم، وارشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت ادله بشكل موثق انه من الدليل موجود اونلاين كيف وصل لحد الارشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحه حقته الدليل من عندنا ما بتمسح. فدي واحده من الادوات اللي بنستخدمها تقنيه عشان نقدر نقدم بها الادله للمحاكم المختلفه. فاذا كان مثلا قدرنا وثقنا الادله ووصلنا للاشخاص اللي هم موجودين في اماكن مختلفه عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرت، يفرغوا المادة أونلاين. حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس أو شفنا محتوى كثير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كثيرة جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حقت القبائل أو استخدموا فيها عبارات بشكل يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على السياق الاجتماعي، وبرضه كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدروا يفسروا انه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة او بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية او فيها تحريض او كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضه في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيريه تساعد المحاكم في انها كيف تفهم. يعني مجموعات حقت المحامين من بلدان مختلفه ممكن يشاركوا، على سبيل المثال محامين من كولومبيا او محامين من البرازيل او محامين من اماكن اخرى، عندهم شواهد لانه كيف خطاب الكراهيه دخل في المجتمع وكيف تم استخدامه وكيف تم تفسير العبارات اللحنيه دي. فاعتقد ده بيساهم في انه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقه بالتكنولوجيا وجزء تقني عنده علاقه بالمعرفه. لكن اعتقد برضو السيده اللي انت ذكرتها انه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقه جدا، وفي وسائل حق التحليل أخرى بتقدر تساهم في إنه المادة دي تم نشرها كيف، ودي حاجة بسيطة جدا أعتقد في مسألة الوصول فيها للحقيقة يعني.
4: طيب أستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده ده، يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهية يكون في عدة مستويات، يعني مثلا أنا أقوم فئة سكانية كاملة مثلا أقوم أحقرهم وأقلل من شأنهم واخليهم يحسوا بالمهانه، يعني انتوا ولا اي ناس وانتوا ناس ما بتسووا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب ثاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف، فديل انتوا بتتعاملوا معهم كيف؟
5: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهيه، والاثنين يعتبروا طبعا، لكن في مواد مختلفه بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محدده دي معروفه انها العبارات المسيئه حسب القوانين المختلفه في البلدان المختلفه، عندها معايير مختلفة ودرجات. طبعا دي محتاجة زي ما أنا ذكرت قبل شوية التفسيرات حسب السياق الثقافي وحسب التفسيرات حقت اللغة، إنه كيف مثلا العبارة دي تعتبر. مثلا الآن حتى بيتم التحريض إنه مثلا القبائل المحددة دي كلهم مثلا كذا وكذا، يعني دي كلها عبارات مجرمة في كل الأماكن. فإذا تم التحريض على أساس عرقي أو الإساءة لأشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل يقول لك فلنجايات أو يقول لك ديل عبيد أو يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح إنها يعني فيها لحن وفيها إساءة، وأنا أعتقد ما بيكون في أي مشكلة في أي بلد من البلدان دي. دي عبارات مجرمة بشكل واضح، دي مجرمة ما فيها أي لبس، يعني ما عندها علاقة أبدا بأي شيء ممكن يتفسر بأنه دي حرية التعبير. التعبيرات السياسية مثلا الأشخاص عندهم الحق في أنه يتكلم عن أهله، يقول مثلا أنا أهلي عايزكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن أي حاجة بتحقر الآخرين أو بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمة في كل البلدان، أو على حد علمي يعني البلدان نحن ننظر فيها الآن في الاتحاد الأوروبي ما في أي بلد بيسمح بالعبارات ضد أي مجتمعات، لأنه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضية اللي هو مثلا إنه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجة واحدة، إنه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا وبيتكلموا عن إنه يحرضوا ضد القبائل ويتهمون بأنهم هم أقل يعني عرقا ولا كذا، أو يتهمون إنهم هم مثلا مع طرف من أطراف الحرب. فأنا أعتقد ده نفسه في الحالة دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين يعتبروا مجرمين لأنه التحريض على القتل في كل الأماكن كمان مجرم.
4: نعم. سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العاديين ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بالعالم الديجيتال ده، يعني عندهم بيعرفوا منابر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو يتعاونوا مع منو عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
5: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهية برضو عنده ليرس مختلفة للناس العامين مثلا إنه ما يستهلكوه. واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الآن بيتكسبوا من المحتوى الموجود أونلاين، أهم حاجة إنه عدم مشاركته مع الأشخاص ولو لأي غرض من الأغراض. الحاجة الأساسية لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجودة أونلاين، مثلا السودان هيومن رايتس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجة الثانية ممكن يعملوها الناس العامة، غير إنهم الابتعاد في إنهم يردوا ولا يتداول المحتوى ولا كذا، لأنه ده أصلا غير إنه بيكسبوا أموال بيدي انتشار أكثر للمحتوى نفسه. فأنا أعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها اونلاين بيتم حذفه مباشره اذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناه نفسها. طبعا اغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن اي شخص يدوس او يضغط على الازرار الثلاثه الموجوده وانه بلغ عن محتوى، بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجيك رد. الحاجه الثانيه برضو الممكن الناس العامه يعملوها برضو يعني ابعاد الاطفال، ابعاد الناس، لانه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مساله السلام الاجتماعي لقدام. الان خطاب الكراهيه وصل الناس مرحله بعيده جدا من الانشقاق، وخلى بل عبارات كثيره جدا يتم استخدامها الان بقت يعني بقت فيري بسموها شنو، بقت قريبه جدا لان الناس يخلاها تكون عاديه او يستانسوها.
4: تم تطبيعها يعني كده
5: تم تطبيعها بالضبط. فدي اعتقد كلها بمساله التداول الواسع. فاذا كان الناس ابتعدوا من مساله التداول او ابتعدوا من المساله حقت انه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، اعتقد دي واحده من الوسائل الاساسيه في محاصرته. الحاجه الاخيره اعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصه لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، او يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصه الان مثلا في اوروبا لو بتعرف اشخاص بيعملوا في خطاب كراهيه وانت حاسس بالمسؤوليه تجاه في تجاه الحاجه دي. فانا اعتقد ببساطه انه مثلا يرسلوا الروابط دي للشرطه المحليه ولا كذا، اكيد 100% الشرطه بتقدر تتخذ الاجراءات اللازمه، لكن اعتقد اهم حاجه انه لو الشخص ما قادر يعمل حاجه كثيره يبتعد من نشره. فانا اعتقد دي اكثر ممكن تكون مساهمه في مساله محاربه خطاب الكراهيه.
4: الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
5: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
4: شكرا لك.
6: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج
7: رسالك في الميزان. حملة راديو دبنجا وبيجنا وجهيني كي هما إعلانات كوي خدمة عامة جديدة راديو دبنجا تقول أو ترى نبهه دقي بإنه ترجمة يعني لازم لاحظه به وإن الاعتبار ده تبي به بإنه بريغو إرده كسر كي سجلته يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجات كوي هما تتيجي بروره كده بسيني. في أي بداية حلقة بإنه راديو دبنجا بريغوي نشرنيكي مسؤولية تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات كوي عامة من محكمة جناية دولي ويجينة بسينيكي كيغا لأغراض التوئية والإعلام كوي عام كده طردون ألغاقيا كده وكيغا يعني تيكوي كده عكسينيكي سجيل كوي عامة من محكمة جناية دولي كي خصوص قدية دارفور كي يعني مشروع قانونية دوس وكيغا موقف إذا إدوس راديو دبنجا كيدوس والغرض كويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولي قويقنا شرايينة ووداجينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمية قنوات كي قوة بي وسائق تبقى معلومات تبقى قوة بي قدمي بي.
8: المحكمة الجنائية الدولية
7: أجوز نمرة أربعة جي بأنه كي يعني دليل مفصل للنور يعني مكتب كوي مدعي عام غير نيارب تدبي جي باقي دي وكي غا كيني OTP link كيني جي OTPLINK وبرنامج كي غا يعني إطارقوي سلسلة بتاع حلقات كوي جينا نور تحقيق كوي من محكمة جناية دولية غرية دارفور كي ديري كبدورة كي دينا دي نابوري مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولية كي إطار كوي كده عدلة جماعيني كي إطار مهمي كي غايشان أوغو جرائم ارتكبكيني بإنو حاكمته وجرائم كوي نو فاشر دو جنان ردو تايري برور دكي ده تحقيقو ديري إشان مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولية كي نيا تواصل لبكي لابد بإنو يعني منصة وي الكترونيكو ووغي استخدمي بي وكيغا منساغي او تي بي لينك نكينيغي سبيلينغ اوغي او تي بي ال اي ان كي او رابط كوي او تي بي ال اي ان كي نقطة اي سي سي علامة ناقص سي بي اي نقطة اي ان تي كبدو يوبا نربو كرر نغيدي او تي بي ال اي ان كي نقطة اي سي سي علامة ناقص سي بي اي سي بي اي نقطة اي ان تي وكيغا يعني التحقي كوي ويغنا ديرغي بانو انجليزر اركيينيغي بانو انفستيجيشن جينيكيني وفي نفس الوقت سودان دارفوردو يعني دي اختارغينا اختصرغينا جيغي بغدي ترغنورو معلومات كوي نونر اوغي يعني تواصل ويغرين كنا نغيريغي برو اكاد بيبي وان وانغن اكاد بيني و بريد الكتروني تينيغا اكاد بيني تلفوني تينيغا اكاد بيني وكيغا كور مهمي يعني حتى عشان اوغي محققينجي متابعة كنا بلاقي تبقى بري تبقى عشان نقدر يتواصلوا معكم ونفس الوقت حتى قويناتنا دبلغيني بروا ممكن كتبينه وفي نفس الوقت يعني ممكن حتى قويتاري كيغا يعني ملخص تينيغا يعني ناي او مجرم تيكي نقرا تفاصيل او دهايا كيغرا تيما وقايا كيغر تيري معلومات تيني ممكن قدميني وفي نفس الوقت يعني ممكن صور فوتوغرافية شريطي تنغا فيديو تنغا أوراق مستند تنغا ممكن تغنى يعني قويني تاركوي حادثة كتايرو كيغوغرو وفي نفس الوقت ممكن خريطة استخدمينه وخريطة موقع الالكتروني قوي أودور ناقبوي كبدو نورين خريطة تاركي سكو كبدو جي كبدو ممكن كيغو بالضبط ممكن حدديني أو كيغي مثلا سوا كان مؤسسة غنيغا مرفق عميغا وي حددينني ممكن يعني تردو بالضبط حددينني وآخر حاجة جي بعد ما باريجي سقوط دينا معلومات كنو يباني جي واني كيما كيني جي تو هيريني جي سقوط بينو معلومات كي كيني وكيغا بار انجليزي جي سميت كنا كتبتاي جي S-U-B-M-I-T وي بعد ما باريجي ديني ممكن اوني ويجينا يعني اتصال غا كنا نكيا معلوماتي زيارة غريغا ممكن بعدك كينا وفي نفس الوقت تيغو اكريسان دينا نغي ديغي بيهنو اتامنين ناسيو تغوي كور سر ريتاري اقصى درجة السرية تغوي تدي اشان برساندو جبوغو ومناسا غويمة OTP link OTP LINK كيا كيغا بيهنو مناسا معلومات جماعي دي وبأسرع طريقة وبأعمل طريقة وكور مضمني كبدون نربي معلومات كي سكو قويبه كغيو مكتب كوي مدى عام محكمة جناية دولي كي كور يعني شكر نيري وكور بقيقنو يعني ممتني
8: المحكمة الجنائية الدولية
9: اللون سنجين جلون إن برنامج معلومات المحكمة الجنائية الدولية لكورول ندين غرد ديلين ألمبس كوانتو إيا نأوتون جلون ييني na in alba mahkamang tarin rising darforle na in ala lomba almashwara kanuniye wala al radio dabanga kwang rai kin belenga alba mahkama janaiya duwalian tarin gispalitia na kwang ay sinken wasilin kingi na kie malumata si gaddi menkal ke dora wala kalke koranga resminga
8: Almahkama aljinaiya duwalia
9: na in barnamijin halaga akhir dunwale muddail amin maktabin tawasulin korangan jawli muddail amin maktab mahkama janaiya duwali ale ala kena adillanga muhimma dorolfi alankelaya mujirimasi hakimen fiya ala jeninga kawe illa jinena na fashir na aba joel asan kem muddail amin maktabin kwa wasilen ben ba kin koranga julo digle ba internet le jo na in kutuben ja otb link nukta icc dash cpi nukta int nagistane keringa win alan jo internet na in kutuben ja otb link nukta icc dash cpi nukta INT نما أبس بوديل لوديك لجونا إنكريا تحقيقاتا ولا إنفستيغيشن كي إنجليزي نماز جيجي لي نما لو كينا سودان دارفور كريا نيسي اختارنجا لأنا ما كين كونا نكين معلومات كتبنجا إنا دين تلفونين رقم ندين إيميل نكين معلومات سونغا مهمة جي ألان ليا محققا كين بلغتسي كونيا نتابن كال ندوك حادث إدين كونا جا ألاجي جويل أسان دين بلغة جا نما إلا حادثين جرسنو كأينا نمعلومات مهمة جوا إلا حادثين نا إلا حادثين تاريخ ندلو الدالة إنا نأبا جويل بس خريطة إنسيقات استخدمين جا ويب سايد لي نا أباس أوتوان كرنجا جان بجيجي دوك ليا نما جامينين لو لس جيجي ألاك إنجليزي إنكريا سميت نا أبا إلون نو مهم كي كايم كوا باقيسين كالدول مارانكين معلوماتسي بنيتين كي سير كيلي نا OTP لينك المنصة مهمي إذن نجون دي على معلوماتسي وار وار دورول كال ناكي دورا إيت على آميني نمودي إي الآمين مكتبين كوا سونغاقي باركين كوي دي انتا آوني اللي
8: المحكمة الجنائية الدولية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوى إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مقاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية بحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلول حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوة المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان. رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3 أمتار ونصف، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهد والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة، بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت. ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن، مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق، مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الروسيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يح بهم الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي به زول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يبحث ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعملوا مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدموا فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عدا طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور، حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا نازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع مكسحات في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات، وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز، وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236,000 من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية، وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236,000 رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في الساعة 9 صباحا

0: قبل إطلاق سراحها، وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن، وأضافت في هذا الخصوص:
1: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة الساعة 9 صباحا للحضور بمباني الجهاز الساعة 10 صباحا، وتم استجوابي لمدة ساعتين، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتيها مشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
2: قواتها تريك الرصاص بالذات الأراضي بتاعت الجميلة تريك ما دارين ما يتبع بتاعي فوق ما يتبع لتريك بيعرف هذا اليوين يا شد تريك بيعرف هذا اليوين المكان ده مكان بتاع الشيخ علي بي.
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حج المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية، وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة، وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن مواصل معكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة جديدة من جولة السودان اليوم، ليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو عام 2026. تتضمن جولتنا لهذا اليوم عددا من أبرز القضايا والتطورات على الساحة السودانية، من بينها التطورات الميدانية بشأن المعارك في شمال كردفان وغرب دارفور، تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بولايات دارفور، التطورات الصحية في كردفان والنيل الأزرق بشأن الكوليرا وحمى الضنك، لقاء قوى الكتلة الديمقراطية بالبرهان

0: خان رئيس مجلس السيادة الانتقالي. ردود الفعل حول الارتفاع الكبير في معدلات التضخم السنوي، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ جولتنا بالتطورات الميدانية في شمال كردفان وغرب دارفور، حيث أعلنت القوات المسلحة استعادة سيطرتها على منطقة المسلمية الواقعة غرب مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وذلك بعد يوم من إعلان جنود في قوات الدعم السري سيطرتهم على المنطقة. وفي غرب دارفور أعلنت قوات الدعم السري مساء أمس سيطرتها على منطقة مستورة بمحلية كلبس، ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت القوى المشتركة للحركات المسلحة قد أعلنت خلال الأيام الماضية سيطرتها على عدد من المناطق في غرب الولاية. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بولايات دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بسبب النقص الحاد في الخدمات الأساسية. وللوقوف على حقيقة الأوضاع الإنسانية داخل المعسكرات، تستضيف جولة السودان اليوم الأستاذ يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، كما سينضم إلينا لاحقاً الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور. ونبدأ بالأستاذ يعقوب فري، أهلاً ومرحباً بك في جولة السودان اليوم.
1: شكراً لك وشكراً لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجا. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسق عام لمعسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس أنه ننبه لجهات المانية الممكن أنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات بورنو وعندك في كتم وعندك في كساب، وديل ما في غذاء تماما، يعني خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. أنا بقول لك إضافة على ذلك هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، خاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني انه ما بيجيهم الاغاثه دي الواقع الحقيقي الموجوده. اما بالنسبه لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجه، البيجي في الولايات الثلاثه ديل، لكن بيجي حاجه بسيطه جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني بقول لك برضه هناك في شرق دارفور برضه بوصل برضه بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصه تقول غرب دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خيطه زي 10%، لكن ما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا. المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة، يعني أنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي أنه الناس بطلوا برا، وحتى الآن أنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوي بيجينا أنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذائي بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوي زي ده يعني شكل يومي خيطه زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس إطلاقاً.
0: والآن أنتقل إلى الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية للنازحين بمدينة زالنجي للحديث عن أوضاع النساء داخل المعسكر. أستاذة فتحية أهلاً ومرحباً بك في جولة السودان اليوم.
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في، لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني، وده الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر الدخل، ما عندنا أي محل نحن نخدمه إلا كان نمشي الخلع ما في حاجة، عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك، والله حسي المرأة معانة جت، يعني ما عادية. كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وعكفة برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريا جاية، وعدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية. وأصعب الشهور في بلدنا هنا شهر 7 8 9 10، ده أصعب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والهوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذه الكارثة الصعبة دي. والله شكلها كده يعني عندنا حبة اسمه ده التغذية بتاعت أطفال، لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسم ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية، يعني إلا الأطفال بس بعد بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي. والله أنا يعني رسالتي حسي بيقول بأنه المنظمات يجينا داخل آجل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذة رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلا من قبل جهاز الأمن بالولاية، وللوقوف على أسباب الاستدعاء وما جرى خلاله تلتقي جولة السودان اليوم بالأستاذة رشا. أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
3: تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلا يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة الساعة 9 صباحا للحضور بمباني الجهاز الساعة 10 صباحا، وتم استجوابي لمدة ساعتين، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي، وكان الاستدعاء على خلفية إضراب معلمي ولاية كسلة من أجل تعديل الأجور لواكب القلاء والتضخم. وكانت مطالبات معلمي الولاية من حكومة الولاية تطبيق المنشورين، منشور سنة 2025 الخاص بتطبيق بدل وجبة وبدل سكن، ومنشور 2026 الخاص بعلاوة إزالة مفارغة قيمتها ثابتة 120,000 جنيه وسداد المتأخرات، بالإضافة إلى انتظام صرف المرتبات قبل الخامس من أول كل شهر. ونتيجة لحراك المعلمين والإضراب استجابت حكومة الولاية بتطبيق منشور 2025 بدل وجبة بدل سكن من يونيو 2026. وبرضو كان من نتيجة الحراك والإضراب اللي هو إرسال الحكومة الاتحادية للجنة لحصر متأخرات الأجور بولاية كسلة لحصر متأخرات الأعوام 23 و24 و25 ومتابعة منشور مارس 2026 علاوة إزالة الأجر. وعليه تم تعليق الإضراب من قبل لجنة المعلمين بالولاية لمدة أسبوع واحد لإتاحة الفرصة للحكومة للتنفيذ الفعلي لما تم الاتفاق عليه. رسالة الأخيرة لحكومة الاتحادية وحكومة الولاية هنا أن التعليم لا يتقدم إلا بإنصاف المعلم، وشكرا جزيلا راديو دبنجة.
0: يشهد إقليم النيل الأزرق تدهورا مقلقا في الأوضاع الصحية في ظل انتشار حمى الضنك وتزايد النداءات المطالبة بالتدخل عاجل لاحتواء المرض وتعزيز الخدمات الصحية. وللوقوف على حقيقة الوضع الصحي هناك معنا الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق. أستاذ علي أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
4: أكثر من 4,000 مواطن مصابين، وكل يوم وفيات 2-3-4 أشخاص، وأحوال الناس الموجودين في المعسكرات بذات النزوح برضو أوضاع الإنسانية صعبة جدا، ما في مأوى ما في غذاء، زي ما الناس شايفين الأمطار شالت المخيمات بأنه كان عاملنا بحاجات، وفي مناطق نائية جدا وفي مناطق بتاعت مياه أمطار. الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق وضع صعب شديد. أما الأوضاع الصحية هو انهيار كامل للنظام الصحي بالنيل الأزرق، وما في مجهودات كده يعني مبذولة من أجل إنقاذ أرواح الناس من الكارثة الكبيرة بتاعت حمى الضنك، بالإضافة إلى الوضع الإنساني اللي عايشينه الناس في معسكرات النزوح في مدينة الدمازين وفي بعض المحافظات نزحت عليها الناس، والناس الأوضاع الإنسانية كارثية بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية أصلا، يعني العايشين الناس منذ بداية الحرب أوضاع معيشية صعبة جدا، الناس ما قادرة تأكل، ما قادرة تشرب، ما قادرة تلبس، ولا قادرين يقروا أولادهم. يعني الوضع الصحي في النيل الأزرق وضع خطير جدا، والسلطات في النيل الأزرق ما عندهم أي دور اتجاه المواطنين أو اتجاه شعبهم. نفرع وكلام عملوه أميس وكذا، ده كله نشوفه يندرج تحت الدعاية الإعلامية، ليس إلا بأن المرض ده كبير جدا على السلطات في النيل الأزرق. من المفترض يكون في إقلاق للمدينة لمدة أسبوع كامل، بعد ذاك يطلبوا المساعدة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في القطاع الصحي، بأنه كل يوم الناس قاعدين يموتوا بسبب حمى الضنك، وكل يوم حمى الضنك بتزداد وتنتشر، وصل لأكثر من الإحصائيات اللي عندنا نحن أكثر من 4000 مواطن مصاب بحمى الضنك، وفي وفيات يوميا بتحصل فيها النيل الأزرق. والاستجابة للحملات والحاجات دي كلها يعني بدأ أمس، وشايفين بأنه كله دعاية إعلامية وكذا، الناس ما نزلت على الأحياء وما اشتغلت الرش بيت لبيت زي ما من المفترض يكون قاعد يبدوه بخطط وببرامج. الأحياء الشمالية دي كلها الناس مصابين وقاعدين يموتوا يوميا بحمى الضنك، خاصة تمسك النصر شرق والنصر غرب، زايدا الثورة، زايدا مربع 47 48 63 مربع 69 64 79، انت ماشي المنشية مربع 79، انت ماشي مربع الشارع الصالحة مربع 84، انت ماشي مدينة الشهيد، وانت ماشي دخاش الشروق، بالإضافة تجراج للهجرة، الهجرة شرق، الهجرة غرب، مربعات 43 45 في الهجرة، المربعات المربع 60 مربع الشروق 60 72، وانت ماشي لمربع 72 الدوحة 74 و75 المناطق دي كلها موبوءة بحمى الضنك، والناس بتعاني كثير جدا في الحصول على الفحص، بأنه الفحص غالي جدا، والدريبات يعني الدريب ب5000 ولا ب4000، الناس ما قادرة، يعني بأنه الناس وضعهم المعيشي وضع معيشي صعب جدا. من المفترض الطوارئ الاتحادية أو وزارة الصحة بأنه الناس تعلم بأنه في كارثة حقيقية، كارثة صحية، هو مهدد أمني لحياة الناس، بأنه الناس قاعدين زي ما الناس قاعدين يموتوا حاليا بسبب استمرار هذا الوباء الكارثي.
0: من جانبه أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم تراجع حالة الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان مقارنة بالأسابيع الماضية. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لجولة السودان اليوم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد إعلان السودان خالي من الكوليرا منذ يناير الماضي، في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وجاءت التقارير لنظام التقصي والترصد اللي هي بتجي بصورة دورية ويومية من كل ولايات السودان، في الولايات الغربية والشرقية والشمالية حتى الولايات اللي فيها الدعم السريع، وبموجبة تم أخذ عينات وفحصها، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات، وتم التدخل مباشرة بواسطة توجيه بعض المنظمات للعمل هنا، خاصة منظمة ألايت، وبعد ذلك تدخلت كافة ومنظمة طب بلا حدود، وتم دعم مراكز لعلاج العزل في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات. وذلك تم مسألة الترصد اليومي والمتابعة اليومية للحالات ونسبة لحركة السكان، وخاصة المنطقة دي منطقة ملتهبة والحرب وكذا، فانتقل المرضى منهم حاملين للمرض إلى منطقة غرب بارة لمنطقة المزروب، وبرضو سجلت فيها حالات كثيرة، وبرضو مشي فيها مركز معالجة للعزل، وكذلك تم توفير إمداد عبر المنظمات الدولية والوكالات الموجودة هناك. يعني
0: قالت الكتلة الديمقراطية إنها عقدت أول لقاء لها مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخرطوم أمس الاثنين، ووصفت اللقاء بالمثمر مؤكدة إنه تناول عدد من القضايا السياسية ومستقبل المرحلة الانتقالية. وللوقوف على أبرز مخرجات هذا الاجتماع ينضم إلينا الأستاذ محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
6: تحية لكم والتحية لجميع المستمعين، شاكر لكم هذه السانحة. نعم، التقت بالأمس الاثنين الكتلة الديمقراطية بفخامة سيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولعل هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بالسيد الرئيس في الخرطوم. اللقاءات كانت متواترة في الفترات السابقة حينما كانت رئاسة الدولة في بور سودان، ولكن هو اللقاء الأول في الخرطوم الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بسيد رئيس مجلس السيادة، وفي ذلك دلالات على أن عملية التحرير قد قطعت شوطا كبيرا بلا شك. اللقاء جاء استجابة لدعوة تقدم بها فخامته للكتلة الديمقراطية، حيث أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني شامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023، بما يفضي إلى تفكيك الدعم السريع. السيد الرئيس أكد عدم وجود مكان لأي كيان انفصالي أو لما يسمى بتأسيس في المسار السياسي، كما أكد أن ما يسمى بتأسيس هو عبارة عن دعم سريع، كما أكد أيضا على أن هذا الحوار يجب أن يقوده السودانيون أنفسهم في إطار المساعي لتوطين الحل السياسي، وأن أصحاب المصلحة هم من يحددون شكل هذا الحوار. ومن جانبه أيضا شدد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار السوداني، كما أعلن التزامه التام وسعيه الحسيس في المضي قدما في تهيئة المناخ الملائم لانطلاق الحوار، بحيث لا تكون هناك عقبات تحول دون مشاركة أي طرف في عملية الحوار، وأيضا ثمن الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليين والشركاء الإقليميين.
0: طيب أستاذ محمد زكريا، ما أبرز الرسائل التي حملها وفد الكتلة الديمقراطية إلى هذا اللقاء مع البرهان رئيس مجلس السيادة؟
6: جدد هذا الوفد لسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: مستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع هذا الملف الاقتصادي، حيث كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن تسجيل ارتفاع كبير في معدل التضخم السنوي في السودان، حيث بلغ 51.28% مقارنة ب 44.5% في مايو الماضي، بزيادة قدرها 6.78 نقاط مئوية. وللوقوف على أسباب هذا الارتفاع وانعكاساته على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، تلتقي جولة السودان اليوم بالدكتورة ماجدة مصطفى الصادق، عميدة كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية بجامعة السودان. دكتورة ماجدة، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
7: أصدر الجهاز المركزي للإحصاء المؤشرات الرئيسية للرقم القياسي ومعدل التضخم لشهر يونيو 2026، ويشير التقرير أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 51.28% في يونيو 2026، وهو ارتفاع كبير يعكس عودة الضغوط التضخمية بعد فترة من التباطؤ النسبي. كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه. من أبرز المؤشرات ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 54.49%، وهو أعلى من التضخم العام، نظرا لأن هذه المجموعة تمثل حوالي 52.9% من وزن سلة المستهلك، وبالتالي فهي المحرك الرئيسي للتضخم في السودان. كما سجل قطاع النقل أحد أعلى معدلات التضخم 65.89%، مما يؤكد تأثير تكاليف الوقود والترحيل على بقية السلع. شهد قطاع التعليم قفزة استثنائية بلغت 268.72% نتيجة تحديث الرسوم الدراسية، وهو ارتفاع موسمي لكنه ذو أثر كبير على الرقم القياسي.
0: طيب دكتورة ماجدة، في رأيك ما الأسباب المباشرة التي تقف وراء هذا الارتفاع في معدل التضخم؟ وهل يرتبط ذلك بالحرب وتراجع الانتاج أم أن هناك عوامل أخرى مثل السياسات النقدية وسعر الصرف؟
7: التقرير لا يذكر الأسباب لماذا ارتفعت معدلات التضخم بصورة مباشرة، لكن بالتحليل الاقتصادي يمكن إرجاع الارتفاع إلى عدة عوامل، وهي استمرار الحرب وتعطل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق، ارتفاع تكاليف النقل بسبب الوقود والطرق غير الآمنة، تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات، انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وهو ما ينعكس في تضخم السلع المستوردة الذي بلغ 50.23%، ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم والأسماك والألبان والزيوت، وهي السلع التي سجلت أعلى زيادات شهرية. التفاوت الكبير بين الولايات حدث بنتيجة اختلاف الظروف الأمنية وتكاليف النقل وتوفر السلع. وتوضح البيانات أيضا اختلافا مهما بين الريف والحضر، حيث أن التغير الشهري في الحضر كان 8.08%، أما في الريف فكان التغير الشهري في الأسعار 6.3%، أي أن الأسعار ارتفعت خلال يونيو بصورة أسرع في المدن. أما التضخم السنوي في الحضر كان 51.81%، أما في الريف كان 51.06%، أي أن الفارق السنوي بين الحضر والريف فيما يخص نسبة التضخم السنوي محدود جدا. بالنسبة للغذاء، تضخم الغذاء في الريف بلغ 56.8%، أما في الحضر كان 50.81%، وهذا يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء، رغم أن الزيادة الشهرية العامة في المدن كانت أعلى، ويرجع ذلك إلى ضعف شبكات النقل، ارتفاع تكلفة إيصال السلع للمناطق الريفية، انخفاض الإنتاج المحلي في بعض المناطق المتأثرة بالحرب، اعتماد الأسر الريفية بدرجة أكبر على الغذاء مقارنة ببقية بنود الإنفاق.
0: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام جولة السودان اليوم لهذا اليوم الثلاثاء. شكرا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا، راديو
9: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق صراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق صراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم راني دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا قهر مبادرة لا لقهر النساء هيئة محامي دارفور المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وتجمع الأجسام المطلبية وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفعها المنشود وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم بنقدم لهم جزيل الشكر وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن وشكرا جزيلا.
10: وبهذا مستمعي راديو دبنجا الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجسر.
8: راديو دبنجا راديو
9: في حديث خاص على راديو دبنجا. تفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوى إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مقاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية بحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكدت حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوة المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان. رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3.5 أمتار، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة، بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يح بهم الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي به زور المستشفى، ناهيك من أن يمشي يبحث ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد ده كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعملوا مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدموا فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عادة طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا نازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع نقص حاد في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جداً وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات، وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز، وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا طول السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236,000 من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية، وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236,000 رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لي

0: إلى مباني الجهاز في الساعة 10 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها، وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن. وأضافت في هذا الخصوص:
1: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة الساعة 9 صباحا للحضور بمباني الجهاز الساعة 10 صباحا، وتم استجوابي لمدة ساعتين، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتي همشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
2: قواتها تريك الرصاص بالذات الأراضي بتاعت الجميلة تريك ما دارين ما يتبع بتاعي فوق ما يتبع لتريك بيعرف هذا اليويت يا شتى تريك بيعرف هذا اليويت المكان ده مكان بتاع الشيخ علي بي.
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حجب المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية، وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة، وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي. كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجة جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: والسودان يجد صداه فورا في صدورنا، وكأن الفن خلق ليذكرنا دائما بأن ما قسمته السياسة على الورق تجمعه الأغنية في لحظة واحدة. تشهد ساحة الراب في جنوب السودان تحولا موسيقيا بارزا، حيث يسعى الجيل الحالي للتخلص من القوالب التقليدية عبر ابتكار تصنيفات موسيقية جديدة بتعكس التمازج الإقليمي والهوية الثقافية الفريدة للمنطقة. ومن جنوب السودان الحبيب سعيدين أن يكون معنا الفنان يوسف حسن الشهير بجوبي. مرحبا بك في دبنج راب ومنورنا جدا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية كبيرة لكل مستمعين راديو دبنج في كل مكان. أنا يوسف حسن معروف بجوبي، سعيد جدا جدا جدا بوجودي معكم، وإن شاء الله تكون جلسة خفيفة ونتكلم فيها عن الموسيقى والحلم والرحلة.
0: بداية كلمنا عن التحدي الكبير اللي واجهك في بداية اهتمامك بالموسيقى.
1: حقيقة أكبر تحدي بالنسبة لي إني كيف أوصل للناس بإمكانيات بسيطة. في البداية ما كان عندي دعم كبير ولا إمكانيات إنتاجية قوية، لكن كنت مؤمن إنه الاستمرارية أهم من أي شيء. كنت بشتغل على تطوير نفسي وعلى جودة شغلي، والحمد لله يعني كل يوم بقدر أوصل لشخص شخصين 14، وما زلت يعني بجتهد وإن شاء الله يعني حوصل للجمهور أكبر وأوصل لهم شغلي بطريقة احترافية.
0: جميل.
1: وبجودة أقوى يعني بإذن الله.
0: طيب شنو الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال موسيقاك؟
1: والله بالنسبة لي يعني رسالتي هي إن الموسيقى تكون مصدر أمل وإلهام، وإني يعني أوصل للناس إن أنت بتقدر تكافح، وإحنا لطالما عندنا أحلام وعندنا أسر وعندنا حياة، فبالموسيقى بقدر أوصل للناس دي يعني الإحساس ده، وفي ناس محتاجة ده بجد يعني. هدفي إنه أي شخص يسمع أغنياتي ويحس إنه في زول بيعبر عن مشاعره وبيساعده إنه يكمل طريقه رغم كل المصايب والصعاب والعثرات اللي بتقابلنا في حياتنا يعني. وبس نقطة النهاية يعني كل واحد عايز يوصل لهدفه، فده المهم يعني.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري ينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع موسيقى بشكل جميل، هتختار شنو؟
1: والله لو خيروني إني أكتب ما بين التراك التجاري ينجح أو الترند أو إن أنا أتكلم عن حاجة عميقة ولها معنى، أنا بالنسبة لي بفضل العمل اللي بيجمع بين العمق والانتشار الاثنين مع بعض يعني. النجاح الحقيقي إنك تقدم رسالة يصل لأكبر عدد من الناس بدون ما تتنازل عن هويتك، أو إنك تضطر إنك تاخد طريق ما كويس، أو تحاول إنك تشوه، أو تحاول إنك يعني تقدم حاجة ما بمس المجتمع بحاجة كويسة، أو ما بيوصل للمجتمع بحاجة كويسة، فلازم أختار الحاجة الكويسة يعني. يعني وإحنا في وقت حقيقة يعني الناس بتدور الترند وكده يعني، فأنا بتمنى الاثنين مع بعض.

المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. وحين انفصلت الأرض ظن البعض أن القصة انتهت، لكن الموسيقى بقيت حرة، لا تحتاج إلى تأشيرة عبور ولا تحترف بنقاط التفتيش. الإيقاع الذي ينطلق من آلات جنوب

0: وكيف بتقيم الراب السوداني بصورة عامة؟
1: والله تقييمي للراب السوداني مؤخرا بالجد يعني الراب ماشي في تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة دي، في مواهب تستحق التقدير، كل فنان يعني أضاف بصمة بطريقة ما، والساحة برضو لسه كبيرة يعني، والناس كل يوم بتنتج، والناس ما نايمة، ناس شغالة. ممكن يعني بوجود ظروف الحياة الحالية وكلنا عارفينها ومارين بها، بس برضو الناس ما شاء الله يعني شغالة، وربنا يوفق كل المغنيين سواء كانوا رابرز أو يعني بتاع R&B أي نوع من أنواع الموسيقى أفرو بيت، ربنا يوفق كل الناس دي والله شغالين بيعملوا حاجات عظمة يعني ما شاء الله.
0: يا سلام. ولو جاتك فرصة إنك تختار رابر سوداني لعمل أغنية مشتركة، شنو الموضوع اللي ممكن تتناوله في الأغنية دي؟
1: والله لو جاتني الفرصة دي أنا كإني أشتغل مع أنهي مغني، أنا بفضل عشان أنا بحب الشخصية جدا جدا، بحب أسمع لسول شديد، بحب أسمع له شديد يعني، فممكن التوبيك يكون عن الأمل والحياة والطموح، لأن الشباب في الفترة الحالية صراحة مرين بظروف صعبة جدا جدا، فكل له حلم وكل له أهداف، بس كيف إنه يقدر يعني يلاقي طريق يعني سهل، أو على الأقل يديه بصيص أمل إنه بكرة هيكون أفضل. لا يعني كل يوم الحياة في طريق يعني صعب جدا يعني.

0: شكرا جزيلا الفنان يوسف حسن الشهير بدوبي على المساحة الجميلة دي, وأكيد حنتلاقى في مساحة مختلفة.
1: في الختام طبعا بشكركم جميعا على وقتكم ودعمكم ووجودكم, هو أكبر دافع لأي فنان يواصل, يعني بيواصل مشواره. وأتمنى إنه موسيقى بتاعتي تكون دائما عند حسن ظنكم, وإن شاء الله القادم أفضل, وفي حاجات كثيرة حلوة جاية وحاجات لها معاني جميلة ولها فايب حلو, بما أني بقدم أفروبيت بالعربي وميكس إنجليش, فإن شاء الله يعني هتلاقوا المعاني وهتلاقوا الموسيقى وهتلاقوا العفوية وهتلاقوا كل حاجة صراحة, يعني هتلاقوا إن شاء الله في الفترة الجاية بإذن الله. وشكرا لكم جزيلا تاني راديو دبانجا على الاستضافة الكريمة والجميلة, وبجد إن أنا يعني مبسوط إن أنا كنت أضيفكم الليلة, شكرا جزيلا.
0: وجميل الأغنيات من دبانجا رهب.

0: يرسمون الخطوط كما يشاءون، لكن النيل يتدفق من الجنوب إلى الشمال دون أن يستأذن أحدا، حاملا معه نفس الحياة ونفس الطميف. هكذا هي جذورنا ممتدة تحت الأرض، متشابكة بعمق لا تصل إليه أوراق السياسيين. الأرض قد تنغسم، لكن الروح التي تسكن هذه الأرض تظل شريانا واحدا نابضا. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجة جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: قدم ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
1: حقيقة في هذه السانحة سعداء أن نلتقي بالباحث والكاتب والمؤرخ الأستاذ عبد الله آدم خاطر، يعني نلقي بعض الظلال حول بعض القضايا المهمة جدا في السودان. وفي الآونة الأخيرة كثر الحديث عن التراث في السودان من مختلف المنابر، يعني مختلف المنابر السودانية تتحدث عن التراث وعن قضايا التراث وعن مهددات التراث. وواحدة من المناطق الغنية جدا بالتراث إقليم دارفور. ولخصوصية هذه الحلقة حقيقة إحنا استضيفنا الأستاذ عبد الله آدم خاطر لنتناول جزء من هموم هذه القيمة الإنسانية الكبيرة. أستاذ عبد الله أهلا ومرحبا بك في ملفات سودانية.
2: مرحبا بك أخ محمد، وأهلا بمستمعيك الكرام، ويعني أشد على يدك مهنئا على المجهود الذي تبذلونه يعني من أجل وحدة السودان والعمل من أجل يعني رؤية السودان متحد وأفضل وأكثر نموا وأن يكون جزء من الأسرة الدولية. تسلم.
1: أستاذ عبد الله، يمكن الناس في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن التراث وعن مهددات التراث وكذا، فشنو يعني التراث؟ يعني الآن القضية الآن الناس بيفتكروا إنه العالم كله بيتحدث عن التراث.
2: نعم، اسمح لي أقول لك بعض حاجات يعني متعلقة بوجدان يعني بوجدان شخصي حول هذا الموضوع، وأعتقد أنه بعض المستمعين يعني يشاركون في هذا الاتجاه. أن التراث هو جزء من كيان الإنسان منذ أن ولد، يعني منذ أن كنا يعني لا نعي كان التراث حولنا ويضعنا في قالب إنساني لابد أن ننظر به للمستقبل. فكانت يعني هذه المسألة، يعني أنا مثلا يعني قمت في اتولدت في دار المساليب، يعني ودي حاجة طريفة بالنسبة لي أنا شخصيا، لأنه أهلي أصلا من كبكابي من جلي، بعد خلف جلي زي ما بقوله، مشوا دار المساليب بعد ما البريطانيين دخلوا يعني دارفور، دخلوا كبكابي سنة 23. أهلي مشوا على دار المساليب، وهناك على كل حال يعني تم اتولدت هناك. والنقطة الأساسية في الحتة دي أنه أنا ما تعرضت أنه أكون مستعمر أبدا، يعني لأن المنطقة بتاعت دار المساليب كانت سلطنة مستقلة في ذلك الوقت، وعندما عدت لكبكابية كانت يعني السودان دخل في مرحلة الاستقلال والحكم الوطني. ولذلك يعني باستمرار كنت بحس بأن أنا منتمي للواقع الثقافي السوداني، وده يعني بقى جزء من تفكيرنا، جزء من مستقبلنا.
1: أستاذ عبد الله في الحتة دي، يعني هسي أنت وزملائك وأقرانك مواليد ذلك العام، يعني ربنا يطول في عمرك، اللي تولدوا في المناطق بتاع الاستعمار الآن، هل يعني تفكيركم متسق مع بعض؟ أفهامكم حاجاتكم شعرت أبدا أنه في فرق؟ يعني أنت أصلا ما عشت في مناخ بتاع استعمار في مدينة الجنينة ما كانت مستعمرة أصلا.
2: تمام. لا والله في فريق، لأنه يعني والحكاية دي أنا دار أقولها لك لما انتقلت، يعني لما تخرجنا. وبعدين في حاجة تانية مهمة، يعني لما جينا في الفاشرة الثانوية كان واحدة من الجمعيات اللي بتتعامل مع التراث هو جمعية التاريخ، وكنت جزء من هذه الجمعية. فهي جمعية ثقافية ممتدة في التعامل مع يعني الثقافة الدارفورية وأيضا مع التاريخ الدارفوري. في الفاشرة الثانية أنا تعرفت على التراث الشعبي لقبائل البقارة في جنوب دارفور، وتعلمت يعني شيء كثير جدا من العلاقات الثقافية بتاعتهم، ودي ساعدني أن يكون عندي منهم أصدقاء كثر، وحتى اليوم لحسن الحظ لكن من الناحية الثانية تعلمنا كيف نتعامل مع التاريخ المشترك عندنا، خاصة يعني تاريخ السلطنة، تاريخ علي دينار، وبل يعني واحدة من الحاجات المهمة جدا أننا يعني في ونحن في تالتة طلبنا من المدرسة أننا نزور قصة السلطان علي دينار عشان نتعرف على معالمه وعلى القيم بتاعته الثقافية. والوقت ده كان المديرية اللي هي وقتها مدير المديرية يعني شاملة دارفور اللي هي سابقة 5 ولايات. لما عرض عليه هذا الأمر يعني ذلك الرجل اسمه تجاني سعد، هو من ناس درمان، رجل فاضل محترم يعني ما كان منه إلا يعني في اليوم ديك شال أسرته، كان ذكر كان يوم خميس، ويوم الخميس طبعا البيت كان بيجي من جبل مرة زي ما انت عارف. فكان قضينا يوم من أمتع ما يكون من الساعة 10 لغاية الساعة 3 نحن في قصر السلطان علي، يعني نطلع السلالم ونتعلم وندرس ونسأل، ويعني كان يوم يعني ما ممكن يتمحي من التاريخ. لكن أنا برضو بنفس الوقت كنت بنظر لتجاني سعد كحاكم وطني في ذلك الوقت، أتاح لنا فرصة ما كانت ممكن أن تتاح يعني بسهولة. فضلا عن ده يعني لما جينا الجامعة وكنت أنا في المرحلة شهادتي الأولى أخذتها في جامعة الدرمان الإسلامية، التقينا بأساتذة هم اللي أدخلونا في مسألة التراث، وواحد من أميزهم الدكتور راحل حسن عباس صبحي. فأول شخص أنا سمعت من كلمة هيريتج هو دكتور حسن عباس صبحي في واحدة من محاضراته القيمة، وبعدها يعني من لحظتها أنا حسيت بأنه يعني هذه الكلمة ربطت بين الماضي وبين المستقبل.
1: حسن عباس صبحي، حسن عباس صبحي للإفادة هو طبعا كان في البي بي سي
2: أيوة كان لغاية سنة 56
1: نعم.
2: وطلع من البي بي سي بسبب الاعتداء العدوان الثلاثي على مصر نعم. على قناة السويس،
1: قصته المشهورة هيلا هيلا
2: أيوة
1: نعم
2: أيوة. فيعني كان حسن عباس صبحي كان يعني مدخل من مداخلنا للتعرف على الثقافة، وبعدين ليس فقط الثقافة يعني التقليدية إنما هي الثقافة السودانية. يعني الشمس خوخت دي من القصائد بتاعة الحلقلو، سمعتها منه أول مرة، وبدينا نهتم يعني بمسألة التراث السوداني يعني بشكل أكبر في المرحلة الجامعية. وأصبح التراث يعني يعني بتقسيماته المختلفة، يعني التراث الثقافي بالذات والتراث الثقافي وتقسيماته المختلفة، سواء كانت يعني فنية أدبية، وبعد ذلك في الأدبية خذ ما تشاء من نثر وشعر ومسرح وكل المسائل دي. لكن الأهم من ده كله أنه الدراسة النظرية اللي درسناها في الآداب حتى اللي شويه بعيده من الادب زي الاعلام، زي علم النفس، زي علم الاجتماع، زي علم المكتبات، كلها يعني ساعدتنا في انها نستوعب المسائل النظريه، ولما نجي في الحالات التطبيقيه بالنسبه لنا كانت يعني بالنسبه لنا شخصيا كنت بشوف انه دارفور نموذج يستحق يعني نموذج يستحق البحث والاستقصاء والتعصيل والمعرفة، بل والانطلاق للمستقبل، لأنه يعني دارفور مهما نحن تكلمنا هي ميزة سودانية يعني ساهمت في توطين أركان هذا السودان الحديث اللي احنا كلنا سعداء بالانتماء له. ويمكن أهم واحدة من الحاجات أنه يعني فكرة الاستقلال نفسه لما جاء في مؤتمر يالطا اللي هم الحلفاء لما جوا كانوا بيتكلموا عن أنه حقق المصير للشعوب التي يعني ناصرت الحلفاء عسكريا، والسودان هو اللي ناصر البريطانيين في سواء كان في كرنج أو في طبرق في إيطاليا أو كذا، ومعظم هؤلاء الجنود كانوا يعني من دارفور. ويعني ما أنسى أبدا أنه واحد من هؤلاء يعني جدي عبد الله إبراهيم محمود اللي بعد ما توفي، هو توفي في النقيب وتوفي في نيالة، يعني من أولاده ما زال في نيالة، لكن كان بحثي لما كان في كرنج وكان بلبس الجسلين وكان الدود بيأكل من يعني لم أخذ بيأكل من أجسامه، ولكن هم كانوا صامدين في الخنادق لنصرة حقق المصير في المستقبل. ونحن بفضل ناس زي ذلك نحن دلوقتي دولة مستقلة، والاستقلال معناه مزيد من الاهتمام بالثقافة والتأكيد عليها.
1: نعم، أنا أفكر أستاذ يعني مصداق لحديثك ده، يعني مجموعات كبيرة جدا من السودانيين ومن ناس دارفور بالذات يعني شاركوا في الحرب العالمية الأولى، ومجموعة من السودانيين يعني من الضباط السودانيين يعني الضابط جلغام مصطفى جلغام استشهد في طبرق.
2: أيوة. وكان من الرموز الشجاعة.
1: نعم، وحتى الساق أبو بكر محمود يعني في قصيدته المشهورة باهي في خدره ما تألم إلا يوم كل ما تكلم، وفي آخر القصيدة لحد ما قال كفر نيرانها زي جهنم ووصف الحاجات دي وكده. وبعدين الحملة دي كان فيها من الفنانين فيها أحمد المصطفى، عشان كده أحمد المصطفى غنى الأغنية. نعم، وعش الفلاتي غنى الأغنية دي بعمق شديد جدا جدا. زاهي في خدره، وبنفس المستوى في السودانيين استشهدوا في المكسيك، يعني ما زالت أسرهم يعني ممتدة وموجودة هناك وكده. أنا دار أقول لا. نعم،
2: ديك مرحلة سابقة.
1: نعم، أنا دار أقول أستاذ يعني قبل ما تعلق لي على النقطة دي، في دارفور يعني حصل تحالفات ثقافية ضخمة جدا. أيوة. هذه التحالفات الثقافية وهذه التحالفات يعني في بالذات في مجال الثقافة، في مجال الفنون، في مجال التراث، حصلت تحالفات وخلقت يعني الواقع بتاع دارفور خلق مجموعة من أنساق القيم والتراثيات الآن يعني في كل حتة وفي كل رقعة بتلقى فينا عندها نكهة خاصة. التنوع ده إلى أي مدى هذا التنوع يعني ناس دارفور استفادوا منه والسودان استفاد من هذا التنوع والثراء الموجود في داخل العمق الجغرافي لدارفور؟
2: والله أنت ذكرت نقطة يعني مهمة ومدخل ومحور، يعني قضية محورية هي مسألة التنوع في دارفور. يعني كيف دارفور صنعت من التنوع يعني قيمة حضارية؟ معلوم أنه يعني دارفور يعني ما قامت في هوشة، يعني قامت بالتدريج وأخذت يعني التطور بتاعها أخذ زمن طويل، يعني أكثر من 500 سنة في التطور، يعني من مجموعات جغرافية وقبلية بسيطة لغاية ما تكونت يعني السلطنة. والناس بتكلموا عن سلطنات وأسماء مختلفة، لكن هي يعني مجرى واحد لتيار يعني ثقافي حضاري يعني مكمل لبعضه. يعني مثلا سلطنة الدايو أو التنجر أو الفور أو الكيرة، يعني هم انتقاد لذات القيم المشتركة واللي هي عبرت وجود الإنسان الدارفوري بقيمه وتقاليده والثقافات المختلفة بتاعته. النظرية اللي قامت عليها دارفور، ودي حاجة يعني الناس اللي بيتكلموا دائما عن إمكانية تحطيم دارفور أو تفتيت دارفور، الناس ما مدركين أنها أن دارفور يعني اتبنت على ياته أسس هاتف.
1: نعم،
2: هو على ياته كلام. فشوف محمد من البحر الأحمر من القرن الأفريقي لغاية الساحل الغربي في المحيط الأطلسي، المنطقة دي هي منطقة فضاء ما فيها إلا جبل مرة، يعني وجبل مرة ما هي عازل إنساني، كلها يعني قامت يعني ما كانت تعزل العلاقات والتواصل بين المجموعات أو الأفراد. ففي المنطقة دي يقوم يعني سلطنة تستمر أكثر من 500 سنة، لا في جبال تحميها لا في بحال، لا في حواجز طبيعية، لا كذا. الحاجز أو العامل الأهم من ده كله هو البنية الثقافية والتي يعني تأسست عليها يعني هذه السلطنة بكل أبعادها التاريخية، وهي متواصلة، وهي الآن يعني ماخذانا جميعا يعني في سياق المستقبل. وبقد عندنا يعني بدل ما كانت تحالفات محلية دلوقتي في يعني تحالفات أوسع على نطاق السودان، اللي هي اللي بعض الـ السياسيين أطلقوا عليه دارفور الجغرافي. ده يعني كلها تحالفات لكن بوجود دارفور مكثف في كل أنحاء السودان، ومحل ما تمشي في السودان تلقى يعني دارفور بثقافته وعصيدته وصناعاته وبأفكاره وبتقاليده وبأمثاله موجودة في أي منطقة من مناطق السودان. ولذلك الناس اللي بيفكروا في أنهم دارفور بعيدة، هي ما بعيدة، هي أقرب من أي منطقة جغرافية ثانية للوجدان السوداني. فقامت يعني القبائل دي النظر لها ما هي بس مجرد مجموعات إثنية، بالعكس يعني القبيلة، وانت سيد العارفين في هذه المسألة بحكم تجربتك الإعلامية، القبيلة في دارفور هي مكونة من يعني أسر، وممكن تكون الأسر دي تلمت على قاعدة اقتصادية أو على قاعدة اجتماعية، ودامجت يعني ثقافتها وأصبحت يعني مجموعة واحدة. فمجموعة القبائل دي هي فيها روابط اقتصادية وأنماط بتاع الإنتاج. يعني مثلا المزارعين في دارفور في قبائل زراعية، في قبائل رعوية، وفي قبائل صناعية، يعني مثلا في الحداحيق، في الناس اللي بيعملوا في الانتاج الحيواني، في ناس بيعملوا في الانتاج الزراعي يعني. وما انسى ابدا في واحد من الاصدقاء كان بابكر عبد الله، هو في كان مدير وزارة المالية في الفاشل، فكان بيقول لي يعني دائما وهو مندهش بانه ناس دارفور عندهم مقدرة فائقة على تصنيع أي شيء ربنا بخلقه في دارفور، إذا خشب ولا جلود ولا حب ولا أي حاجة تنبت الأرض، ولا يعني حاجة حيوان أو غيره، ناس دارفور بيصنعوا منها أو بيمكن يعملوا منها صناعات، اللي هي دلوقتي أصبحت معروفة في العالم وفق قوانين الملكية الفكرية واليونسكو، هي الصناعات الثقافية. ودي هي أساس التقدم في كل الشعوب، وهي أساس النهوض المستقبلي لكل الشعوب. فلذلك يعني دائم كان بيقول لي دارفور مؤهل أكثر من أي منطقة ثانية في السودان، بأنه عندها القدرة على التصنيع، والتصنيع معناه مزيد من التصدير، معناه مزيد من التحسين للظروف وكذا. فإذا يعني القبيلة نفسها ما هي يعني القبيلة بتاعت أنه فيها تعصب أو فيها يعني تقوقع، إنما هي يعني مجموعات بشرية تتعامل مع بعض وفق لصناعات محددة. ولذلك يعني مهما كان الراعي ما بيستغنى عن من المزارع، والمزارع ما بيستغنى من الراعي. ودي مسألة يعني الناس السياسيين ربما لأنه أبناء دارفور ما كانوا جزء من التعليم في وقت مبكر، يعني من كلية غردون. طبعا أنت عارف أن كلية غردون ما كانت تستوعب ناس من دارفور بحكم البعد، ولأنهم بعيدين أو لأنه يعني ظروف الاستعمار أو غيره. فلذلك لما السودان استقل ما في ناس دارفور ما كانوا موجودين في صنع القرار الوطني وتوجيه السياسات العامة. ودل يعني حتى يعني بعض الناس تنبؤوا من وقت مبكر بأنه دارفور حتدخل في مشاكل وقطعا حتدخل في نزاع مع الحكومة المركزية للسبب للأسباب دي. وبالفعل يعني دلوقتي الصيغة اللي وجدناها.
1: مستمعي الكرام، فاصل ونواصل الحديث مع الأستاذ عبد الله آل القطر.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026. قيادي بالكتلة الديمقراطية، اجتماعنا مع رئيس مجلس السيادة البرهان كان إيجابيا ونتائجه ستظهر قريبا. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مستورة في محلية كلبس بغرب دارفور. قوى إعلان الحرية تبدأ اجتماعاتها في العاصمة الكينية نيروبي لبحث سبل وقف الحرب وإطلاق حوار سياسي شامل. قتلى وجرحى في هجوم بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة الرهد بولاية شمال كردفان. مصادر ميدانية تكشف عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في شرق السودان ومجموعة تعتزم تقديم مذكرة لوالي الولاية. اللجنة العدالة تعرب عن قلقها إزاء معلومات عن تصفية جماعية لمعتقلين في وتمدني وتطالب بالتحقيق العاجل. نائب وزير الخارجية السعودي يستقبل الممثل الخاص للمملكة المتحدة في السودان لبحث الأوضاع الراهنة في السودان. انطلاق اجتماعات بشأن السودان في بريطانيا غدا الأربعاء بمشاركة أكاديميين وممثلين للمجتمع المدني. قطار الجزيرة يصل إلى مدينة وتمدني قادما من الخرطوم بعد توقف دام 4 سنوات. سرقت النجيل الصناعية ببوابة عبد القيوم إلى جانب الأسوار المحيطة بالطوابق التاريخية بمدينة أم درمان. حزب الأمة القومي والاتحاد الأصل ينظمان ندوة سياسية في أم درمان لمناقشة تطورات المشهد السياسي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. رئيس البرلمان الأفريقي يعتزم زيارة السودان والتواصل مع دول الجوار من أجل أمن السودان واستقراره. حريق يلتهم أشجار النخيل بمنطقة المناوية شمال مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل. بدء تفويج 1000 من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. غاضبون بلا حدود تحذر من عواقب استهداف عسكريين لمواطنين بالإهانة أو التعسف. الأمم المتحدة الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236 ألف من النازحين في 5 مواقع بمحلية غرب جبل مرة. نزوح نحو 4000 أسرة في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان أمس تحمل 10 أطنان من المساعدات. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأوضاع في السودان لا تزال بالغة الصعوبة رغم تزايد أعداد العائدين إلى مناطقهم. ارتفاع عدد اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب إلى دولة تشاد إلى أكثر من 938 ألف سوداني. لجنة حماية الصحفيين الأمريكيين تقدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع نقابة الصحفيين السودانيين. محلية الملم بجنوب دارفور تطالب بتوفير قوة لحماية الموسم الزراعي. لجنة أمن محلية الخرطوم تعلن عن صدور أحكام بالإعدام في مواجهة 8 من المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع في الولاية. مدينة بورسودان تستقبل بارجة جديدة للتوليد الكهربائي وتوقعات بإنفراج الأزمة. لجنة الأمل للعودة الطوعية تكشف أن عدد السودانيين الراغبين في العودة من دولة ليبيا تجاوز 84 ألف مواطن. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مقاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3.5 أمتار، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص، وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
6: يح بحمى الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي بها الزول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يبحث ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعمل مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدم فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عادة طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص
7: وده خطير للغاية، بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا نازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع نقص حاد في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفس، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقى ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات. وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236,000 من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية. وأضاف فيها هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236,000 رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها. وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور بمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتيها مشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمنطقة

0: الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
1: قواتها تريك الرصاص الأراضي بتاع تجميل تريك ما دارين ما يتبع
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات، إلى جانب حجب المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية، وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة، وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي. كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة جديدة من جولة السودان اليوم، ليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو عام 2026. تتضمن جولتنا لهذا اليوم عددا من أبرز القضايا والتطورات على الساحة السودانية، من بينها التطورات الميدانية بشأن المعارك في شمال كردفان وغرب دارفور، تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بولايات دارفور، التطورات الصحية في كردفان والنيل الأزرق بشأن الكوليرا وحمى الضنك، لقاء قوى الكتلة الديمقراطية بالبرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ردود الفعل حول الارتفاع الكبير في معدلات التضخم السنوي، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ جولتنا بالتطورات الميدانية في شمال كردفان وغرب دارفور، حيث أعلنت القوات المسلحة استعادة سيطرتها على منطقة المسلمية الواقعة غرب مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وذلك بعد يوم من إعلان جنود في قوات الدعم السري سيطرتهم على المنطقة. وفي غرب دارفور أعلنت قوات الدعم السري مساء أمس سيطرتها على منطقة مستورة بمحلية كلبس، ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت القوى المشتركة للحركات المسلحة قد أعلنت خلال الأيام الماضية سيطرتها على عدد من

0: المناطق في غرب الولاية. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بولايات دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بسبب النقص الحاد في الخدمات الأساسية. وللوقوف على حقيقة الأوضاع الإنسانية داخل المعسكرات، تستضيف جولة السودان اليوم الأستاذ يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، كما سينضم إلينا لاحقا الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور. ونبدأ بالأستاذ يعقوب فري، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
1: شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجا. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسقية عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس أنه ننبه لجهات المانية الممكن أنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو، وعندك في كتم، وعندك في كساب، وديل ما في غذاء تماما، يعني خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، خاصة مناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني انه ما بيجيهم الاغاثه دي الواقع الحقيقي الموجوده. اما بالنسبه لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجه، البيجي في الولايات الثلاثه ديل، لكن بيجي حاجه بسيطه جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني اقول لك برضه هناك في شرق دارفور برضه بوصل برضه بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصه اقول غرب دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خيطه زي 10%، لكن ما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا. المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة، يعني أنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي أنه الناس بطلوا برا، وحتى الآن أنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوي بيجينا أنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذائي بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوي زي ده يعني شكل يومي. خلت زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لكن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس.
0: والآن ننتقل إلى الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية للنازحين بمدينة زالينجي للحديث عن أوضاع النساء داخل المعسكر. أستاذة فتحية أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في، لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني، وده الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخل، ما عندنا أي محل إحنا نخدمه إلا كان نمشي الخلاء، خلاء ما في حاجة عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوارو، كم مشينا ما عندك كارو مشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك، والله حسي المرأة معانة جت يعني ما عادية. كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وأكفى برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وأدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية، وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من أدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والحوامل. يعني أنا خيته بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي، والله شكلها كده يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاعة أطفال لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية، يعني إلا الأطفال بس بعده بدهم بس كويت بعد 15 يوم 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر يعني ما بكفي. والله أنا رسالتي حسي بيقول بأنه المنظمات يجينا داخل آجل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذة رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلا من قبل جهاز الأمن بالولاية، وللوقوف على أسباب الاستدعاء وما جرى خلاله تلتقي جولة السودان اليوم بالأستاذة رشا. أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
3: تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلا يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة الساعة 9 صباحا للحضور بمباني الجهاز الساعة 10 صباحا، وتم استجوابي لمدة ساعتين، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي، وكان الاستدعاء على خلفية إضراب معلمي ولاية كسلة من أجل تعديل الأجور لواكب القلاء والتضخم. وكانت مطالبات معلمي الولاية من حكومة الولاية تطبيق المنشورين، منشور سنة 2025 الخاص بتطبيق بدل وجبة وبدل سكن، ومنشور 2026 الخاص بعلاوة إزالة مفارغة قيمتها ثابتة 120,000 جنيه وسداد المتأخرات، بالإضافة إلى انتظام صرف المرتبات قبل الخامس من أول كل شهر. ونتيجة لحراك المعلمين والإضراب استجابت حكومة الولاية بتطبيق منشور 2025 بدل وجبة بدل سكن من يونيو 2026، وبرضو كان من نتيجة الحراك والإضراب اللي هو إرسال الحكومة الاتحادية للجنة لحصر متأخرات الأجور بولاية كسلة لحصر متأخرات الأعوام 23 و24 و25، ومتابعة منشور مارس 2026 علاوة إزالة الأجر، وعليه تم تعليق الإضراب من قبل لجنة المعلمين بالولاية لمدة أسبوع واحد لإتاحة الفرصة للحكومة للتنفيذ الفعلي لما تم الاتفاق عليه. رسالة الأخيرة لحكومة الاتحادية وحكومة الولاية هنا أن التعليم لا يتقدم إلا بإنصاف المعلم، وشكرا جزيلا راديو دبنجة.
0: يشهد إقليم النيل الأزرق تدهورا مقلقا في الأوضاع الصحية في ظل انتشار حمى الضنك وتزايد النداءات المطالبة بالتدخل عاجل لاحتواء المرض وتعزيز الخدمات الصحية. وللوقوف على حقيقة الوضع الصحي هناك معنا الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق. أستاذ علي أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
4: أكثر من 4,000 مواطن مصابين، وكل يوم وفيات 2-3-4 أشخاص، وأحوال الناس الموجودين في المعسكرات بذات النزوح برضو أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا، ما في مأوى ما في غذاء، زي ما الناس شايفين الأمطار شالت المخيمات بأنه كان عاملنا بحاجات، وفي مناطق نائية جدا وفي مناطق بتاعت مياه أمطار. الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق وضع صعب شديد. أما الأوضاع الصحية هو انهيار كامل للنظام الصحي بالنيل الأزرق، وما في مجهودات كده يعني مبذولة من أجل إنقاذ أرواح الناس من الكارثة الكبيرة بتاعت حمى الضنك، بالإضافة إلى الوضع الإنساني اللي عايشينه الناس في معسكرات النزوح في مدينة الدمازين وفي بعض المحافظات اللي نزحت عليها الناس، والناس الأوضاع الإنسانية كارثية، بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية أصلا يعني اللي عايشينه الناس منذ بداية الحرب، أوضاع معيشية صعبة جدا، الناس ما قادرة تأكل، ما قادرة تشرب، ما قادرة تلبس، ولا قادرين يقروا أولادهم. يعني الوضع الصحي في النيل الأزرق وضع خطير جدا، والسلطات في النيل الأزرق ما عندهم أي دور اتجاه المواطنين أو اتجاه شعبهم. نفرة وكلام عملوه أميس وكذا ده كله نشوفه يندرج تحت الدعاية الإعلامية، ليس إلا بأن المرض ده كبير جدا على السلطات في النيل الأزرق. من المفترض يكون في إقلاق للمدينة لمدة أسبوع كامل، بعد ذاك يطلب المساعدة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في القطاع الصحي بأنه كل يوم الناس قاعدين يموتوا بسبب حمى الضنك، وكل يوم حمى الضنك بتزداد وتنتشر. وصل لأكثر من الإحصائيات اللي عندنا نحن أكثر من 4000 مواطن مصاب بحمى الضنك، وفي وفيات يوميا بتحصل فيها النيل الأزرق. والاستجابة للحملات والحاجات دي كلها يعني بأداب بدأ أمس، وشايفينه بأنه كله دعاية إعلامية وكذا، الناس ما نزلت على الأحياء وما اشتغلت الرش بيت لبيت زي ما من المفترض يكون قاعد يبدوه بخطط وببرامج. الأحياء الشمالية دي كلها الناس مصابين وقاعدين يموتوا يوميا بحمى الضنك، خاصة تمسك النصر شرق والنصر غرب، زايدا الثورة، زايدا مربع 47 48 63 مربع 69 64 79، انت ماشي المنشية مربع 79، انت ماشي مربع الشارع الصالحة مربع 84، انت ماشي مدينة الشهيد، وانت ماشي دخاش الشروق بالإضافة تجراجة للهجرة، الهجرة شرق الهجرة غرب، مربعات 43 45 في الهجرة، المربعات المربع 60 مربع الشروق 60 72، وانت ماشي لمربع 72 الدوحة 74 و 75، المناطق دي كلها موبوءة بحمى الضنك والناس بتعاني كثير جدا في الحصول على الفحص، بأنه الفحص غالي جدا والدريبات يعني الدريب ب5000 ولا ب4000، الناس ما قادرة يعني، بأنه الناس وضعهم المعيشي وضع معيشي صعب جدا. من المفترض الطوارئ الاتحادية أو وزارة الصحة بأنه الناس تعلم بأنه في كارثة حقيقية، كارثة صحية، هو مهدد أمني لحياة الناس، بأنه الناس قاعدين زي ما الناس قاعدين يموتوا حاليا بسبب استمرار هذا الوباء الكارثي.
0: من جانبه أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم تراجع حالة الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان مقارنة بالأسابيع الماضية. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لجولة السودان اليوم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد إعلان السودان خالي من الكوليرا منذ يناير الماضي، في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وجاءت التقارير لنظام التقصي والترصد اللي هي بتجي بصورة دورية ويومية من كل ولايات السودان، فيها الولايات الغربية والشرقية والشمالية حتى الولايات اللي فيها الدعم السريع. وبموجبة تم أخذ عينات وفحصها، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات، وتم التدخل مباشرة بواسطة توجيه بعض المنظمات للعمل هنا، خاصة منظمة ألايت، وبعد ذلك تدخلت كافة ومنظمة طب بلا حدود، وتم دعم مراكز لعلاج العزل في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات. بعد ذلك تم مسألة الترصد اليومي والمتابعة اليومية للحالات ونسبة لحركة السكان، وخاصة المنطقة دي منطقة ملتحبة والحري وكذا، فانتقل المرضى منهم حاملين للمرض إلى منطقة غرب بارة اللي هي منطقة المزروب، وبرضو سجلت فيها حالات كثيرة، وبرضو مشي فيها مركز معالجة للعزل، وكذلك تم توفير إمداد عبر المنظمات الدولية والوكالات الموجودة هناك. يعني
0: قالت الكتلة الديمقراطية إنها عقدت أول لقاء لها مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخرطوم أمس الاثنين، ووصفت اللقاء بالمثمر، مؤكدة إنه تناول عدد من القضايا السياسية ومستقبل المرحلة الانتقالية. وللوقوف على أبرز مخرجات هذا الاجتماع ينضم إلينا الأستاذ محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
6: تحية لكم والتحية لجميع المستمعين، شاكر لكم هذه السانحة. نعم، التقت بالأمس الاثنين الكتلة الديمقراطية بفخامة سيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولعل هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بسيد الرئيس في الخرطوم. اللقاءات كانت متواترة في الفترات السابقة حينما كانت رئاسة الدولة في بور سودان، ولكن هو اللقاء الأول في الخرطوم الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بسيد رئيس مجلس السيادة، وفي ذلك دلالات على أن عملية التحرير قد قطعت شوطا كبيرا بلا شك. اللقاء جاء استجابة لدعوة تقدم بها فخامته للكتلة الديمقراطية، حيث أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني شامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023، بما يفضي إلى تفكيك الدعم السريع. السيد الرئيس أكد عدم وجود مكان لأي كيان انفصالي أو لما يسمى بتأسيس في المسار السياسي، كما أكد أن ما يسمى بتأسيس هو عبارة عن دعم سريع، كما أكد أيضا على أن هذا الحوار يجب أن يقوده السودانيون أنفسهم في إطار المساعي لتوطين الحل السياسي، وأن أصحاب المصلحة هم من يحددون شكل هذا الحوار. ومن جانبه أيضا شدد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار السوداني، كما أعلن التزامه التام وسعيه الحثيث في المضي قدما في تهيئة المناخ الملائم لانطلاق الحوار، بحيث لا تكون هناك عقبات تحول دون مشاركة أي طرف في عملية الحوار. وأيضا ثمن الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليين والشركاء الإقليميين.
0: طيب أستاذ محمد زكريا، ما أبرز الرسائل التي حملها وفد الكتلة الديمقراطية إلى هذا اللقاء مع البرهان رئيس مجلس السيادة؟
6: جدد هذا الوفد لسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: مستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع هذا الملف الاقتصادي، حيث كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن تسجيل ارتفاع كبير في معدل التضخم السنوي في السودان، حيث بلغ 51.28% مقارنة ب 44.5% في مايو الماضي، بزيادة قدرها 6.78 نقاط مئوية. وللوقوف على أسباب هذا الارتفاع وانعكاساته على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، تلتقي جولة السودان اليوم بالدكتورة ماجدة مصطفى الصادق، عميدة كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية بجامعة السودان. دكتورة ماجدة، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
7: أصدر الجهاز المركزي للإحصاء المؤشرات الرئيسية للرقم القياسي ومعدل التضخم لشهر يونيو 2026، ويشير التقرير أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 51.28% في يونيو 2026، وهو ارتفاع كبير يعكس عودة الضغوط التضخمية بعد فترة من التباطؤ النسبي. كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه من أبرز المؤشرات ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 54.49%، وهو أعلى من التضخم العام، نظرا لأن هذه المجموعة تمثل حوالي 52.9% من وزن سلة المستهلك، وبالتالي فهي المحرك الرئيسي للتضخم في السودان. كما سجل قطاع النقل أحد أعلى معدلات التضخم 65.89%، مما يؤكد تأثير تكاليف الوقود والترحيل على بقية السلع. شهد قطاع التعليم قفزة استثنائية بلغت 268.72% نتيجة تحديث الرسوم الدراسية، وهو ارتفاع موسمي لكنه ذو أثر كبير على الرقم القياسي.
0: طيب دكتورة ماجدة، في رأيك ما الأسباب المباشرة التي تقف وراء هذا الارتفاع في معدل التضخم؟ وهل يرتبط ذلك بالحرب وتراجع الإنتاج أم أن هناك عوامل أخرى مثل السياسات النقدية وسعر الصرف؟
7: التقرير لا يذكر الأسباب لماذا ارتفعت معدلات التضخم بصورة مباشرة، لكن بالتحليل الاقتصادي يمكن إرجاع الارتفاع إلى عدة عوامل، وهي استمرار الحرب وتعطل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق، ارتفاع تكاليف النقل بسبب الوقود والطرق غير الآمنة، تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات، انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وهو ما ينعكس في تضخم السلع المستوردة الذي بلغ 50.23%، ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم والأسماك والألبان والزيوت، وهي السلع التي سجلت أعلى زيادات شهرية. التفاوت الكبير بين الولايات حدث نتيجة اختلاف الظروف الأمنية وتكاليف النقل وتوفر السلع. وتوضح البيانات أيضا اختلافا مهما بين الريف والحضر، حيث أن التغير الشهري في الحضر كان 8.08%، أما في الريف فكان التغير الشهري في الأسعار 6.3%، أي أن الأسعار ارتفعت خلال يونيو بصورة أسرع في المدن. أما التضخم السنوي في الحضر كان 51.81%، أما في الريف كان 51.06%، أي أن الفارق السنوي بين الحضر والريف فيما يخص نسبة التضخم السنوي محدود جدا. بالنسبة للغذاء، تضخم الغذاء في الريف بلغ 56.8%، أما في الحضر كان 50.81%، وهذا يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء، رغم أن الزيادة الشهرية العامة في المدن كانت أعلى، ويرجع ذلك إلى ضعف شبكات النقل، ارتفاع تكلفة إيصال السلع للمناطق الريفية، انخفاض الإنتاج المحلي في بعض المناطق المتأثرة بالحرب، اعتماد الأسر الريفية بدرجة أكبر على الغذاء مقارنة ببقية بنود الإنفاق.
0: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام جولة السودان اليوم لهذا اليوم الثلاثاء. شكرا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا، راديو
9: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. تعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم راني دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمفهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين اليوم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
10: وبهذا مستمعي راديو دبنغ الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنغا على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سارة أجستش.
8: راديو دبنغا راديو
9: في حديث خاص على راديو دبنغا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنغا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه العصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مغاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3.5 أمتار، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص، وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الروسيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
6: يح بحمى الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي بها الزول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يبحص ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعملوا مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدموا فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عادة طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص
7: وده خطير للغاية، بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا نازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع نقص حاد في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفس، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقى ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات. وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236,000 من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية. وأضاف فيها هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236,000 رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها. وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور بمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتي همشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم

0: لتلك المناطق، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
1: قواتها سرق الرصاص بالذات الأراضي بتاعت الجبل سرق، ما دارين ما يتبع
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات، إلى جانب حجب المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية، وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة، وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي. كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبكم اصدقائنا مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا اعلن بنك السودان المركزي حزمه من الاجراءات الرقابيه والاداريه بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت ايقاف المصرفيين عن مزاوله اعمال الصادر والاستيراد وانهاء خدمه بعض الموظفين واحاله اخرين للتحقيق، وده على خلفيه مخالفات تتعلق بعمليات النقد الاجنبي. الخطوه اثارت اهتمام الاوساط الاقتصاديه والمصرفيه حول هذه الإجراءات. بنك السودان يعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق موظفين في المصارف، ولا هو ترك

0: الإجراءات دي للمصارف تتخذ إجراءاتها مع موظفينها؟ وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أن الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للإجابة على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
0: وبداية، ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
1: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي بصورة عامة للبلد. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية، فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بالسياسات النقدية اللي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ اجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه للبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الاجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الاجنبي بصوره يعني عمليه وكده. فلانه يعني اي اختلال في تنفيذ هذه السياسات او ارتكاب مخالفات بتؤدي الى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي الى يعني الايروجن او الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الاجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلامة تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني او في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك انا افتكر ان البنوك المركزية او بنك السودان له الحق في انه يتخذ من الاجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكده. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي، تكون في رقابة، وبموجبة كل ما كانت هناك رقابة لصيقة كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرح بنك السودان. فأي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ من إجراءات ما تكفل تنفيذ هذه السياسة يعني، وليس في قطاع النقد الأجنبي إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق ب الحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق ب إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات يتخذها من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
0: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازم تتحدث لراديو دونغ عبر برنامج حديث اليوم، حول إنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة؟ يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
1: هي أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بالإجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون subject للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني، وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون يكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث يعني، أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنه بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صدق للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وده بضعف موقف كبنك مركزي. لكن طبعا إذا كان طبعا التزم بالإجراءات القانونية فهو ده يعني بيعزز مبادئ العدالة والحوكمة، ولابد أنه طبعا كبنك مركزي لابد أنه يعتمد على القانون في إنفاذ الإجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والأفراد يعني. لكن يعني إذا كانت الإجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، وافتكر أنه ما بتكون عندك مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية يعني، احنا قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشويب نسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه هذا الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني، وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتاعت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي ومهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمر بها السودان وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة اللي فاتت والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكذا. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان المقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيته من شغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا هنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف, يعني المدير العام ونائب المدير العام, لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا. فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني او يلغي وظيفته او يلغي تعيين المدير العام او نائب المدير العام, يعني اذا ثبت انه متورطين في اي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
0: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم, يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد, رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف, والآن برضو شغال في تشديد الرغبة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار, لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف. فما قراءتك لهذا الموضوع؟
1: لو صراحه انا تكلمت برضه في بدايه كلامي عن تناغم السياسات, السياسه الماليه والسياسه النقديه وسوق العمل, لابد ان يكون في توازن او تناغم بيناتهم يعني. فاذا حصل اي اختلال في اي من هذه السياسات ده بيؤدي برضه الى تشوهات في عده اماكن, يعني سواء كان في سعر النقد الاجنبي, سواء كان في مستوى المديونيه, سواء كان في معدل التضخم. فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم دي أدت إلى, أول حاجة أدت إلى انخفاض سعر الصرف, أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في الصرف ده بيكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني. ودي برضه نجاح للسياسة, نجاح جزئي, لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف, لأنه استل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها, منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق ب إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف, أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف, أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي, وبتأثر حقيقة, لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. ف حقيقة دي واحدة فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة لمعالجة سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة, وبالتالي دي بتؤدي طبعا الى فشل السياسات بتاعت بنك السودان, لكن دي مش هي العامل الاساسي في فشل السياسات يعني. فشل السياسات بتكون ناتجه عن يعني ترتيبات كثيره جدا, او على الاقل اعداد كبيره جدا من الاخفاقات يعني اللي هي موجوده اليوم في الاقتصاد, مستوى معدل السيوله, السياسات الاقتصاديه, الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي وكذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين, المسألة كلها عايزة معالجة شاملة, يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم, على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري, وتقبلوا تحيات الفريق العامل, وإلى حلقة قادمة إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. تعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق صراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق صراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
2: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
0: راديو دبنجة، راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن الدايرين حاجة نأكله ما يمديانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026. قيادي بالكتلة الديمقراطية، اجتماعنا مع رئيس مجلس السيادة البرهان كان إيجابيا ونتائجه ستظهر قريبا. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مستورة في محلية كلبس بغرب دارفور. قوة إعلان الحرية تبدأ اجتماعاتها في العاصمة الكينية نيروبي لبحث سبل وقف الحرب وإطلاق حوار سياسي شامل. قتلى وجرحى في هجوم بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة الرهد بولاية الشمال كردفان. مصادر ميدانية تكشف عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في شرق السودان ومجموعة تعتزم تقديم مذكرة لوالي الولاية. لجنة العدالة تعرب عن قلقها إزاء معلومات عن تصفية جماعية لمعتقلين في وات مدني وتطالب بالتحقيق العاجل. نائب وزير الخارجية السعودي يستقبل الممثل الخاص للمملكة المتحدة في السودان لبحث الأوضاع الراهنة في السودان. انطلاق اجتماعات بشأن السودان في بريطانيا غدا الأربعاء بمشاركة أكاديميين وممثلين للمجتمع المدني. قطار الجزيرة يصل إلى مدينة وات مدني قادما من الخرطوم بعد توقف دام 4 سنوات. سرقت النجيل الصناعية ببوابة عبد القيوم إلى جانب الأسوار المحيطة بالطواب التاريخية بمدينة أم درمان. حزب الأمة القومي والاتحاد الأصل ينظمان ندوة سياسية في أم درمان لمناقشة تطورات المشهد السياسي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. رئيس البرلمان الأفريقي يعتزم زيارة السودان والتواصل مع دول الجوار من أجل أمن السودان واستقراره. حريق يلتهم أشجار النخيل بمنطقة المناوية شمال مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل. بدء تفويج 1000 من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. غاضبون بلا حدود تحذر من عواقب استهداف عسكريين لمواطنين بالإهانة أو التعسف. الأمم المتحدة الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236 ألف من النازحين في 5 مواقع بمحلية غرب جبل مرة. نزوح نحو 4000 أسرة في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان أمس تحمل 10 أطنان من المساعدات. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأوضاع في السودان لا تزال بالغة الصعوبة رغم تزايد أعداد العائدين إلى مناطقهم. ارتفاع عدد اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب إلى دولة تشاد إلى أكثر من 938 ألف سوداني. لجنة حماية الصحفيين الأمريكيين تقدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع نقابة الصحفيين السودانيين. محلية الملم بجنوب دارفور تطالب بتوفير قوة لحماية الموسم الزراعي. لجنة أمن محلية الخرطوم تعلن عن صدور أحكام بالإعدام في مواجهة 8 من المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع في الولاية. مدينة بورسودان تستقبل بارجة جديدة للتوليد الكهربائي وتوقعات بإنفراج الأزمة. لجنة الأمل للعودة الطوعية تكشف أن عدد السودانيين الراغبين في العودة من دولة ليبيا تجاوز 84 ألف مواطن. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مقاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3.5 أمتار، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
6: يح بحمى الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي بها الزول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يفحص ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد ده كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعمل مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدم فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عادة طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص
7: وده خطير للغاية، بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، حتى النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع نقص حاد في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلاً أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جداً وخاصة في أمراض النفس، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقى ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات. وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا رتل السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا للإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236,000 من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236,000 رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها. وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور بمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتيها مشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
11: قواتها تريك الرصاص بتاعت الاراضي بتاعت الجميله بتلق ما دايرين ما يتبع
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حجب المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندا من أمام الدائرة الابتدائية، وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية.

0: طين في أعوام 23 و24 و25 أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة، وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة جديدة من جولة السودان اليوم، ليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو عام 2026. تتضمن جولتنا لهذا اليوم عددا من أبرز القضايا والتطورات على الساحة السودانية، من بينها التطورات الميدانية بشأن المعارك في شمال كردفان وغرب دارفور، تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بولايات دارفور، التطورات الصحية في كردفان والنيل الأزرق بشأن الكوليرا وحمى الضنك، لقاء قوى الكتلة الديمقراطية بالبرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ردود الفعل حول الارتفاع الكبير في معدلات التضخم السنوي. هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ جولتنا بالتطورات الميدانية في شمال كردفان وغرب دارفور، حيث أعلنت القوات المسلحة استعادة سيطرتها على منطقة المسلمية الواقعة غرب مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وذلك بعد يوم من إعلان جنود في قوات الدعم السري سيطرتهم على المنطقة. وفي غرب دارفور أعلنت قوات الدعم السري مساء أمس سيطرتها على منطقة مستورة بمحلية كلبس، ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت القوى المشتركة للحركات المسلحة قد أعلنت خلال الأيام الماضية سيطرتها على عدد من المناطق في غرب الولاية. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بولايات دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بسبب النقص الحاد في الخدمات الأساسية. وللوقوف على حقيقة الأوضاع الإنسانية داخل المعسكرات، تستضيف جولة السودان اليوم الأستاذ يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، كما سينضم إلينا لاحقا الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية بمدينة زالنجة بولاية وسط دارفور. ونبدأ بالأستاذ يعقوب فري، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
3: شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجا. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسق عام لمعسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس أنه ننبه لجهات المانية الممكن أنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو، وعندك في كتم، وعندك في كساب، وديل ما في غذاء تماما، يعني خاصة فتبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. أنا بقول لك

0: فعلى ذلك هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي. وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور، عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوة ما بوصل، في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، وخاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة، إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور، بيجي حاجة البيجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خيطه زي 10%، لكن إما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا. يعني المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة، يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا، وهذا الآن إنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوي بيجينا إنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت. دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوي زي ده يعني شكل يومي. خلتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لكن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس.
1: والآن ننتقل إلى الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد، سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية للنازحين بمدينة زالينجي، للحديث عن أوضاع النساء داخل المعسكر. أستاذة فتحية أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما فيه لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخلي، ما عندنا أي محل أن إحنا نخدمه إلا كان نمشي الخلع. خلع ما في حاجة عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا الما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك. والله حس المرأة معاناة جت يعني ما عادية. كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم واقفة برضو ما عندنا تعليم. كان جيت لناحية العلاج، ما عندنا علاج. المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وعدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية. وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والهوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي. والله شكلها كده يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاع أطفال، لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية يعني إلا الأطفال بس، بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي. والله أنا رسالتي حسي بيقول بأنه المنظمات يجينا داخل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
1: أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذة رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلا من قبل جهاز الأمن بالولاية، وللوقوف على أسباب الاستدعاء وما جرى خلاله تلتقي جولة السودان اليوم بالأستاذة رشا. أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
3: تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلا يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة الساعة 9 صباحا للحضور بمباني الجهاز الساعة 10 صباحا، وتم استجوابي لمدة ساعتين، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي، وكان الاستدعاء على خلفية إضراب معلمي ولاية كسلة من أجل تعديل الأجور لواكب القلاء والتضخم. وكانت مطالبات معلمي الولاية من حكومة الولاية تطبيق المنشورين، منشور سنة 2025 الخاص بتطبيق بدل وجبة وبدل سكن، ومنشور 2026 الخاص بعلاوة إزالة مفارغة قيمتها ثابتة 120 ألف جنيه وسداد المتأخرات بالإضافة إلى انتظام صرف المرتبات قبل الخامس من أول كل شهر. ونتيجة لحراك المعلمين والإضراب استجابت حكومة الولاية بتطبيق منشور 2025 بدل وجبة بدل سكن من يونيو 2026. وبرضو كان من نتيجة الحراك والإضراب اللي هو إرسال الحكومة الاتحادية للجنة لحصر متأخرات الأجور بولاية كسرة لحصر متأخرات الأعوام 23 و24 و25 ومتابعة منشور مارس 2026 علاوة إزالة الأجر. وعليه تم تعليق الإضراب من قبل لجنة المعلمين بالولاية لمدة أسبوع واحد لإتاحة الفرصة للحكومة للتنفيذ الفعلي لما تم الاتفاق عليه. رسالة الأخيرة لحكومة الاتحادية وحكومة الولاية هي أن التعليم لا يتقدم إلا بإنصاف المعلم. وشكرا جزيلا راديو دبنجة.
1: يشهد إقليم النيل الأزرق تدهورا مقلقا في الأوضاع الصحية في ظل انتشار حمى الضنك وتزايد النداءات المطالبة بالتدخل عاجل لاحتواء المرض وتعزيز الخدمات الصحية. وللوقوف على حقيقة الوضع الصحي هناك معنا الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق. أستاذ علي أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
4: أكثر من 4000 مواطن مصابين وكل يوم وفيات 2-3-4 أشخاص. وأحوال الناس الموجودين في المعسكرات بذات النزوح برضو أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا. ما في مأوى ما في غذاء زي ما الناس شايفين الأمطار شالت المخيمات بأنه كان عاملنا بحاجات. وفي مناطق نائية جدا وفي مناطق بتاعت مياه أمطار. الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق وضع صعب شديد. أما الأوضاع الصحية هو انهيار كامل للنظام الصحي بالنيل الأزرق. وما في مجهودات كده يعني مبذولة من أجل إنقاذ أرواح الناس من الكارثة الكبيرة بتاعت حمى الضنك، بالإضافة إلى الوضع الإنساني اللي عايشينه الناس في معسكرات النزوح في مدينة الدمازين وفي بعض المحافظات اللي نزحت عليها الناس. والناس الأوضاع الإنسانية كارثية، بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية أصلا يعني اللي عايشينه الناس منذ بداية الحرب. أوضاع معيشية صعبة جدا، الناس ما قادرة تأكل، ما قادرة تشرب، ما قادرة تلبس، ولا قادرين يقروا أولادهم. يعني الوضع الصحي في النيل الأزرق وضع خطير جدا. والسلطات في النيل الأزرق ما عندهم أي دور اتجاه المواطنين أو اتجاه شعبهم. نفرة وكلام عملوه أميس وكذا ده كله نشوفه يندرج تحت الدعاية الإعلامية، ليس إلا بأن المرض ده كبير جدا على السلطات في النيل الأزرق. من المفترض يكون في إقلاق للمدينة لمدة أسبوع كامل، بعد ذاك يطلبوا المساعدة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في القطاع الصحي، بأنه كل يوم الناس قاعدين يموتوا بسبب حمى الضنك، وكل يوم حمى الضنك بتزداد وتنتشر. وصل لأكثر من الإحصائيات اللي عندنا نحن أكثر من 4000 مواطن مصاب بحمى الضنك، وفي وفيات يوميا بتحصل فيها النيل الأزرق. والاستجابة للحملات والحاجات كلها يعني بدأ أمس، وشايفينه بأنه كله دعاية إعلامية وكذا. الناس ما نزلت على الأحياء وما اشتغلت الرش بيت لبيت زي ما من المفترض يكون قاعد يبدوه بخطط وببرامج. الأحياء الشمالية دي كلها الناس مصابين وقاعدين يموتوا يوميا بحمى الضنك، خاصة تمسك النصر شرق والنصر غريب، زايدا الثورة، زايدا مربع 47 48 63 مربع 69 64 79، انت ماشي المنشية مربع 79، انت ماشي مربع الشارع الصالحة مربع 84، انت ماشي مدينة الشهيد، انت ماشي دخاش الشروق، بالإضافة تجراجة للهجرة، الهجرة شرق، الهجرة غريب، مربعات 43 45 في الهجرة، المربعات المربع 60، مربع الشروق 60 72، وانت ماشي لمربع 72 الدوحة 74 و75 المناطق دي كلها موبوءة بحمى الضنك، والناس بتعاني كثير جدا في الحصول على الفحص، بأنه الفحص غالي جدا والدريبات يعني الدريب ب5000 ولا ب4000، الناس ما قادرة يعني، بأنه الناس وضعهم المعيشي وضع معيشي صعب جدا. من المفترض الطوارئ الاتحادية أو وزارة الصحة بأنه الناس تعلم بأنه في كارثة حقيقية، كارثة صحية، هو مهدد أمني لحياة الناس، بأنه الناس قاعدين زي ما الناس قاعدين يموتوا حاليا بسبب استمرار هذا الوباء الكارثي.
1: من جانبه أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم تراجع حالة الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان مقارنة بالأسابيع الماضية. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لجولة السودان اليوم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد إعلان السودان خالي من الكوليرا منذ يناير الماضي، في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وجاءت التقارير لنظام التقصي والترصد اللي هي بتجي بصورة دورية ويومية من كل ولايات السودان، ففي الولايات الغربية والشرقية والشمالية حتى الولايات اللي فيها الدعم السريع، وبموجبة تم أخذ عينات وفحصها، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات، وتم التدخل مباشرة بواسطة توجيه بعض المنظمات للعمل هناك خاصة منظمة لايت، وبعد ذلك تدخلت كافة ومنظمة أطباء بلا حدود، وتم دعم مراكز لعلاج العزل في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات. وذلك تم مسألة الترصد اليومي والمتابعة اليومية للحالات ونسبة لحركة السكان، وخاصة المنطقة دي منطقة ملتحبة والحري وكذا، فانتقل المرضى منهم حاملين للمرض إلى منطقة غرب بارة اللي هي منطقة المزروب، وبرضو سجلت فيها حالات كثيرة، وبرضو مشي فيها مركز معالجة للعزل، وكذلك تم توفير إمداد عبر المنظمات الدولية والوكالات الموجودة هناك يعني.
1: قالت الكتلة الديمقراطية إنها عقدت أول لقاء لها مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخرطوم أمس الاثنين، ووصفت اللقاء بالمثمر مؤكدة إنه تناول عدد من القضايا السياسية ومستقبل المرحلة الانتقالية. وللوقوف على أبرز مخرجات هذا الاجتماع ينضم إلينا الأستاذ محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
6: تحية لكم والتحية لجميع المستمعين، شاكر لكم هذه السانحة. نعم، التقت بالأمس الاثنين الكتلة الديمقراطية بفخامة سيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولعل هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بسيد الرئيس في الخرطوم. لقاءات كانت متواترة في الفترات السابقة حينما كانت رئاسة الدولة في بورسودان، ولكن هو اللقاء الأول في الخرطوم الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بالسيد رئيس مجلس السيادة، وفي ذلك دلالات على أن عملية التحرير قد قطعت شوطا كبيرا بلا شك. اللقاء جاء استجابة لدعوة تقدم بها فخامته للكتلة الديمقراطية، حيث أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني شامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023، بما يفضي إلى تفكيك الدعم السريع. السيد الرئيس أكد عدم وجود مكان لأي كيان انفصالي أو لما يسمى بتأسيس في المسار السياسي، كما أكد أن ما يسمى بتأسيس هو عبارة عن دعم سريع، كما أكد أيضا على أن هذا الحوار يجب أن يقوده السودانيون أنفسهم في إطار المساعي لتوطين الحل السياسي، وأن أصحاب المصلحة هم من يحددون شكل هذا الحوار. ومن جانبه أيضا شدد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار السوداني كما أعلن التزامه التام وسعيه الحثيث في المضي قدما في تهيئة المناخ الملائم لانطلاق الحوار، بحيث لا تكون هناك عقبات تحول دون مشاركة أي طرف في عملية الحوار، وأيضا ثمن الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليين والشركاء الإقليميين.
1: طيب أستاذ محمد زكريا، ما أبرز الرسائل التي حملها وفد الكتلة الديمقراطية إلى هذا اللقاء مع البرهان رئيس مجلس السيادة؟
6: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
1: مستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع هذا الملف الاقتصادي، حيث كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن تسجيل ارتفاع كبير في معدل التضخم السنوي في السودان، حيث بلغ 51.28% مقارنة ب 44.5% في مايو الماضي، بزيادة قدرها 6.78 نقاط مئوية. وللوقوف على أسباب هذا الارتفاع وانعكاساته على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، تلتقي جولة السودان اليوم بالدكتورة ماجدة مصطفى الصادق، عميدة كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية بجامعة السودان. دكتورة ماجدة، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
7: أصدر الجهاز المركزي للإحصاء المؤشرات الرئيسية للرقم القياسي ومعدل التضخم لشهر يونيو 2026، ويشير التقرير أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 51.28% في يونيو 2026، وهو ارتفاع كبير يعكس عودة الضغوط التضخمية بعد فترة من التباطؤ النسبي. كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه. ومن أبرز المؤشرات ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 54.49%، وهو أعلى من التضخم العام، نظرا لأن هذه المجموعة تمثل حوالي 52.9% من وزن سلة المستهلك، وبالتالي فهي المحرك الرئيسي للتضخم في السودان. كما سجل قطاع النقل أحد أعلى معدلات التضخم 65.89%، مما يؤكد تأثير تكاليف الوقود والترحيل على بقية السلع. شهد قطاع التعليم قفزة استثنائية بلغت 268.72% نتيجة تحديث الرسوم الدراسية، وهو ارتفاع موسمي لكنه ذو أثر كبير على الرقم القياسي.
1: طيب دكتورة ماجدة، في رأيك ما الأسباب المباشرة التي تقف وراء هذا الارتفاع في معدل التضخم؟ وهل يرتبط ذلك بالحرب وتراجع الإنتاج أم أن هناك عوامل أخرى مثل السياسات النقدية وسعر الصرف؟
7: التقرير لا يذكر الأسباب لماذا ارتفعت معدلات التضخم بصورة مباشرة، لكن بالتحليل الاقتصادي يمكن إرجاع الارتفاع إلى عدة عوامل، وهي استمرار الحرب وتعطل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق، ارتفاع تكاليف النقل بسبب الوقود والطرق غير الآمنة، تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات، انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وهو ما ينعكس في تضخم السلع المستوردة الذي بلغ 50.23%. ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم والأسماك والألبان والزيوت، وهي السلع التي سجلت أعلى زيادات شهرية. التفاوت الكبير بين الولايات حدث نتيجة اختلاف الظروف الأمنية وتكاليف النقل وتوفر السلع. وتوضح البيانات أيضا اختلافا مهما بين الريف والحضر، حيث أن التغير الشهري في الحضر كان 8.08 أو 0.8%، أما في الريف فكان التغير الشهري في الأسعار 6.3%، أي أن الأسعار ارتفعت خلال يونيو بصورة أسرع في المدن. أما التضخم السنوي في الحضر كان 51.81%، أما في الريف كان 51.06%، أي أن الفارق السنوي بين الحضر والريف فيما يخص نسبة التضخم السنوي محدود جدا. بالنسبة للغذاء، تضخم الغذاء في الريف بلغ 56.8%، أما في الحضر كان 50.81%، وهذا يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء، رغم أن الزيادة الشهرية العامة في المدن كانت أعلى، ويرجع ذلك إلى ضعف شبكات النقل، ارتفاع تكلفة إيصال السلع للمناطق الريفية، انخفاض الإنتاج المحلي في بعض المناطق المتأثرة بالحرب، اعتماد الأسر الريفية بدرجة أكبر على الغذاء مقارنة ببقية بنود الإنفاق.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام جولة السودان اليوم لهذا اليوم الثلاثاء. شكرا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا، راديو
9: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم إيراني دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم، منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين مقدرين لهم بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
10: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجسر.
8: راديو دبنجة راديو
9: في حديث خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجة.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مغاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غربي كردفان رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3 أمتار ونصف، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت، ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص، وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
6: بحمى الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي بها الزول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يبحص ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد ده كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعملوا مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدموا فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عادة طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص
7: وده خطير للغاية، بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع نقص حاد في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا نحن ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفس. يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات. وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236,000 من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236,000 رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها. وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور بمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتي همشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
11: قواتها ترق الرصاص بالذات الاراضي بتاعت الجميله ترق ما دايرين ما يتبع
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حجب المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد

0: إلا الكافية، وأشار إلى أن الدائرة الابتدائية كانت قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة، وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن
1: أعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحبا بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى منهم باكستان

0: الثانيين منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وإن كان العدد بسيط ممكن 2 3، من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصاير الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتي باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام، وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيجوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم وياخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بيها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها، فبيضربوا ضربت بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت لهم يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كم 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كم 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشي زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني، ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الاوروبي واضح انه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز انسان يجيهم في يعني يجي يدخل البلدان دي، لكن طيله ما انه اسباب الهجره لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجره، والهجره هي اصلا حق انساني، فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حارم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغه اللي في عيونكم لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات، يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وهسه المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها ما في، يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن ياخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه، يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا، آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف، ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسى في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا. رغم أنه حاولت كثير جدا، اللي أنا التقيتهم في المعسكرات، انه نحاول نتذكر انه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني انتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في امل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة انه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية واخذوا منها، يعني اخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف، يعني طلع قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
1: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: شكرا لإذاعة دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حلم به نتيجة لأسباب بتاعة الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحدة من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف انه حاليا الخيار الامثل، لانه مثلا ذول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري انا شايف انه بالنسبة له في الوقت الحالي انسب خيار انه هو ممكن يغادر.
1: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص امل انه الشاب يحقق طموحه او يعني اهدافه، سواء كان إنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا، يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعة مستقبل وكده والأهداف والطموحات، أو بناء بتاعة الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم إنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن يها شبه متقسمة زي ما انت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
1: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقول لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر الحاجات الانتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانت راي تجاه فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكده يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يبني بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكلت.
1: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعت الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعت 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعته. حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعت بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فبقدر اقول انه ممكن حاليا في بعض الشباب اللي قاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الاقل خطوره منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلة لحد مثلا عبره عشان يحاول يعني يخفف من حده الضغط الامني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجه على الاقل. لو هو برا برضه يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن بتتوقع انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوان الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعت التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا نظرا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم, بمعنى انت في خطر ده من الاخر. يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده, لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبه لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفه مهنيه مستقبليه. نتيجه للكلام الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
1: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معاكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاعت البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخد ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعت الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة. يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة, يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعت خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الامنيه. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخد مثلا الحريه الكافيه بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحريه بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبه للبيت الحركه العاديه الروتينيه يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لانه الوضع البيت لو ممكن اخرت برا البيت يعني ممكن بعد ثلاثة الأشياء في موضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني ممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تقول الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده، يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ديل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي على المعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معاه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده المفروض نتخذ خيار نهائي، المفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأنه الوضع في ليبيا برضو موضوع براو نعيش الوضع السوداني السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
3: أولا أشكرك على استضافتك الجميل فيه. والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع إنه بخلي الإنسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن أفضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ أنا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في أسباب بخلي إنك أنت تضطر تتخذ يعني خطوة.
4: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت إنك أنت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في أسباب؟
3: يلا نعم فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق اللي هسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين، دي نتيجة هذه الحرب. أنا بقول يعني في تقديري
4: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب، يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
3: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثه من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطه مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياه، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
4: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو، يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
3: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب، يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب ساعات والمواضيع بتاعت إقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة، يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس اي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها امراض نفسيه، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الاخ اسماعيل ياسر على مشاركتك القيمه في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمته من رؤى حول قضيه هجره الشباب السوداني.
3: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة، دي الاثنين مع بعض يؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده يؤدي لحالات تسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
6: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
7: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
6: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
7: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
6: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
7: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا، ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
6: بحرارة الشمس
7: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا، بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
6: نعم.
7: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب، أحيانا ممكن تصل مرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة، هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها التعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيظهر بقاق كده في الجسم من برا.
6: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
7: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
6: نعم.
7: فدي كل علامات بتاع ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن من الإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباع المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا مويه كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
6: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
7: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل الكلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه لمضاعفات اخرى.
6: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
7: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إنه مصطكم في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ده اللي بيكون معرضين لها أكتر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
6: يعني نوموا في الحيشان
7: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
6: نعم.
7: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي نهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أثناء النهار أثناء ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
6: يعني الاستحمام مفيد.
7: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل طرفها بتحبسها.
6: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
7: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
6: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
7: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا، إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
6: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
7: الله يسلمك.
6: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه الغصور التي لحقت بها. وأكدت القوى أنه لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان ويتدارس جهود الوساطات الإقليمية والدولية، وسيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه القصور التي لحقت بها، وذلك عبر إيجاد مغاربة متكاملة تنسق الجهود والضغوط لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وإطلاق حوار سياسي جاد بملكية سودانية يخاطب جذور الأزمة ويضع حلولا حقيقية ومستدامة لها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
0: عقدت الكتلة الديمقراطية أمس لقاء مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تركز حول مبادرة لإطلاق حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إلى تأكيد البرهان على ضرورة أن يقود السودانيون الحوار بأنفسهم لترسيخ الحل السياسي، مشير إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار وتوفير المناخ الملائم له، وأشاد بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في التوسط وتقديم الدعم الإنساني. ودعا البرهان الكتلة لتجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني الشامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023.
0: وحول موقف الكتلة الديمقراطية، أكد الدكتور محمد زكريا حرص الوفد برئاسة جعفر الميرغني والتزامه بمبادئ الحوار السوداني السوداني، كما أكدت الكتلة أن الحوار يجب أن ينطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأبدت الكتلة حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار، وأكد حرص القيادة السودانية على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
2: جدد هذا الوفد للسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
0: كشفت مصادر ميدانية عن سيطرة القوى المشتركة على منطقة بوابة الجوكر بصحراء شمال دارفور وفي ولاية غرب كردفان رصد مواطنون تحليق طائرة في سماء مدينة أبزبت التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن حالات الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان تراجعت مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما سجلت حالات بسيطة في محلية الشيكان دون وجود انتشار للمرض. وأوضح الوزير في تصريح لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالكوليرا كانت قد عاودت الظهور في مايو في مناطق بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأضاف أن حركة السكان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب أدت إلى انتقال بعض حاملي المرض إلى منطقة المزروب حيث سجلت أعداد كبيرة من الحالات. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
3: في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات.
0: أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي السيطرة على الكسر الذي حدث بالترعة الرئيسية في مشروع الرهد الزراعي جنوب مدينة الفاو والذي بلغ عرضه 200 متر وعمقه 3.5 أمتار، مشير إلى أن عمليات الاحتواء تمت خلال ساعات ودون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو المحاصيل الزراعية. وقال غورشي في تصريحات صحفية خلال زيارته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء لموقع الكسر إن المياه المتسربة دخلت إلى بيوت البحوث ومؤسسة الرهت والمحلج الصيني لكنها لم تتسبب في أضرار بالأرواح أو المزروعات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يمكن المياه كثرت دخلت على بيوت البحوث وعلى المؤسسة الرهد وعلى المحلج الصيني، لكن الحمد لله رب العالمين ما في أضرار في الأرواح، ما في أضرار في المزروعات بحمد الله وبتوفيقه.
0: قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية إن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في شهر يونيو تتمثل في استمرار الحرب وتعطيل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق وارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود والطرق غير الآمنة، بجانب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات. وقالت إن من بين الأسباب أيضا انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، بجانب ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم الأسماك الألبان والزيوت. ونبهت إلى زيادة تضخم الغذاء في الريف عن المدن، مما يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء. وأضافت في هذا الخصوص:
5: كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه.
0: كشف علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أكثر من 4000 حالة إصابة بحمى الضنك في النيل الأزرق مع تسجيل وفيات يومية تتراوح بين 2 إلى 4 أشخاص. وأوضح أن المرض ينتشر بشكل خطير وسريع في جميع أنحاء الولاية خاصة في الأحياء الشمالية بمدينة الدمازين امتدت إلى محافظة الرصيرس، مشير إلى ارتفاع أسعار المحاليل الوريدية ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية الشاملة في الولاية وإغلاق مدينة الدمازين لمدة أسبوع لمكافحة الوباء والنظافة، منوها إلى انهيار النظام الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يح بحمى الضنك والناس ما عندها قدرة ذاته عشان تودي بها الزول المستشفى، ناهيك من أن يمشي يفحص ب30 ولا ب40 زي ما الناس قاعدين يشوفوا. وبعد كل المعامل يعني من المفترض يكون في الأحياء في يعمل مخيمات في الأحياء، كل حي من المفترض يكون فيه يقدم فوق المحاليل الوريدة.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور السودان من تدهور كارثي ومريع للأوضاع الإنسانية في المعسكرات. وقال يعقوب فريه إن معسكرات شمال دارفور عادة طويلة تشهد انعداما تاما للمساعدات الغذائية، مشير إلى مساعدات ضئيلة وغير كافية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور حيث تصل مساعدات لا تتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وده خطير للغاية، بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني.
0: وحول أوضاع المياه والصحة قال يعقوب فريه إن معسكرات النازحين تشهد نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد النازحون على مياه الأودية الملوثة خاصة مع تأخر موسم الخريف، وأشار إلى توقف العديد من مضخات المياه داخل المعسكرات عن العمل. وحول الوضع الصحي كشف فريه عن انتشار أمراض خطيرة ومجهولة مع نقص حاد في الأدوية وخدمات الصرف الصحي، حتى إن الوصفات الطبية لا يمكن للمرضى تنفيذها لعدم توفر الأدوية أو المال لشرائها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفس، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقى ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود.
0: كشف النازحون في ولاية وسط دارفور عن تدهور مريح في الأوضاع الإنسانية في جميع المعسكرات. وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي يوزع الغذاء شهرين ولا يغطي التوزيع جميع النازحين، وقال إن قيمة الكوبونات الغذائية للفرد 30,000 جنيه سوداني وهي غير كافية إطلاقا نظرا لارتفاع الأسعار، وأكد أن النازحين لا يملكون أي دخل لتغطية احتياجاتهم، وأشار إلى إغلاق 3 مراكز صحية في المعسكر من أصل 5 مراكز، وأضاف في هذا الخصوص:
8: لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني حاليا رتل السكر ب 5,000 جنيه وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه ومد الإيش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا للإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة.
0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تقييما حديثا أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236,000 من النازحين في 5 مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة، وأشار إلى أن 4,000 أسرة نزحت في جنوب دارفور جراء أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: في وسط ولاية دارفور حددت التقييمات الأخيرة التي أجراها شركاؤنا الغذاء كأولوية قصوى لحوالي 236,000 رجل وامرأة وطفل نازح في 5 مواقع، وفي جنوب دارفور ما يقرب من 4,000 عائلة نازحة بسبب العنف بين الطوائف مؤخرا.
0: كشفت رشا محمد مختار الخطيب وهي معلمة بولاية كسلة عن استدعائها من قبل جهاز الأمن بخصوص إضراب المعلمين يوم الأحد الماضي، وقالت لراديو دبنجا إن الاستدعاء جرى من المدرسة في 9:00 صباحا للحضور إلى مباني الجهاز في 10:00 صباحا، مشيرة إلى استجوابها لمدة قبل إطلاق سراحها. وأوضحت أن الإضراب يطالب بتحسين أجور المعلمين وتطبيق بدل الوجبة وبدل السكن، وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلة يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة 9:00 صباحا للحضور بمباني الجهاز 10:00 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي.
0: شهدت ولاية كسلة توترات جديدة إثر إعلان مجموعة قبلية في محليتيها مشكوريب وتلكوك رفضها لزيارة الناظر تريك لمناطقها، مؤكدة عزمها تسليم مذكرة إلى والي الولاية بهذا الشأن. من جانبه أعلن الناظر تريك أنه يزور المناطق الحدودية في إطار برنامج التنمية، مؤكدا عدم وجود قوة تستطيع منعه من الوصول إلى تلك المناطق. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
11: قواتها ترق الرصاص بالذات الاراضي بتاعت الجزيره ترق ما دايرين ما يتبع
0: قال تقرير مشترك لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة حماية الصحفيين الدولية إن السودان فشل في تنظيم معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين التي التزم بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق. وأشار التقرير إلى وقوع انتهاكات واسعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 شملت قتل صحفيين واعتقالات تعسفية واختفاء غسريا وتعذيبا وعنفا جنسيا ضد صحفيات إلى جانب حجب المعلومات. عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة بشأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام للمحكمة لسحب قضية عبد الله بندة من أمام الدائرة الابتدائية، وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية

0: قد رفضت الطلب مرتين في أعوام 23 و24 و25. أوصى الاجتماع نصف السنوي للهيئة القومية للغابات بمنع الزراعة المحصولية بكافة نظامها وأشكالها منعا باتا داخل الغابات المحجوزة، وإعطاء الفرصة لقدرة النظام البيئي على التعافي الذاتي، كما أوصى بإنشاء معسكرات الحماية وتجديد عمليات المكافحة والمراقبة وتكوين اللجان المجتمعية بالقرى المحيطة بالغابات وتفعيل دورها في حمايتها، وشدد على تكملة كافة الإجراءات القانونية للتعديات داخل الغابات وعدم إجراء أي تسويات. الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى اتجاه الوزارة لتعيين 3000 مساعد تدريس بالجامعات السودانية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتعزيز الكادر الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن مواصل معكم ما تبقى.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة، فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة جديدة من جولة السودان اليوم، ليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو عام 2026. تتضمن جولتنا لهذا اليوم عددا من أبرز القضايا والتطورات على الساحة السودانية، من بينها التطورات الميدانية بشأن المعارك في شمال كردفان وغرب دارفور، تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بولايات دارفور، التطورات الصحية في كردفان والنيل الأزرق بشأن الكوليرا وحمى الضنك، لقاء قوى الكتلة الديمقراطية بالبرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ردود الفعل حول الارتفاع الكبير في معدلات التضخم السنوي، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ جولتنا بالتطورات الميدانية في شمال كردفان وغرب دارفور، حيث أعلنت القوات المسلحة استعادة سيطرتها على منطقة المسلمية الواقعة غرب مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وذلك بعد يوم من إعلان جنود في قوات الدعم السري سيطرتهم على المنطقة. وفي غرب دارفور أعلنت قوات الدعم السري مساء أمس سيطرتها على منطقة مستورة بمحلية كلبس، ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت القوى المشتركة للحركات المسلحة قد أعلنت خلال الأيام الماضية سيطرتها على عدد من المناطق في غرب الولاية. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بولايات دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية في معسكرات النزوح بسبب النقص الحاد في الخدمات الأساسية. وللوقوف على حقيقة الأوضاع الإنسانية داخل المعسكرات، تستضيف جولة السودان اليوم الأستاذ يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، كما سينضم إلينا لاحقا الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد سكرتيرة المرأة بمعسكر الحميدية بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور. ونبدأ بالأستاذ يعقوب فري، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
3: شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسق عام لمعسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس أنه ننبه لجهات المانية الممكن أنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو، وعندك في كتم، وعندك في كساب، وديل ما في غذاء تماما، يعني خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور

0: تأكيدا على أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى ما بوصل، في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، وخاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة، دي الواقع الحقيقي الموجودة، إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور، بجي حاجة البجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل يعني. بقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصة تقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وده بقي حاجة بسيطة خيطه زي 10%، لكن ما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا. المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة، يعني أنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي أنه الناس بطلوا برا، وحتى الآن أنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوي بيجينا أنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذائي بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوي زي ده يعني شكل يومي. خدتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس إطلاقا.
1: والآن ننتقل إلى الأستاذة فتحية آدم محمد أحمد، سكرتيرة المرأة بمعسكر الحمادية للنازحين بمدينة زالينجي، للحديث عن أوضاع النساء داخل المعسكر. أستاذة فتحية أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في، لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخلي، ما عندنا أي محل نحن نخدمه إلا كان نمشي الخلع ما في حاجة، عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيب، وحتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك، والله يحسي المرأة معانة جد يعني ما عادية. كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وعكفة برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وأدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية، وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والحوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي، والله شكلة كده يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاعة أطفال لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية يعني، إلا الأطفال بس بعده بدهم بسكويت بعد 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي. والله أنا رسالتي حسي بيقول بإنه المنظمات يجينا داخل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
1: أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذة رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلا من قبل جهاز الأمن بالولاية، وللوقوف على أسباب الاستدعاء وما جرى خلاله تلتقي جولة السودان اليوم بالأستاذة رشا. أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
3: تم استدعائي من جهاز الأمن بمدينة كسلا يوم الأحد 19 يوليو 2026 من المدرسة الساعة 9 صباحا للحضور بمباني الجهاز الساعة 10 صباحا، وتم استجوابي لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله بوقفة زملائي المعلمات والمعلمين الشجعان أمام بوابة جهاز الأمن تم إطلاق سراحي، وكان الاستدعاء على خلفية إضراب معلمي ولاية كسلة من أجل تعديل الأجور لواكب القلاء والتضخم، وكانت مطالبات معلمي الولاية من حكومة الولاية تطبيق المنشورين، منشور سنة 2025 الخاص بتطبيق بدل وجبة وبدل سكن، ومنشور 2026 الخاص بعلاوة إزالة مفارقة قيمتها ثابتة 120 ألف جنيه، وسداد المتأخرات، بالإضافة إلى انتظام صرف المرتبات قبل الخامس من أول كل شهر. ونتيجة لحراك المعلمين والإضراب، استجابة حكومة الولاية بتطبيق منشور 2025 بدل وجبة بدل سكن من يونيو 2026. وبرضو كان من نتيجة الحراك والإضراب اللي هو إرسال الحكومة الاتحادية للجنة لحصر متأخرات الأجور بولاية كسرة لحصر متأخرات الأعوام 23 و24 و25 ومتابعة منشور مارس 2026 علاوة إزالة الأجر. وعليه تم تعليق الإضراب من قبل لجنة المعلمين بالولاية لمدة أسبوع واحد لإتاحة الفرصة للحكومة للتنفيذ الفعلي لما تم الاتفاق عليه. رسالة الأخيرة لحكومة الاتحادية وحكومة الولاية هي أن التعليم لا يتقدم إلا بإنصاف المعلم. وشكرا جزيلا راديو دبنجة.
1: يشهد إقليم النيل الأزرق تدهورا مقلقا في الأوضاع الصحية في ظل انتشار حمى الضنك وتزايد النداءات المطالبة بالتدخل عاجل لاحتواء المرض وتعزيز الخدمات الصحية. وللوقوف على حقيقة الوضع الصحي هناك، معنا الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
4: أكثر من 4000 مواطن مصابين، وكل يوم وفيات 2-3-4 أشخاص، وأحوال الناس الموجودين في المعسكرات بتاعت النزوح برضو أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا. ما في مأوى، ما في غذاء، زي ما الناس شايفين الأمطار شالت المخيمات، بأنه كان عاملنا بحاجات، وفي مناطق نائية جدا وفي مناطق بتاعت مياه أمطار. الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق وضع صعب شديد. أما الأوضاع الصحية، هو انهيار كامل للنظام الصحي بالنيل الأزرق، وما في مجهودات كده يعني مبذولة من أجل إنقاذ أرواح الناس من الكارثة الكبيرة بتاعت حمى الضنك، بالإضافة إلى الوضع الإنساني اللي عايشينه الناس في معسكرات النزوح في مدينة الدمازين وفي بعض المحافظات اللي نزحت عليها الناس، والناس الأوضاع الإنسانية كارثية، بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية أصلا يعني اللي عايشين الناس منذ بداية الحرب. أوضاع معيشية صعبة جدا، الناس ما قادرة تأكل، ما قادرة تشرب، ما قادرة تلبس، ولا قادرين يقروا أولادهم. يعني الوضع الصحي في النيل الأزرق وضع خطير جدا، والسلطات في النيل الأزرق ما عندهم أي دور اتجاه المواطنين أو اتجاه شعبهم. نفرة وكلام عملوه أميس وكذا، ده كله نشوفه يندرج تحت الدعاية الإعلامية، ليس إلا بأن المرض ده كبير جدا. على السلطات في النيل الأزرق من المفترض يكون في إقلاق للمدينة لمدة أسبوع كامل، بعد ذاك يطلبوا المساعدة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في القطاع الصحي، بأنه كل يوم الناس قاعدين يموتوا بسبب حمى الضنك، وكل يوم حمى الضنك بتزداد وتنتشر. وصل لأكثر من الإحصائيات اللي عندنا نحن، أكثر من 4000 مواطن مصاب بحمى الضنك، وفي وفيات يوميا بتحصل فيها النيل الأزرق. والاستجابة للحملات والحاجات دي كلها يعني بدأ أمس، شايفين بأنه كله دعاية إعلامية وكذا، الناس ما نزلت على الأحياء وما اشتغلت الرش بيت لبيت زي ما من المفترض يكون قاعد يبدوه بخطط وببرامج. الأحياء الشمالية دي كلها الناس مصابين وقاعدين يموتوا يوميا بحمى الضنك، خاصة تمسك النصر شرق والنصر غرب، زايدا الثورة، زايدا مربع 47 48 63 مربع 69 64 79، انت ماشي المنشية مربع 79، انت ماشي مربع الشارع الصالحة مربع 84، انت ماشي مدينة الشهيد، وانت ماشي دخاش الشروق، بالإضافة تجراج للهجرة، الهجرة شرق، الهجرة غرب، مربعات 43 45 في الهجرة، المربعات المربع 60، مربع الشروق 60 72، وانت ماشي لمربع 72 الدوحة 74 و75 المناطق دي كلها موبوءة بحمى الضنك والناس بتعاني كثير جدا في الحصول على الفحص، بأنه الفحص غالي جدا والدريبات يعني الدريب ب 5000 ولا ب 4000 الناس ما قادرة، يعني بأنه الناس وضعهم المعيشي وضع معيشي صعب جدا. من المفترض الطوارئ الاتحادية أو وزارة الصحة بأنه الناس تعلم بأنه في كارثة حقيقية، كارثة صحية، هو مهدد أمني لحياة الناس، بأنه الناس قاعدين زي ما الناس قاعدين يموتوا حاليا بسبب استمرار هذا الوباء الكارثي.
1: من جانبه أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم تراجع حالة الكوليرا في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان مقارنة بالأسابيع الماضية. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لجولة السودان اليوم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد إعلان السودان خالي من الكوليرا منذ يناير الماضي، في شهر مايو ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان في أحد المناطق اللي هي تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وجاءت التقارير لنظام التقصي والترصد اللي هي بتجي بصورة دورية ويومية من كل ولايات السودان، في الولايات الغربية والشرقية والشمالية حتى الولايات اللي فيها الدعم السريع، وبموجبة تم أخذ عينات وفحصها وتم التأكيد على أن حالات كوليرا في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات، وتم التدخل مباشرة بواسطة توجيه بعض المنظمات للعمل هناك خاصة منظمة لايت، وبعد ذلك تدخلت كافة ومنظمة طب بلا حدود، وتم دعم مراكز لعلاج العزل في ولاية غرب كردفان في عدد من المحليات. بعد ذلك تم مسألة الترصد اليومي والمتابعة اليومية للحالات ونسبة لحركة السكان، وخاصة المنطقة دي منطقة ملتهبة والحري وكذا، فانتقل المرضى منهم حامل للمرض إلى منطقة غرب بارة لمنطقة المزروب، وبرضو سجلت فيها حالات كثيرة، وبرضو مشي فيها مركز معالجة للعزل، وكذلك تم توفير إمداد عبر المنظمات الدولية والوكالات الموجودة هناك. يعني
1: قالت الكتلة الديمقراطية إنها عقدت أول لقاء لها مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخرطوم أمس الاثنين، ووصفت اللقاء بالمثمر مؤكدة إنه تناول عدد من القضايا السياسية ومستقبل المرحلة الانتقالية. وللوقوف على أبرز مخرجات هذا الاجتماع ينضم إلينا الأستاذ محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
6: تحية لكم والتحية لجميع المستمعين، شاكر لكم هذه السانحة. نعم، التقت بالأمس الاثنين الكتلة الديمقراطية بفخامة سيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولعل هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بالسيد الرئيس في الخرطوم. لقاءات كانت متواترة في الفترات السابقة حينما كانت رئاسة الدولة في بورسودان، ولكن هو اللقاء الأول في الخرطوم الذي يجمع الكتلة الديمقراطية بالسيد رئيس مجلس السيادة، وفي ذلك دلالات على أن عملية التحرير قد قطعت شوطا كبيرا بلا شك. اللقاء جاء استجابة لدعوة تقدم بها فخامته للكتلة الديمقراطية، حيث أكد في حديثه حرصه على إطلاق حوار سوداني سوداني شامل يقوده السودانيون أنفسهم، وعلى أن ينطلق هذا الحوار عبر مسارين: مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية والقوى السياسية والقوى المجتمعية، ومسار بالتوازي مسار أمني يضم القوات المسلحة إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، وينطلق المسار الأمني وفقا لمرجعية إعلان جدة 11 مايو 2023، بما يفضي إلى تفكيك الدعم السريع. السيد الرئيس أكد عدم وجود مكان لأي كيان انفصالي أو لما يسمى بتأسيس في المسار السياسي، كما أكد أن ما يسمى بتأسيس هو عبارة عن دعم سريع، كما أكد أيضا على أن هذا الحوار يجب أن يقوده السودانيون أنفسهم في إطار المساعي لتوطين الحل السياسي، وأن أصحاب المصلحة هم من يحددون شكل هذا الحوار. ومن جانبه أيضا شدد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار السوداني كما أعلن التزامه التام وسعيه الحسيس في المضي قدما في تهيئة المناخ الملائم لانطلاق الحوار، بحيث لا تكون هناك عقبات تحول دون مشاركة أي طرف في عملية الحوار، وأيضا ثمن الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليين والشركاء الإقليميين.
1: طيب أستاذ محمد زكريا، ما أبرز الرسائل التي حملها وفد الكتلة الديمقراطية إلى هذا اللقاء مع البرهان رئيس مجلس السيادة؟
6: جدد هذا الوفد لسيد الرئيس حرصه وانفعاله بمبادرة الحوار السوداني التي تنطلق على أساس مرتكزات أساسية هي وحدة السودان والحفاظ على سيادته وسيادة مؤسساته. وأكدت الكتلة كذلك حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى وكذلك المجتمع الدولي لجهة أن يكون ميسرا في عملية الحوار.
1: مستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع هذا الملف الاقتصادي، حيث كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن تسجيل ارتفاع كبير في معدل التضخم السنوي في السودان، حيث بلغ 51.28% مقارنة ب 44.5% في مايو الماضي، بزيادة قدرها 6.78 نقاط مئوية. وللوقوف على أسباب هذا الارتفاع وانعكاساته على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، تلتقي جولة السودان اليوم بالدكتورة ماجدة مصطفى الصادق، عميدة كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية بجامعة السودان. دكتورة ماجدة، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
7: أصدر الجهاز المركزي للإحصاء المؤشرات الرئيسية للرقم القياسي ومعدل التضخم لشهر يونيو 2026، ويشير التقرير أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 51.28% في يونيو 2026، وهو ارتفاع كبير يعكس عودة الضغوط التضخمية بعد فترة من التباطؤ النسبي. كما ارتفع التغير الشهري العام للأسعار إلى 7.08% مقابل 3.97% في مايو، مما يشير إلى تسارع الزيادة في الأسعار خلال شهر يونيو نفسه. ومن أبرز المؤشرات ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 54.49%، وهو أعلى من التضخم العام، نظرا لأن هذه المجموعة تمثل حوالي 52.9% من وزن سلة المستهلك، وبالتالي فهي المحرك الرئيسي للتضخم في السودان. كما سجل قطاع النقل أحد أعلى معدلات التضخم 65.89%، مما يؤكد تأثير تكاليف الوقود والترحيل على بقية السلع. شهد قطاع التعليم قفزة استثنائية بلغت 268.72% نتيجة تحديث الرسوم الدراسية، وهو ارتفاع موسمي لكنه ذو أثر كبير على الرقم القياسي.
1: طيب دكتورة ماجدة، في رأيك ما الأسباب المباشرة التي تقف وراء هذا الارتفاع في معدل التضخم؟ وهل يرتبط ذلك بالحرب وتراجع الانتاج أم أن هناك عوامل أخرى مثل السياسات النقدية وسعر الصرف؟
7: التقرير لا يذكر الأسباب لماذا ارتفعت معدلات التضخم بصورة مباشرة، لكن بالتحليل الاقتصادي يمكن إرجاع الارتفاع إلى عدة عوامل، وهي استمرار الحرب وتعطل سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج والأسواق، ارتفاع تكاليف النقل بسبب الوقود والطرق غير الآمنة، تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض الولايات، انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وهو ما ينعكس في تضخم السلع المستوردة الذي بلغ 50.23%. ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم والأسماك والألبان والزيوت، وهي السلع التي سجلت أعلى زيادات شهرية. التفاوت الكبير بين الولايات حدث نتيجة اختلاف الظروف الأمنية وتكاليف النقل وتوفر السلع. وتوضح البيانات أيضا اختلافا مهما بين الريف والحضر، حيث أن التغير الشهري في الحضر كان 8.08%، أما في الريف فكان التغير الشهري في الأسعار 6.3%، أي أن الأسعار ارتفعت خلال يونيو بصورة أسرع في المدن. أما التضخم السنوي في الحضر كان 51.81%، أما في الريف كان 51.06%، أي أن الفارق السنوي بين الحضر والريف فيما يخص نسبة التضخم السنوي محدود جدا. بالنسبة للغذاء، تضخم الغذاء في الريف بلغ 56.8%، أما في الحضر كان 50.81%، وهذا يعني أن الأسر الريفية تتحمل ضغوطا أكبر في تكلفة الغذاء، رغم أن الزيادة الشهرية العامة في المدن كانت أعلى، ويرجع ذلك إلى ضعف شبكات النقل، ارتفاع تكلفة إيصال السلع للمناطق الريفية، انخفاض الإنتاج المحلي في بعض المناطق المتأثرة بالحرب، اعتماد الأسر الريفية بدرجة أكبر على الغذاء مقارنة ببقية بنود الإنفاق.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام جولة السودان اليوم لهذا اليوم الثلاثاء. شكرا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا، راديو
9: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق صراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق صراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة 1.5 سنة و5 أشهر و28 يوم، منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز، كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين مقدرين لهم بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق صراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
10: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
8: راديو دبنجة راديو
9: في حديث خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجة.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوى إعلان المبادئ تختم اجتماعاتها في نيروبي، والكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتبحث الحوار السوداني. تدهور مريع للأوضاع في معسكرات النازحين في دارفور، ومنظمة مدنية تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في الدمازين. وزير الصحة يكشف عن تراجع الإصابات بالكوليرا في المزروب، والقوى المشتركة تسيطر على منطقة في صحراء شمال دارفور. تجدد التوترات القبلية في كسلا، والجنائية الدولية تعقد جلسة بشأن طلب المدعي العام سحب قضية عبد الله بندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تختتم قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن استمرت لمدة يومين. وقال محمد الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لراديو دبنجة إن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في السودان، ويبحث جهود الوساطات الإقليمية والدولية، كما سيعمل على مراجعة مسار العملية السياسية الحالية وتلافي أوجه